0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: خوف فوقوني يا خالي فوقوني خوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. خوف خوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، جمعة مباركة. المستمعات والمستمعون الأكارم، إليكم أولى نشرتنا الإخبارية من راديو الناس لهذا اليوم، يقرأها محمد أولزم حميدة. قتل أفراد الشرطة فلسطينيا بالقرب من باب العمود في القدس فجر اليوم. قال بيان للشرطة إن الشاب حاول تنفيذ عملية الطعن ضد أفراد الشرطة الموجودين في المكان. وذكر بيان لفرق الإسعاف أنها نقلت من الموقع مصابا بجروح طفيفة لتلقي العلاج في المستشفى. توفيت الطفلة سهام سعيد أبو الفول من مدينة كفر قرع عن 7 أعوام بعد أن صدمها جرار زراعي يوم أمس قرب منزل عائلتها في المدينة. وأقرت الفرق الطبية في مستشفى هلليفيف الخضيرة وفاة الطفلة متأثرة بجروح بالغة أصابتها خلال الحادثة. ونعت مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قرع الطفلة التي كانت تلميذة في الصف الأول في المدرسة. قتل شاب في نحو 30 من عمره الليلة الماضية أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة، ليرتفع عدد ضحايا جرائم إطلاق النار في المدينة إلى 4 خلال أقل من 24 ساعة. وعلم أن القتيل هو الشاب محمود بيطرة من سكان الحي الشرقي في المدينة. وكانت الناصرة قد شهدت مساء أول من أمس مقتل نور نفافعة ونور الحلو في جريمة مزدوجة قبل مقتل مصطفى بدرة بعد نحو 2 ساعة من الجريمة الأولى. في مدينة طمرة أصيب رجل في 33 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة في المدينة. وقدمت طواقم الإسعاف الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبان في حيفا وهو يعاني من إصابات نافذة، فيما وصفت حالته بالخطيرة وبغير المستقرة. هذا ولم تذكر الشرطة حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحاصل أو خلفيته. من المنتظر يعلن المرشح الثاني في الجبهة الديمقراطية الإسلام والمساواة جعفر فرح انسحابه من القائمة اليوم بعد مداولات طويلة وتوصيات قدمتها هيئات الجبهة لفرح على ضوء الشبهات الموجهة ضده بالتحرش في أعوام سابقة. ومن المقرر أن تجتمع مركزية الجبهة يوم غد لانتخاب شخصية جديدة في القائمة بدلا عن فرح. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفه بعملية النبذ الاقتصادي لإيران، معربا عن تقدير واشنطن لما اعتبره موقفا قويا ومبكرا من جانب الاتحاد. وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم لتبقى ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الجو صافيا و

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: خد حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
6: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل.
7: محرزي
6: طبعا، محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا قليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية، وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18

0: سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 او ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون واكثر بكثير.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: أسبوع بوينر 16، جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
9: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، واي طاوله، الشغل صعبه ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الالف للياء، تاكيد حضور، ترتيب معازيم وراحه بال من الاخر، لانه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لاداره الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.

0: سنين. الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
4: محرزي.
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
9: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
10: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
11: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
12: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
13: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
14: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح. مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
2: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت.

مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمن هميت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح احشق لا رح حب هالمرة تربيت

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري اربع منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: خد حبة فصصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
10: الشنطة
11: موجودة،
10: المقلمة
11: موجودة،
10: المي
11: موجودة،
10: الزوادة
11: فيها عمك؟
10: أكيد فيها عمك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
12: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: الله يحملك إياه، صار شاب.
10: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
2: فيش أحلى منا، تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
10: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
13: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزة
0: طبعا محرزة الملايين محرزة فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: الزواد عليك والعلبي علينا نشتري

0: التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: راديو الناس 103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
4: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.
5: لما

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: ماذا يفعل تكرار القتل بنفسية مجتمع كامل بأطفاله وعلاقاته وإحساسه بالأمان؟ ولماذا يشتعل الغضب الشعبي سريعا ثم يخبو كأن الناس فقدوا ثقتهم بقدرتهم على التأثير؟ والناصرة تخسر 4 من أبنائها في أقل من 24 ساعة. هل كان الهدوء السابق تراجعا للجريمة أم مجرد صمت قصير قبل موجة جديدة؟ وكيف لمدينة عربية أن تطلب حقها في الأمن ومن ثم تجد نفسها مضطرة إلى المحكمة كي ترفع لافتة يراها العابرون؟ وضيفنا في الاستوديو فتى في 15 من عمره تحول وعده لشقيقته الراحلة إلى مؤسسة ترافق مرضى السرطان الفلسطينيين. وماذا يعني أن تدافع عن حق المريض في الوصول إلى العلاج حين يقف الحاجز أو التصريح بينه وبين المستشفى؟ والفجوات التي كشفتها الأيام الأولى بعد العودة إلى المدارس، وكيف تعبر فرقة من حيفا بموسيقاها الآلاتية إلى مسارح فرنسا وإسبانيا؟ هذه وأكثر أسئلتنا في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم المستمعات والمستمعون الأكارم. أنتم مع برنامج اليوم السادس حتى 10 من صبيحة هذا اليوم. نحن طاقم البرنامج، الزميل لياس مرجية، الزميلة ماجي علوطي، الزميلة دانا أبو بكر، وهذه تحيتي في إعداد وتقديم البرنامج محمد أبو العز محميد. الليلة الماضية بدأت ترشح من مصادر حزبية أحاديث حول إعلان وانتظار إعلان المرشح الثاني في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة جعفر فرح انسحابه من القائمة اليوم بعد مداولات طويلة وتوصيات قدمتها هيئات الجبهة لفرح في ظل الشبهات الموجهة ضده بالتحرش في أعوام سابقة. ومن المقرر أن تجتمع مركزية الجبهة يوم الغد لانتخاب شخصية جديدة في القائمة بدلا عن فرح. نكون مع حديث الصحف في بداية هذا البرنامج ونقول صباح الخير. صباح الخير أستاذ وديع عبودي.
2: الله صباحك بالخير محمد وليا.

0: ماكس وماجي ودانا وكل المستمعات والمستمعين جمعة مباركة.
1: أهلا أهلا بك أستاذ وديع. يعني في البداية لابد أن نتوقف عند هذا الموضوع الذي تحدثت عنه كذلك أنت يوم أمس والليلة الماضية، وهذا القرار لربما بعد المداولات الطويلة والتوصيات التي قدمت وقدمتها هيئات الجبهة في موضوع جعفر فرح، ما هي التفاصيل المتوفرة في هذا السياق؟
0: نعم، هذه القصة الشائكة المعقدة الحساسة المفخخة أكاد أقول، التي تنعكس سلبا حتى الآن على كل المشترك وليس فقط على الجبهة، تحول دون انطلاق موكب أو قطار المشتركة تتجه على ما يبدو للنهاية، وإن كان دائما الباب مفتوح للمفاجآت، ولكن بعد اجتماع طال ساعات في الأمس بين مكتبي الجبهة الديمقراطية للسلام والسلام والحزب الشيوعي في حيفا، هناك نوع من التفاهم أو التلخيص بأن يبادر جعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة للتنحي، وسيصدر بيانا في هذا الشأن هذا اليوم الجمعة، هكذا هو المفترض، هكذا قيل، وستصدر أيضا الجبهة لاحقا بيانا حول هذا الموضوع.
1: السؤال، ما الذي تغير الليلة الماضية مساء أمس؟ بمعنى يعني تحدثنا مليا حول هذا الموضوع قبيل تسليم القوائم وما إلى ذلك، وكان هناك وكأنه قرار بمواصلة المضي قدما في ترشيح السيد جعفر فرح، شو اللي تغير في الساعة الأخيرة سيد وديع؟
0: هناك يعني قضية متفاعلة متطورة، إن كنت تذكر البيان المطول للحزب والجبهة الذي صدر قبل أيام واستعرض كل القضية، كان هناك طاقم تحقيق داخل الجبهة وقد وضع توصيات، ومن جملة التوصيات قيل أنه في حال حصلت تطورات سيكون لكل حادث حديث، وكان في هناك ليس بالتلميح إنما أكثر من ذلك، إذا ما كانت هناك تطورات قضائية بمعنى أنها حدث المزيد من الشهادات، المزيد من المزاعم، المزيد من ربما توجه لجهة قضائية، عندها سيكون هناك حاجة لإعادة النظر بالموضوع. بداية التوصيات كان في هناك، أو بعد التوصيات كان في هناك إشارة إلى أن الحزب والجبهة، قائمة الجبهة تدعو الرفيق جعفر فرح إلى التنحي أو أن يخرج للدفاع عن نفسه أمام الناس بتفاصيل وافرة وبشكل مسؤول، لا يكتفي بما ورد على لسانه حتى الآن. الجديد في الأمر أن هناك حسب الجمعيات النسوية العربية أن هناك شهادات جديدة، شكاوى جديدة جعفر فرح، بالإضافة إلى شهادات كثيرة.
1: تحدث عن البيان اللاحق الذي أصدر من قبل الجمعيات ويعني الأخوات في هذه الجمعيات التي تحدثت عن عدد آخر من القضايا، بالإضافة للقضية المركزية التي تحدثنا عنها سابقا اللي كشفت عام 2019، عشان نوضح لمن يستمع.
0: صحيح تماما، في على عقاب ما جاء من قبل الجمعيات النسوية وتصاعدت الضغوط والسوشيال ميديا اشتعلت في الموضوع خاصة لدى جمهور الجبهة والحزب، وهناك نقاش طويل عريض، وإن كان في هناك يعني لا أستطيع أن أقول أغلبية ومقابل أقلية، ولكن هناك نقاش ساخن وكبير، وهناك من يرتكب من يتمنى أن تنتهي هذه الأزمة. فحصل ما حصل بالأمس، وكانت قبل الاجتماع الرسمي في حيفا قد سبقت أيضا اجتماعات ومداولات لدى الحزب ولدى الجبهة ولدى جعفر فرح ولدى محمد برك الرئيس السابق للجنة المتابعة، قيادي تاريخي في الجبهة ولا يزال يتمتع بنفوذ واسع داخل الجبهة. هذه المداولات أفرزت في نهاية المطاف أن يتجه جعفر إلى التنحي والتفرغ لعملية ما يعرف ب يعني الدفاع عن نفسه، محاولة إنهاء هذا الملف بطريقته. ما حصل أن في ساعة متأخرة بالأمس انتهى الاجتماع في حيفا، صدر بيان داخلي لأمجد شبيطة رئيس الجبهة سكرتير الجبهة، جاء فيه الرفاق والرفاق والرفيقات والرفاق انتظروا بيانا واضحا بشأن ترشح الرفيق جعفر فرح، نؤكد أن كل ما سيتم الإعلان عنه اتخذ بالتنسيق الكامل بين الرفيق جعفر وهيئات الحزب والجبهة ومع شخصيات قيادية جبهوية حيفاوية وقطرية، كلنا جبهة، هكذا يقول هذا البيان. وهو

0: في محاولة لأن يخفف وطأة هذا النقاش الساخن داخل الجبهة وحالة الغضب، خاصة في هناك أوساط تؤيد جعفر فرح. واللافت كان أن هناك في مجموعة كمان من النساء تؤيد جعفر فرح وترى أن ما حصل ليس نزيها وإلى آخره. ولذلك يحاول أن يتكاتب أمجد شبيطة مع هذا الغضب أن كل ما سنتوصل إليه هو بالتنسيق بالتفاهم مع جعفر فرح. ولكن مع ذلك وبعد كل هذا الكلام محمد، دعني أقول لك يعني مصادر داخل الجبهة تقول أنه حتى الآن من المفترض أن يكون بإعلان هذا الموقف جعفر فرح هذا اليوم الجمعة، على أن تعود سكرتارية الجبهة غدا السبت وأيضا اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أن يلتئما معا قيادة الحزب وقيادة الجبهة لانتخاب بديل، وعلى الأرجح أن تنتخب بديلة. ولكن الباب لا يزال مفتوح لأن لا يتنحى جعفر فرح، وإن كان هذا هو التلخيص في الليلة الفائتة، ولكن الكرة الآن في ملعب جعفر فرح. هناك من يقول هذا ما سيحصل اليوم الجمعة، هناك عدد قليل من يقول أنه الباب لا يزال مفتوح للمزيد من المفاجآت، أو ربما لا يتغير الوضع، ربما يبقى جعفر فرح بين هذا وذاك. يعني دعني أقول لك مرة أخرى بذلك من هذا الملف، هذه قضية مربكة جدا. أنا رافقت مسيرة الجبهة منذ عقود، يعني أستطيع أن أتحدث لك عن التوترات التي كانت في العام 92 عشية انتخابات 92 حينما انتخب توفيق زياد، وكان في صراع أو نقاشات وجد الحل حول هوية القائمة الجبهوية، هل تعكس كل مكونات المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل أم لا. ومنذ ذاك الفترة وأنا يعني أتابع ذاك الموضوع، كان لم أذكر أن الجبهة قد تعرضت إلى مثل هذه الهزة، هزة خطيرة بالمعنى الحقيقي للكلمة، شبح غمامة سوداء. أتمنى أن يعني تستطيع الجبهة أن ترتب الأوراق وتنتهي، خاصة أن المجتمع العربي يرى أن الجبهة هي الأخت الكبرى، وأن الجبهة هي صاحبة القيادة والريادة في هذا القطار اللي اسمه المشترك. وحتى الآن الأمور معطلة، يعني دعني أكشف لك الآن لأول مرة كان يفترض أن يكون الليلة في الناصرة احتفالية تكريمية للنائبين أيمن عودي وعايدة توما اللذين سينهيا عملينهن بمشاركة السفير الفلسطيني في لندن. وكان هذا الأمر حتى الأمس ألغي ذلك، ألغيت هذه الاحتفالية بسبب الوضع المتأزم، يعني لأنه غير
1: ملأ. سنكون بانتظار بطبيعة الحال البيان الرسمي من قبل الجبهة أو كذلك من قبل سيد جعفر فرح، وحاول أن نتواصل مع شخصيات في الجبهة، شخصيات كبيرة قيادية في الجبهة. وفي هذه المرحلة القرار أنه الحديث سيكون بعد صدور البيان ليس قبل صدور
0: على ما يبدو ينتظرون البيان الرسمي حتى يكون لكل حادث حديث.
1: هذا الرد الذي وصلنا قبل دقائق بالفعل. طيب يعني نطوي هذه الصفحة مرحليا، ولكن نفتح صفحة أخرى من صحفنا.
0: نعم ننتقل ويعني إلى مكان آخر، ولكن في ذات المكان في ذات الملعب، إلى الحلبة السياسية الحزبية الانتخابية في إسرائيل. وهذا الشغل شاغل الآن لإسرائيل وللمجتمع العربي لي ولكل كل من يسمعنا الآن، لأنه هذه معركة انتخابية مصيرية تنعكس نتائجها على كل شيء في كل الاتجاهات في كل المستويات في كل المجالات بالمعنى الحقيقي للكلمة. استطلاع معريف، صحيفة معريف هذا النهار محمد في الليل الفائت، يدلل على أن لا يوجد هناك حسم بين المعسكرين المتصارعين. المعارضة الصهيونية بين مزدوجين 57 مقعد، هذا استطلاع معريف، مقابل 51 لمعسكر نتنياهو. العرب 12 مقعد، يعني في تراجع بمقعد واحد. الموحدة 5 انتبه، والمشترك 7 مقاعد. في حال انضمت الموحدة للمعارضة ستستطيع تشكيل حكومة بأغلبية 62. وهناك نتيجة لافتة أنه عمخي إسرائيل هذا الجنرال اللي سطع نجمه في السياسة عفر فينتر يحصل على 4 مقاعد، يعبر نسبة الحسم ولكن يعني على الحفة كما يقال. سموتريتش فيجلين هذا التحالف أيضا يعطي الصهيونية الدينية مرة أخرى يظهر أنها تتجاوز نسبة الحسم مع 5 مقاعد. هكذا حصل أيضا في الاستطلاع السابق أو في الاستطلاعين السابقين. صاحب حزب هوية فيجلين هذا الرجل المتشدد اللي جاء من مدينة متسامحة بالأصل، هو من مواليد مدينة حيفا ولكن يتبنى مواقف كهنية عنصرية وإلى آخره. وهناك أيضا طبعا عناوين أخرى ترتبط في ما هو

0: خارج الحلبة الانتخابية السياسية. في عنوان بارز في صحيفة إذاعة أحرونوت اليوم الصراع بين اليهود العاديين وبين اليهود الحرديين حول موضوع السبت، عنوان رئيس في إذاعة أحرونوت. شبات بليم نوحا، هذا الصراع على هل تفتح مقاهي في يوم السبت في بعض الأحياء هنا وهناك في مدينة القدس وغيره. والسبع من أكتوبر أيضا هو عنوان رئيس آخر في إذاعة أحرونوت حول موضوع ما الذي حصل بعد أن شنت حركة حماس هذا الهجوم في السابع من أكتوبر، ماذا كان يفعل نتنياهو. المعركة على الوعي مدى مسؤولية نتنياهو الذي يحاول من خلال أبواكه في السياسة والإعلام القول أنه لو صحوني كان فرجتكم فين شو سويت فين، ومحاولة طبعا لإلقاء اللوم على المستوى العسكري. هذا الصراع على المعركة على الوعي سيرافقنا نتنياهو، سيحاول إشغال الإسرائيليين بما يصرف أنظارهم عن 7 من أكتوبر وضع أخرى. عنوان أخير في الصفحة الأولى بايلوت الليفانون عبر العزة، محاولة لبنان غزة، استنساخ موديل لبنان في غزة بمعنى إنشاء مناطق معينة تنظيفها من حماس ومن السلاح والتنازل عنها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتدريج كما هو الحال بموضوع لبنان. في العناوين الصحيفة الأولى صار بملكوت تقول سيما كدمون هذه المحللة حول موضوع تصريحات سارتها سارة نتنياهو بما يتعلق بموضوع جولان، يائير جولان أنه كان يعرف بالحملة أو بالهجمة تبعت حماس على حافة الاتهام، هذا ما يعرف بنظرية المؤامرة. وكذلك الأمر هناك تقرير كامل عن التوترات في سوريا بين إسرائيل وبين تركيا. وغوتليب نعود إلى الانتخابات نهائيا تنتقل إلى حزب بن غفير. غوتليب هذه النائب الثرثارة صاحبة اللسان السليط كما يقال باللغة العربية في ملحق إذاعة أحرنوت،
1: مع وعد بأنها لا تسمى منشقة عن الليكود، هكذا صدر في البيان يوم أمس.
0: ماذا سيسمونها إذن؟
1: مؤتلفة مع عصمة يهودية. عارف منتقلة حديثة.
0: دبروا لها اسم.
1: توليفة.
0: هماتصور بكسرة من أيام الهتبوتسيس لانو بابانيم يكتب عديد شالوم. اللافت أنه الثرثرة في إسرائيل مستمرة إن كان على المستوى الرأي العام على مستوى الشارع على مستوى القيادات، ولكن الإرهاب اليهودي مستمر في الضفة الغربية. ثرثرة شيء وما يجري على أرض الواقع شيء آخر. الفجوة كبيرة بينما يقال هنا هناك نحوم برنيع اللي كان عندنا هون في يوم الـ قبل أيام حينما أعلن هذا التحالف بين ساقالوفيتش ومنصور عباس بين الموحدة وبين ساقالوفيتش يكتب موسعا تحت عنوان منصور فيوقف أحيم، منصور ويوقف إخوة أو أخوان، ويتحدث عن أنه يعني هو يثق بهذا التحالف ويقول أنه ينبغي أن يعطى فرصة. هارتس أخيرا هناك في العنوان الرئيس عن آثار الانقلاب القضائي التي تتغلغل، هكذا يقول العنوان، داخل المنظومة القضائية العسكرية. في عنوان كبير أيضا مع صورة كبيرة من النيبال محمد عن جنون المناخ وعن عبث الإنسان في الطبيعة واللي يؤدي إلى هذا الجنون من الفيضانات والسيول في الصين إلى أزمة تحلية المياه في إسرائيل. هكذا يبدو المستقبل بما يشمل تهديدات وخطر حقيقي على البشرية وعلى الموارد التي تحتاجها البشرية. هل من المتأخر أن يتم عملية التصحيح أم لا؟ طبعا هذا سؤال مهم لأنه في عندك رؤساء على رأس الرئيس الأمريكي لا يؤمن بكل موضوع أزمة المناخ ولا يعمل أي شيء من أجل حماية هذا الكوكب الجميل الكرة الأرضية. باراشات جعفر فرح عنوان رئيس في مارس في دوت في هار عصويا اللي سمين تفنيت بيحس حفرة عربية لها ترادوت من يوت. هذا موضوع أيضا مهم ربما تتناوله محمد، نتناول في راديو ناس في موضوع آخر هذا يستحق أيضا السؤال. كيف انعكست هذه القضية على مكانة النساء، على مكانة ودور وهيبة الجمعيات النسوية ومدى قدرتها على التأثير في هذا الموضوع بغض النظر عن النتيجة. واضح أنه المجتمع العربي بفعاليات السياسية بإعلامه بالرأي العام فيه بمجمله يأخذ

0: بالحسبان ما تقول هذه الجمعيات النسوية، بدليل أنه هي قادرة بعد هذا الكمبير، بعد هذه الحملة، بعد ما حصل مع جعفر فرح أن تؤثر وأن تكون لها أظفار وأسنان وقادرة على أن تكون موجودة بعكس ما كان في الماضي حينما كانت ظاهرة التحرش تمر مر الكرام دون أن يدفع المتحرشون ثمنا. وهذه طبعا قضية طويلة عريضة ربما نتناولها لاحقا. عموس هرقيل محلل الشؤون العسكرية تحدث عن المذبحة، كيف يحاول نتنياهو هندسة وعي الإسرائيليين بموجبها إلقاء الكرة في ملعب الجيش والمؤسسة الاستخباراتية. كذلك الأمر موضوع غزة، هذا الخريطة الطريق أو الاتفاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، خطط الرئيس الأمريكي عالقة وكل المتداخلين في الموضوع السبب واضح، نتنياهو والانتخابات. إسرائيل هي التي تحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة. وهناك طبعا كيف لا جدعون ليفي وأليكس لايبك، هذان الثنائي الجميل، جدعون ليفي الصحفي والمصور اللي بات شيخ ولكن لا يزال يحمل الكاميرا ويتجول برفقة جدعون ليفي في ربوع الضفة الغربية منذ عقود، محمد تخيل، ويتحدث عما لا يتناوله الإعلام الإسرائيلي، كيف قتل صمير ابن 16 في الضفة الغربية، وكيف أحرق بيت هذا، وكيف تم تحطيم زجاج تلك السيارة، وكيف تم سلب ونهب الأغنام وما إلى ذلك في الضفة الغربية. والمجتمع الإسرائيلي كما يؤكد جدعون ليفي، هاي طيني وتلك عجينة، يحاول أن لا يرى، أن لا يسمع، وأن يتجاهل ما يحصل هناك، رغم أنه على الأقل سيبك من الأخلاقيات والإنسانيات، إنما هذا يستبطن تهديد أمني، ربما ينفجر الوضع في الضفة الغربية ويسدد ثمنه أيضا الإسرائيليين.
1: لا يرى ولا يسمع، ولكن في الحديث عن الثرثرة يتكلم كثيرا بالمقابل الأضداد الثلاثة. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ وديع عواودي على هذه الجولة التي بدأناها بقضية ما كان يوم أمس من النقاشات الداخلية في الجبهة، وهذا الإعلان أو ما رشح من أنباء عن إعلان المرشح الثاني في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة جعفر فرح انسحابه من القائمة هذا اليوم. ووصلنا الآن من رئيس قائمة الجبهة والقائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين بعد أن توجهنا إليه هذا الصباح للحصول على رد. يقول بروفيسور جبرين إن الجبهة تتجه نحو تجاوز النقاشات الداخلية والانطلاق بوحدة وقوة نحو إنجاح القائمة المشتركة وإسقاط اليمين الفاشي. هذا ما وصلنا في هذه اللحظات من بروفيسور يوسف
0: المؤكد محمد جبرين. قبل ما ننهي أنه سكرتاريا الجبهة مركزية الحزب الشيوعي غدا السبت في اجتماع الانتخاب بديل، هكذا هو القرار كان في الليل الفائت، وإن كان هذا يعني نهائي ولكن ليس بشكل رسمي حتى الآن،
1: وهذا جزء مما يتحدث به بروفيسور جبرين حول تجاوز النقاشات الداخلية.
0: تلميح غليظ.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ وديع عودي. فاصل ونعود.

0: دهانك بنير على حيط ام منير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير. دهان ام منير
1: دهانك بنير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
10: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
11: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
13: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس
0: تستمعون إلى راديو الناس
5: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 راديو الناس المحطة المركزية اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد
6: ثمان وعشرون دقيقة بعد الثامنة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس أغلقت يوم أمس جولة قضائية بشأن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الشعبية في أم الفحم لمواجهة العنف والجريمة بعد توجه عدالة إلى المحكمة العليا اقترح القضاء بدائل بينها التظاهر عند مفترق أو ثم أوصوا بسحب الالتماس وإلا رفض فسحب الالتماس نناقش هذه الدلالة القانونية مع المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة صباح الخير
7: صباح الخير
6: أهلا بك هديل قبل الوصول إلى نتيجة الجلسة ما الذي طلبته اللجنة الشعبية تحديدا ويعني ما هي القيود التي فرضتها الشرطة على الموقع عدد المشاركين وما إلى ذلك من اعتبارات
7: اللجنة الشعبية قدمت طلب لعملية مش حتى مش قدمت طلب لأنه إحنا عم نحكي عن مظاهرة اللي بتحتاجش لترخيص ولكن قدمت رسالة بهدف إعلام الشرطة بنيتها على إقامة مظاهرة على مفترق أم الفحم
6: بهدف التنسيق
7: بالضبط على شارع 65 ومن ثم بعد كم يوم وصلهن من ضابط بمحطة شرطة أم الفحم رد اللي بحسبه أنه بنقل للمظاهرة للدوار الأول بأم الفحم اللي هو ببعد قرابة 200 متر عن الموقع المطلوب

0: وانه مسموح اشتراك لما لا يزيد عن 200 شخص، وانه عمليا المنظمين راح يكون مسؤولين عن كل الاشخاص اللي بيحضروا للمظاهره يركنوا سياراتهم بمحلات اللي هي قانونيه. بعد ما توجهنا للشرطه ورفضت انه تتراجع عن الشروط هاي، قدمنا الالتماس، وخاصه انه يعني الادعاءات المركزيه كانت انه احنا عم نحكي عن محل اللي الدوار الاول عمليا هو محل اللي مخفي او محجوب عن الرؤيه بتاعت الممرين من شارع 65. امبارح بالجلسه يعني القضاء عمليا من اول لحظه قالوا لنا انه هن موافقين مع الادعاءات المتعلقه بانه الدوار الاول هو مش بديل منيح لمفرق ام الفحم، ولكن في خطر على المشاركين بما انه الارصفه على مفترق ام الفحم او شارع 65 هي ضيقه، ففي خطر من السيارات الماره، وأيضا هناك خطر أنه المشاركين ينزلوا على الشارع ويغلقوا أو يعرقلوا حركة السيارات.
1: كان في طرح بديل من قبل المحكمة قبيل صاحب الالتماس؟
0: كان في عدة بدائل انطرحت، بداية من مصاف سيارات اللي هو يعني بملكية خاصة اللي فعليا منفعش فيها إقامة المظاهرة لأنه بنحكي عن ملكية خاصة، ولكن البديل الأكثر عبث برأيي يعني اللي تم طرحه هو مفترق باردس حنا كركور على نفس الشارع اللي احنا ذكرناه كمثال لمكان آخر اللي عم بيتم إقامة فيه مظاهرات بشكل أسبوعي تقريبا بدون أي عرقلة من البوليس، وبهدف إثبات التطبيق الانتقائي للقانون اللي عم بتمارسه الشرطة. ولكن المحكمة يعني بدل من أنه تيجي توجد حل اللي هو بلغي هذا التطبيق الانتقائي، اقترحت علينا إقامة المظاهرة في مفترق كركور.
1: طبعا يعني هذا الاقتراح لربما يكشف في تقديركم معيار مختلف لتأمين احتجاج يهودي مقابل احتجاج عربي. طب يعني في نهاية المطاف هذه لماذا سحب الالتماس بدل انتظار قرار مكتوب؟ ما الذي كانت ستترتب عليه خسارة القضية من ناحية من كل النواحي، السوابق القضائية أو إمكان العودة إلى المحكمة مستقبلا؟
0: يعني إمكانية العودة للمحكمة في حال كان ارتفض الالتماس، وفعليا القضاء قالوا لنا أنه إذا منصر على إقامته على مفترق 65 فهني راح يرفضوا الالتماس، وهذا كان راح يعرقل إمكانية أنه نقدر نطلب من الشرطة مستقبلا إقامة مظاهرات في هذا المكان تحديدا، وخاصة يعني أنه الملتمس اللي هو الأستاذ مريد فريد يعني بيرجح إنه أيضا الأسباب اللي بسببها الشرطة رفضت هي الوضع السياسي القائم، وإنه بفضل إنه بعد الانتخابات.
1: والآن في تبقى مسار قانوني للطعن في القيود نفسها ولتثبيت معايير تمنع الشرطة من إفراغ احتجاجات مقبلة من مضمونها؟
0: عمليا يعني ممكن نتقدم بطلبات شبيهة ومن ثم التماس للمحكمة العليا في حال تغيرت الظروف.
1: طيب أريد أن أشكرك جزيل الشكر المحامية هدية أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا لك. سيد محمد أبو يسري محاميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مرحبا بك.
2: يعطيك العافية، صباح الخير.
1: أهلا بك، استمعنا إلى التفاصيل القضائية من المحامية هديل أبو صالح. القرار العملي الآن بالنسبة لكم كلجنة شعبية بشأن وقفة السبت ستنظم في الموقع الذي حددت الشرطة، أم شو القرار اللي اتخذته؟
2: صحيح احنا راح نكون في وقفة، مش راحين نوقف عشان 65 طبعا في الوقت الحالي، لا انه اكيد اخذت كل المعلومات من الاخت هديل ابو صالح. استمر على الدوار الاول في اماكن اخرى، في احتمال يكون اخرى موقع محاذي للشارع 65 بس مش في شارع 65 نفسه، وكأنك في شارع 65 راح نعمل هاي المحاولة لن نكل ولن نمل.
1: وكان لديكم إصرار أنه تكون هذه التظاهرة وهذه الوقفة الاحتجاجية على مدخل أم الفحم المطل على شارع 65، يعني هون بدي أسألك شو الرسالة اللي بتفقدها الوقفة إذا نقلت إلى ساحة داخلية ما بيشوفها العابرون؟
2: أولاً هي قصة صارت وصلت لقصة تحدي، لما أنت أشارة 65 بيشوفوك ناس أكثر، طبعا كيف ذكرت بشوفوك حتى ناس من المجتمع اليهودي مش بس من مجتمعك.

0: مفوق من مجتمع كناس أكثر. شارع وادي عارة أو شارع 65 هو شريان رئيسي في البلاد وبربط بين الشمال وبين الجنوب والمركز، بمر منه كثير ناس. الرسالة بتوصل لناس أكثر. يعني كنا نلاحظ إحنا كثير لك تشجيع من السيارات المرة يعني لوقت الوقفة بمروا بزمروا بخيموا بحطوا بضرب التحية بضرب، يعني الإشي بتحس إنه بوصل أكثر
1: بيكون فيه له صدى. طيب يعني
0: والدليل على ذلك إنه الشرطة منعتنا إنه نعمل الوقفة هناك. لو الإشي ما بيأثر عليهم ما من ناحية إعلامية في صدى أكبر كان ما بيمنعونا يعني.
1: وسيد محمد أكيد بتعرف أنه كثيرا ما يلام المجتمع العربي، نلام نحن على ضعف الاحتجاج ضد الجريمة. سؤالي ماذا يفعل تقييد المكان في هذه الصورة كما جرى في المحكمة والعدد باستعداد الناس للمشاركة بثقتهم بأنه الاحتجاج قادر على إحداث الأثر والتغيير الحقيقي؟
0: أول شيء المكان دائما مهم، وقديش بيكون المكان حيوي وحساس اكثر قديش بيكون التأثير اكثر. بالنسبه للحضور وللمشاركه طبيعي جدا قديش بيكون عندك اعداد اكثر. اذا بتذكر في 21 لما كان الحراك الفحماوي على ظهور خيمه بابن فحم في مظاهرات صارت 40,000 بني ادم، الاشي كثير كان مؤثر. حتى في فترتها مستوى الجريمة نزل لصفر في الفترة اللي كان فيها كل يوم جمعة في مظاهرة. فالإشي كثير مهم، قصة المكان مهم، قصة العدد مهم، وإحنا والحمد لله رب العالمين التقصير موجود من قبل القيادات من قبل الناس، والتقصير الأكبر هو على القيادات وعلى ممثلين الأحزاب.
1: نعم.
0: اللي هم منظمين في أحزاب مسيسين قاعدين مش قاعدين بيجوا على وقفات ولا بيجوا على مظاهرات، أعضاء كنيسة رؤساء بلديات مش قاعدين بيجوا، منتخبين للكنيسة مش قاعدين بيجوا. المفروض إن هم القدوة للناس، المفروض هم ينزلوا مشان الناس تلحقهم. بالآخر بيجوا يقولك الناس محبطين بدون مين يحركهم. تعالوا اطلعوا انتوا كقيادات. حكيت على الجريمة وعلى العنف، في عنا لجان إصلاح، وين لجان الإصلاح اللي عنا؟ ليش بيشاركوش؟ في عنا لجان السلم الأهلي اللي أخرجت عن القانون، وين هم؟ ليش بيطلعوش بيشاركوش بالوقفات وبالمظاهرات؟ هذا كله بيأثر وبيؤدي لفشل العمل أو لإضعاف العمل اللي إحنا بنعمله. ففي تقصير.
1: طيب يعني البرنامج الآن المستقبلي أستاذ محمد اللي ستتبناه اللجنة الشعبية عشان ما تظل هالاستجابة هي مرتبطة بكل جريمة على حدة وكان،
0: إحنا رايحين نحاول في أخرى خطة استراتيجية ندرس بيها على أساس إنه نوسع الإطار ونحرك الناس أكثر. الطريقة علمية نشتغل عليها إن شاء الله قريب جدا، حتى رايحين نشارك لجنة المتابعة في الموضوع أساس الإشي يكون قطري.
1: نعم.
0: اللي نحرك الناس أكثر وأكثر. نعم. ويصير في مشاركة أكبر اللي رجع الناس لأيام زمان.
1: طرحت قضية في غاية الأهمية حول المشاركة السياسية القيادية في الحشد والتعبئة لتظاهرات من هذا القبيل. هذا ما سنناقشه لربما مع ضيفنا التالي. أريد أن أشكرك جزيل الشكر رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم السيد محمد أبو يسري.
0: محمد شكرا
1: جزيلا.
0: شكرا لكم على الاهتمام.
1: يعطيكم العافية. فاصل ونعود.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك،
2: هيك تمام لأني

0: بحبها.
1: بالزوادي عيمك لأني بحبها.
0: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
8: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
9: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
8: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: ثلاثة وأربعون دقيقة بعد الثامنة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. تابعنا يوم أمس ما حصل في الناصرة، 4 ضحايا في أقل من يوم، وأسئلة كثيرة ما زالت تربط ما بين الجرائم، مسار التحقيق والردع بلا إجابات حاسمة. ولكن هذه الجرائم لا تقف عند الضحية، عند العائلة، فعندما تتكرر يتحول الخوف إلى حالة يومية، وقد يتبدل الغضب إلى إنهاك أو إلى تبلد أو شعور بأن الفعل لا يغير شيئا. فلماذا تشتعل الهبات الشعبية بعد الجريمة ثم تخفت سريعا، وكيف يؤثر خطاب القيادات وانتظار حل خارجي في شعور الناس بقدرتهم؟ نقول صباح الخير دكتور مصطفى قصقصي.
2: صباح الخير أستاذ محمد، شكرا للدعوة والضيافة في برنامج.
1: أهلا بحضرتك، الاختصاصي النفسي العيادي ومعالج نفسي مشرف، محاضر وباحث في الأثار النفسية والاجتماعية للنكبة في المجتمع العربي في البلاد. دكتور مصطفى،

0: حين يسمع الإنسان خلال ساعات عن 4 قتلى في مدينة واحدة، ما الذي عمليا يحدث نفسيا في الدائرة الأوسع من غير الأقارب؟ يعني صدمة متراكمة، خوف مزمن، ماذا يمكن توصيف هذه الحالة؟
1: نعم أنت محق، يعني نحن نتحدث عن حالة مزمنة من العنف والجريمة، يعني لا نعيش خوفا عابرا وإنما حالة من العيش المستمر تحت التهديد. هناك توقع للخطر رغم عدم قدرتنا على التنبؤ به، وكما يعني أسلفت أنت يعني في المقدمة، يعني هذا يبقي جهازنا النفسي في حالة تأهب منهكة، ومن يعني بالإضافة للأثار النفسية على الأطفال والبالغين، القلق والخوف المستمر، و أيضا العدوانية، يعني أحيانا يتحول العنف قناعا يعني للخوف عند خاصة عند الأطفال والشبيبة. ولكن إضافة إلى ذلك هناك أيضا إحساس بأن العنف والجريمة يصادران المكان، يعني لا توجد مساحات آمنة، وهذه يعني إحدى أعراض الصدمة الجمعية التي والمتعددة والمتنوعة التي نعيشها، يعني التي لا تنحصر داخل الفرد وإنما يعني تخلخل علاقة الإنسان بالمكان وبالعالم وبالآخرين وبالمؤسسات.
0: وعبارة صرنا ما نتفاجأ دائما ما نسمعها، هذا تبلد عاطفي يحمي النفس مؤقتا، شو الكل في الاجتماعي دكتور مصطفى حين يصبح هذا القتل وهذه الأخبار المتراكمة وكأنها أخبار مألوفة؟
1: نعم، يعني المفارقة الجارحة أننا نعيش تناوبا بين حالتين، يعني كما ذكرت، يعني بين التأهب من ناحية وتوقع الأسوأ والتبلد العاطفي، ويعني وفي الحالتين يعني هما محاولتان يعني للعيش في ظل واقع مستحيل، يعني ولم نتحدث يعني بعد عن غزة والعنصرية والحروب، و لذلك يجب يعني أن ننظر إلى ظاهرة العنف والجريمة يعني من منظور أوسع، يعني يأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي وعلاقات القوة يعني المتمادية في يعني تعقيدها واستشراسها اتجاه المجموعة الأقل قوة. وربما يعني أخطر ما يعني ما في الأمر هو أن هذا العنف ويعني وما يستهلكه من طاقاتنا النفسية يعني يحد قدرتنا على الاستثمار في الحياة وفي المستقبل وفي الإحساس بالحياة وفي الرغبة بالحياة. هناك يعني العنف يلتهم الرغبة بالحياة، وهذا الأثر الذي قد يبدو أقل بروزا ولكنه نلحظه في الحياة الاجتماعية، هناك أقل يعني إقبال وأقل ثقة في الحياة وفي المستقبل.
0: دكتور مصطفى، يعني هذا الحزن هذا الغضب قد يترجم أحيانا بمشاركة شعبية مباشرة بعد الجريمة في تظاهرة وما إلى ذلك، سرعان ما تتراجع بعد أيام، هل يفسر ذلك انتقال الناس وكأنه من حالة الغضب والاستنفار إلى الإنهاك والشعور بانعدام الجدوى من خلال هذا الخفوت، هذا التراجع في مستوى الهبات الشعبية؟
1: نعم، يعني الغضب هو مورد هام لكل مجتمع يريد أن يحيا وأن يتطور وأن يغير واقعه، وخاصة يعني في حالتنا السياسية وفي الاضطهاد الذي يعني نواجهه كمجتمع فلسطيني في الداخل. الغضب استجابة نفسية مهمة لأنها ترسم يعني الحدود الأخلاقية لمجتمع، لكن هناك خلل ما دون شك، يعني نقول مظاهرة سخنين الكبرى مثلت يعني علامة فارقة في قدرة هذا المجتمع أن يتحرك، يعني تلويم المجتمع وتلويم الناس بالعجز وعدم المبادرة هو يعني ينطوي على قدر من الظلم يعني. لكن ما يحدث أن هذا الغضب لا يمأسس، يعني لا يبنى على تراكمه، وهذا يعني طبعا ينشئ حالة من الخيبة والخذلان. لكن في رأيي هناك تعبيرات إضافية كثيرة من المواجهة والمبادرة والغضب المدني الفعال في مجالات مختلفة من حياتنا، لذلك يعني

0: يعني لا أتسرع في الحكم على المجتمع بالعجز مجتمعنا في هذا الواقع.
1: طبعا نعرف أنه الحكومة دولة مسؤولة أولا عن إنفاذ القانون، لكن بعض الخطابات تختزل الحل في تغيير الحكومة وشكل إدارة الأمور مؤسساتيا. كيف ننتقد الانتظار السلبي من دون نقل المسؤولية من الدولة إلى الضحايا أو لوم المجتمع على الجريمة الواقعة عليه دكتور مصطفى، خصوصا أنه يعني هناك تركيز من قبل خطاب القيادات في الفاعلية الجمعية إن صح التعبير؟
0: يعني أكثر ما يمكن أن يحدث في هذا الواقع أن يعني نعلق ونتوه في الثنائيات حول مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع. يعني بتخيل يعني هناك كثير من الحكمة في القول أن المسؤولية تقع بدون شك على الدولة في المقام الأول، ولكن أيضا على المجتمع. وفيما يتعلق بمجتمعنا هناك مسؤولية على القيادة السياسية والاجتماعية وعلى قدرتها أن تبث الأمل الحقيقي المستند إلى القدرة على يعني قراءة الواقع وعدم يعني الدخول في مناكفات سياسية ثانوية في مواجهة الخطر الوجود الذي يعني يحدق بنا.
1: يعني قد يؤثر هذا الخطاب بتعميق الإحباط حتى ولو كان خطابا غاضبا. وفي هذا السياق دكتور مصطفى، مفهوم العجز المتعلم الذي يستخدم لوصف من يتوقف عن المحاولة بعد إخفاقات متكررة، إلى أي مدى يصلح هذا المفهوم لفهم حالة مجتمعية مشابهة مطابقة لما يحدث في مجتمعنا العربي؟
0: نعم، يعني أعتقد يعني هذا المفهوم على أهميته يعني لا يكفي لتفسير واقعنا لواقعنا، لأنه يعني يغفل العوامل السياقية الاجتماعية السياسية التي تنتج حالة العجز في حالة المجتمعات. فيجب أن ننتقل بسرعة من يعني من تطبيق هذا أو من استخدام هذا المفهوم لفهم سيكولوجي الفرد إلى فهم الديناميكيات النفسية الاجتماعية. يعني المرجعية الأساسية في قراءة واقعنا أن هناك علاقات قوة يجب خلخلتها وتفكيكها، وأيضا البناء على الاقتدار المكتسب يعني مقابل العجز المكتسب. وهناك يعني الكثير من المؤشرات والتعبيرات لهذا الاقتدار. يعني وضعية المجتمع الفلسطيني في الداخل وضعية يعني استثنائية عالميا في قدرتها على اجتراح يعني طرق بقاء ومواجهة وتطور دون التفريط يعني بثوابت السياسية والأخلاقية والإنسانية.
1: أفهم من حضرتك أن ثمة خطرا في تحويل مجتمع كامل إلى وكأنه حالة نفسية واحدة وتجاهل بالمقابل الظروف السياسية والبنيوية. إذن كيف يستعاد الشعور بالقدرة بصورة واقعية؟ هل يعني البداية هي من أهداف صغيرة قابلة للتحقق، من توزيع أدوار واضحة، من رؤية نتائج ملموسة بدل انتظار حل شامل وسريع؟ ما هي التوصية التي تقدمها في هذا الشأن دكتور مصطفى؟
0: نعم، يعني أوافقك على أن يجب عدم اختزال حالة المجتمع العربي في هذه البلاد في نظرية العجز المتعلم أو المكتسب. يعني هناك واقع من علاقات قوة كما قلت منفلتة، وهناك تأجج الخطاب الفاشي. أعتقد هناك الكثير ما يمكن عمله، وهناك الكثير ما يعني يقام يعني بفعله في هذه اللحظات. يعني يجب يعني القيادة السياسية أن تأخذ يعني دورها في يعني ترشيد الفعل السياسي. يجب أيضا هناك مسؤولية أيضا على المثقفين أن يعني يغادروا الأماكن الآمنة التي يعني تتميز بنشر التشاؤم واليأس من إمكانية التغيير. هناك أهمية أن لا يقتصر يعني المشاركة الجماهيرية على الانتخابات فقط، يجب أن تكون السياسة جزء من هذا التغيير. التنظيم، التشبيك المجتمعي، التطوع، الفعل الثقافي، هناك يعني كثير من المشاهد الثقافية والاجتماعية المثيرة للتفاؤل في مجتمعنا أيضا في هذه اللحظات العصيبة التي نعيشها، يعني في ظل الجريمة، في ظل الخطاب الإبادي والفاشي.
1: يعني في السطر الأخير، فهم الإنهاك والخوف لا يعني الاستسلام لهما كما تفضلت، بل يساعد على بناء حراك يراعي قدرة الناس، يصنع أهداف مرحلية، نتائج ملموسة، مع إبقاء المسؤولية القانونية والأمنية على الدولة والحكومة. أريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث القيم والشائق دكتور مصطفى قصقص، شكرا جزيلا لك. الاختصاصي النفسي العيادي ومعالج نفسي مشرف، محاضر وباحث في الأثار النفسية والاجتماعية للنكبة في المجتمع العربي في البلاد، شكرا جزيلا لك. أقدر عاليا هذه المشاركة، شكرا لك. وصلنا بهذا إلى ختام الساعة الأولى من اليوم السادس، فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الساعة الثانية.

0: الله يحملك إياه صار شاب.
1: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
0: فش أحلى منه تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
6: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
7: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
8: محرزي،
7: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: الشنطة
13: موجودة،
12: المقلمة
13: موجودة،
12: الماي
13: موجودة،
12: الزوادة
13: فيها عمك؟
12: أكيد فيها عمك.
13: هيك تمام لأني بحبها.
14: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
13: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
10: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما. خلال فترة النشاط نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط؟

0: وردي افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية. اليوم

0: الساعة الثانية من اليوم السادس، عدنا إليكم. صباح الخير مرة أخرى لكل من يستمع إلينا عبر الأثير 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. ونحن إلى الفقرة المحببة دائما، إلى فقرة الضيف في الاستوديو. ضيفنا عندما كان في 15 من عمره، حين فقد شقيقته الصغيرة بعد رحلة مع السرطان، لم يترك القصة تنتهي عند الفقد. كتب عنها وقطع وعدا بأن يؤسس مؤسسة تحمل اسمها وتقف إلى جانب مرضى السرطان الفلسطينيين وعائلاتهم. وحين أخبره القانون أن سنه لا تسمح له بتأسيسها، حول سنوات الانتظار إلى تعلم، إلى بحث، إلى استعداد، ومن ثم أطلق المؤسسة. من قصة أخ صغير إلى شبكة دعم تعمل في الداخل، في الضفة، في قطاع غزة، نستضيف ضيفنا في حديث عن الفقد وعن الوعد وعن الفرق بين مساعدة المريض والدفاع عن حقه في الوصول إلى العلاج. محمد حامد، صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا.
0: مؤسس مؤسسة مريم ومديرها، صباح الخير.
1: أهلا فيك وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا يعني محمد، أنت
1: دعم والإيمان دائما معنا،
0: نورتنا أولا في الاستوديو، وأنت دائما منورنا في صوتك في الأثير. هذه المرة الأولى
1: كنت قبل مع منى، قبل سنتين.
0: نعم. أهلا وسهلا محمد. يعني قبل اسم مريم، قبل المؤسسة وقبل المشاريع، من هو محمد حامد؟ كيف بتوصف البيت اللي نشأت فيه، العلاقة اللي جمعتك في مريم؟
1: احنا بيتنا بيت يعني مترابط لدرجة الزناخة، يعني كتير كتير بنحب بعض، وعائلة اللي احنا ربونا يعني على المحبة وعلى وما بحكي من محل بس شعارات وهيك. عن جد البيت عنا كان كتير، يعني لليوم احنا بيت كتير دافي، واي اشي بيصير مع يعني عنا دائما عهد بين بعض انه اي اشي بيصير على اي حدا فينا بتحس انه كل البيت يعني بمرض. ف يعني احنا تربينا، انا كنت مدرسة المطران في الناصرة، كنت عازف كمانجا قبل بحكي يعني حوالي 12 سنة من انا صغير لحديد
0: جيل. بعدك تعزف لليوم؟
1: لا، هواي يعني كانت لحديد خلص، خلصت مدرسة وما منفعش تعمل كل شيء بالاخر.
0: بس بحب الموسيقى. تعزف كان قلت لك تجيب الكمانجا.
1: بعرف اعزف بس انه مش يعني بطلعش بعزف اي مكان. وكنت احب كتير الموسيقى، كنت احب الافلام، الاخراج، التطوع. فمثل ما حكيت يعني
0: كم فرد انتوا في العائلة؟
1: ايش؟
0: كم فرد في العائلة؟
1: احنا عمليا انا يعني عمليا في عنا رنا اختي الكبيرة ربا، بعدين انا
0: طبعا تحية للزميلة ربا حامد، زميلتنا في راديو الناس اكيد.
1: بعدين باجي انا، بعدين عمليا تعرف احنا يعني هي مش بالضبط اهلي كانوا بهمهم كمان اخوه، بس تعرف هاي انه يعني كتير في حكي انه يلا بلكي بتجيبوا كمان اخوه اذا ما اجاش مش مشكله، فجابتهم بنات. من بعد دراسي يعني جابتهم بنات فسموهن مريم ورنين، وهيك عمليا يعني خلقت مريم، مريم الطفله. وهناك تقدر تقول يعني تغيرت كل حياتي يعني بهذيك الفترة.
0: وهناك لما كنت 15 سنة خلال رحلة مرض مريم، الصورة الأولى اللي ظلت مع محمد من تلك المرحلة، مش بوصفك محمد مؤسس مريم اليوم لاحقا، بل بوصفك أخو وقف عاجز أمام مرض شقيقته. كيف
1: 100%؟ احنا بنحكي على قريب الثلاث سنين اللي عمليا لما عرفنا انه مريم مرضت، واحنا كل العائلة يعني لا عن جد بقولك انه المريض السرطان بمرض وكل العائلة بتمرض معه، هي بالضبط يعني هي مقولة كتير صح. فكل العائلة احنا كنا مع مريم بشكل مستمر في المستشفى، كنت انا اطلع من المدرسة اطلع دغري على مستشفى رمبان بحيفا. وبهذيك الفترة لأول

0: مره انت بريت المستشفى لما انت ما بتدخل على المستشفى، ان شاء الله ما حدا بيدخل يعني، بس انه من بريت هذا العالم انت ما بتفهم قديش هذا العالم عميق، وقد هذا العالم عن جد ممكن يغير حياتك اذا انت بتركز بايش عم بيصير. فاحنا كمجتمع فلسطيني في الداخل بريت مستشفى رمبم لما مريم مرضت وبالاخر يعني عالجناها لقريب 30 سنة، كان المرض يرجع يعني كان عنده لوكيميا دم، وكان يعني كان كل مره بيرجع، كل مره نعرف انه رجع المرض بعد ما احنا متاكدين انه كل شيء تمام وعملنا حفله واكثر من مره وخلص. فكنت تحس انه يعني زي كمان مره تسمع انها اصعب حتى من المره الاولى، فانه يعني انك بتعرف انه يعني اصعب شوي لما بيرجع المرض بيكون شوي اصعب من قبل.
1: لما نقول اصعب معناها محمد شفت كثير في رحله علاج مريم احتياجات ما كانت المستشفيات او ما كانت المراكز المختلفه او المحيط قادره على تغطيتها على تلبيتها، وخلاك تفهم انه السرطان ما برهق بس عيله كامله وانما برهق ناس كثار.
0: طبعا فالفكره هي كانت انه بفترة مريم بالمستشفى، والمؤسس اليوم الكل بفكر انه بس تخليد ذكرى لمريم، دخلت ذكرى اختي، هذا اشي انا خاص فيي بقدر، انا ولا مره رح انسى اختي اصلا. بس الفكره هو كمان انت يعني شفت احتياجات، شفت نقص، ولهيك مريم يعني مريم قدرت تقول انه عبت فراغ كتير كبير بالمجتمع الفلسطيني في الداخل كيف بلشت يعني اللي عمليا. انا بآمن لما انت بتعبي هذا الفراغ وبيكون مهني اكيد رح ينجح يعني. فاللي شفناه احنا غاد هو انه بوقتها كان في قانون اللي هو بعده لليوم، بس طبعا بطل غزة بس بعده للضفة لليوم، اللي هو عندك بديك الفترة كان 100% من أطفال غزة والضفة بتعالجوا في الداخل، اللي هي أجريمنت يعني كانت اتفاقية بين السلطة الفلسطينية والسلطة الإسرائيلية إنه عمليا السلطة الفلسطينية بتعمل تحويل للمريض وبتدفع العلاج وبتطلع المريض على المستشفى. ونفس الوقت كان المجتمع العربي بالداخل كمان بيرمم، وإحنا كفلسطينية يعني بعيدا عن السياسة، أنت إحنا شعب واحد بالآخر، لما أنت بتكون بالرمبم بالمستشفى أنت بشكل تلقائي يعني بتصير اصحاب مع يعني ان كان من جنين ولا من سخنين ولا من ام الفحم ولا من نابلس ولا بعدش تفرق انت من وين. فتعرفنا على كتير اصدقاء اللي كانوا من غزة، وكانوا يعني صار عنا زي 3 سنين عشنا تجربة معهن وصرنا اصحاب، صرنا عائلة واحدة، فاللغة بتجمعنا والثقافة بتجمعنا وكله بيجمعنا. فهناك تعرفنا على كتير اشخاص اللي هي من من من ضفة من غزة، وشفنا المشاكل اللي عم بواجهوها. المشاكل اكبر مشاكل كانوا عم بواجهوها انه هذا الشيء لليوم مستمر، يعني نحن نحكي فيه انه لليوم ممنوع اي مريض سرطان ان شاء الله كان عمره سنة او شهر يدخل على العلاج غير بس مع مرافق واحد. مرافق واحد لمريض سرطان هو كارثي، هو اشي اللي مش طبيعي يعني، مش اشي اللي يعني تقول للعائلة، تقول ابن 6 سنين ابعد عن كل العائلة يا امك يا ابوك. هسه هاي كمان نحكي 40% منهن. ففي عنا احنا بالعائلات الفلسطينيه بتجوزوا كتير مثلا ابن عمها ابن، فالعائله بتكون مثلا نفس العائله، فاذا عندهن نفس العائله which is نص تقريبا، عم نحكي على رفض امني. فالرفض الامني انه لا الام ولا الابو، فعم نحكي على ابن ممكن كنت تشوف بوقتها 6 سنين ولد من غزة بلا امه بلا ابوه 7 اشهر لعلاج سرطان مع جاره ولا مع صديق العيلة ولا حدا اللي مسموح انه يطلع معه. وبالعادي مرات كتير منهم بيطلعوا كانوا انه ايه اجوا على الداخل، فاذا نطلع على القدس نروح على، فبتركوا الولد. فصفى انه تشوف انه امي عم بتنيم مريم وبتنيم الاطفال اللي معهنش اهاليهن بنترجم لهن. كنت اجيب الكمانجة كل اسبوع نعمل لهن حفله. فكنا احنا مؤسسه اصلا بالعيله قبل ما تسي يعني، هي مريم تشبه يعني كثير من مشاريع مريم الاوليه كيف بلشت تشبه العيله يعني بتشبه يعني هي جاي من هناك، فهمت علي؟ فمش بس مني يعني. فالفكره انه انت تشوف انه تحاول تحل مشاكل، تجيب دعم مادي، بتعرف تلم من الاصدقاء، تلم تحاول تحل مشاكل ماديه، مشاكل ترانسبورت، تعرف انه ما ولد بتوفى من غزة وامه مش معه بدك تخبر اهله على التليفون وتحضر الوراق كيف تودي ترجع على غزة كل هالامور، او لما الولد بطيب تعمل له حفلة يعني. فانت كنت تعيش ميكست فيلينجز يعني من كل 3 سنين مرة مشاعر فرح حزن كلها مع بعض وسياسي وكل هاي الأمور
1: وقلق وتوتر وكل موضوع الأوراق والمستندات اللي كمان
0: ما بدنا يعني ما بدنا كمان ما بدنا
1: تقي.
0: ما بدنا كمان نقلل من المعاناة تبعت المريض السرطان الفلسطيني في الداخل يعني بالناصر وبسخنين اللي كمان كمان عنده مرات يعني كان مشاكل لغة، كان مشاكل اللي هي عمليا كمان مش عارف الحقوق تبعته، أو حتى كوعي يعني كمجتمع إحنا اللي دائما بدنا إنه شو يعني سرطان وشو شو يعني كيف نحكي عن الموضوع. يعني مريم أختي كانت يعني من كمان هي يعني ساعدتنا كتير إنه 8 سنين كانت بس كانت قوية يعني كانت بدأش تحط طاقية وبدأت تورجي بدأش تورجي باروكة بدأش تحط باروكة كمان فكان إنه الناس طلعوا عليها إيه إنه ما لها أي ولد ولا بنت كل كيف نعرفش تعامل برضو نعرفش نسأل لما بنشوف مريض سرطان فبديك الفترة كل هاي الأمور شكلت يعني

0: منها معاناة، منها تجربة اللي هي بقدرش أقول بس معاناة يعني، تجربة اللي أنا بنساهاش يعني، اللي أنا يعني حاولت إنه مش حاولت إنه حبيت أخذها لمحل تاني. ومن هديك الفترة عمليا وأنا لليوم يعني بقدر تقول من جيل 15 اليوم يعني أكتر من نص حياتي أنا يعني بالموضوع يعني ما تركتش
1: يعني. ومحمد هون كانت اللحظة الفارقة، الخبر المفجع، الفقد اللي تعرضت له كعائلة وكمحمد بشكل شخصي، اللي بعد الوفاة كتبت كتاب أنت، نحكي لنا هيك شوي.
0: هي الفكرة الكتاب أجت من محل إنه أنا بدي أنفجر يعني، إنه بشي مرحلة أنت تشعر بوجع مش طبيعي لما واحد بفقد حدا من العائلة يعني، وإن شاء الله ولا حدا بشوف الإشي، بس إنه بشي مرحلة هذا واقع، بتحس شعور بالعجز. والإشي اللي كان أصعب إنه مريم بالآخر، هذه يمكن معرفة مش معروفة كتير، بس مريم توفت في أمريكا يعني آخر بعد سنتين ونص ثلاثة علاج برمبم. آخر إشي يعني إحنا نقدر نقول عملنا كل شيء، أخذناه على مايو كلينيك في أمريكا، ولما توفت في أمريكا كان أمي وأبوي ورانين كلهم معها، وأنا كنت إحنا يعني ما توقع ما حدا هيئنا انه رح تتوفى، لانه دائما هي كانت قويه من ناحيه فحوصات وكل شيء، ما كان عن جد انه عم بتموت، لانه بالاخر الدواء اللي اعطوها هي عبى مي بالريات، توفت من شيء ثاني، ويعني ما كان حدا متوقع انه رح تتوفى. فاحنا كنا ممكن نطلع امريكا بعد بفتره نشوفها، فلما توفت انا ما كنت معها. فكمان هذا الاشي ذكرني بالضبط اللي عم بحكي عنه، انه ابن غزه لما بتوفى اخته او بتوفى، وصارت صارت كثير بتصير اليوم
1: بتصير.
0: وهو بعيد عنه يعني ما بقدرش يشوف اخوه او اخته. فبس الاشي انه ابن غزه هو نتيجة قرار سلطة اللي هي مانعته يشوف أخوه. احنا أقول احنا يعني أنا مش نفس الشيء، بس إنه احنا ما كنا عارفين. أنا كنت في الناصرة، وهناك لما عرفت إنها توفت وبعد بيومين تجبنا الجثمان وعملنا كله، أنا شعرت بغضب إنه ما قدرتش أودعها يعني. فهذا إشي بالنسبة لي كان دائما ساعة يعني مش ما كانش يساعد إنه أنت عم تشعر بطريقة يعني كتير صعبة، ولما بحكي فيه لليوم أنت تنساش هذه المشاعر يعني بتشعر بإشي اللي هو بيقولوا مرات الوقت بنسيك ولا مرة بتنسى الفكرة، بس إنك أنت بترجع تعمل أكتر، بتعرف تعمل أكتر مع الموضوع. فبهذيك الفترة بدي أعمل إشي يعني. وبرضو صار في إنه يعني مين عمله بيكون مع الناس اللي معانا كانت برمبم، مين اللي عم بيرجع يعني. إحنا كنا كتير، إحنا كعائلة يعني أنت يمكن تعرف جزء من العائلة، إنه إحنا كتير اجتماعيين لدرجة الزناخة. فإنه نتحشر باللي كل حدا ساكت إحنا نتحشر فيه عادي. فإنه كنا عاملين جو كمان غاد بالمستشفى، مين بده يرجع لهناك، مين بده يساعد، مين دعم. وأهلي كمان خلص بطلوا دين يعملوا ولا إشي لأنه فاقدين بنتهن يعني. فالفكرة أنه ضليت أنا هيك حشري. بتذكر وقتها كان في حملة بالمدرسة بالمطران أنا كنت، كان في حملة لأترك الباب اللي هي عمليا المؤسس اللي عمليا احنا بنعرفش شو مين اترك الباب يعني، سموها بالعربي اترك الباب، بس هي عمليا المؤسسة اللي بتدعم، ما بدنا نحكي بشكل سلبي على حدا، بس بتدعم عمليا المؤسسة كأنها الإسرائيلية تبعت يعني
1: جمع تبرعات
0: بالداخل. بالضبط. بعدين تكتشف انه اترك الباب تعملش ولا اشي يعني، من حتى انه عن جد للمجتمع العربي بالداخل، عشان لو اصلا عملت كان يمكن احنا شوي بنكون بمحل
1: وضع افضل
0: يعني، كان مريم تنجحش. انا بقدر اقول لك هيك لانه كانت تعبيش هذا الفراغ
1: يعني. الغضب والحزن اللي كان عند محمد والفقد زائد الاجتماعي الكبير وهذا الروح جعلته ما يستسلم لهذا الشعور من الفقد، وانما يتحول الى كتاب، ومن ثم الى قطع وعد بتاسيس.
0: هي الفكره انه قعدت اكتب يعني، انا قعدت اكتب من محل انه بفضفض الاشي، وكتبته بالانجليزي لانه عشان تكتب بالعربي بدك تكون محمود درويش فصعب، فكتبته بالعربي. فعملت حوالي 70 صفحه وساعدتني عليه حتى المعلمي يعني بالمدرسه، بنساش بوجه لها تحيه، بثينة اسمها اللي من أكتر ناس وقفت معي بديك الفترة. وبآخر الكتاب أنا قلت بدي أعمل مريم، كنت حاكي مع المحامي أي اللي بدي أعمل مريم، صارت حكي علي بس بطش لمكو عمري 21 سنة. قلت له أنا طيب يعني إيش 21 سنة؟ قال لي يعني عشان تمضي شكات تكون عمرك منهم 21 سنة legal age يعني عشان تقدر تعمل مؤسسة.
1: إيش كان عمرك في
0: 15 وإشي يعني. هي بعشرة تسعة توفت، أنا بعيد ميلادي 24/9 فعمليا 2004 منحكي. فأنا هناك اضطريت إنه أستنى 6 سنين، وفعلا كتبت الكتيب، كملت أعمل يعني نعمل فعاليات تطوعية للمرضى بدون إطار بدون أي شيء. خلصت مدرسة، تعلمت مانجمنت، بعدين كملت كورسز بيونيفرسيتي اوف دلاور بأمريكا. رجعت بجيل 21 سنة قبل عيد ميلادي بخمس ست أشهر، رجعت عند المحامي نفسه
1: قبل الوصول لواحد وعشرين سنة. بس مهم أنه نذكر أنه بعد هذا اللقاء مع المحامي اللي المفروض هو محبط وأقل لك
0: محبط كثير،
1: ما بنفع الآن بدك كمان 6 أو 7 سنين عشان تفتح هاي المؤسسة، استقبلت طبعا هذا الحاجز.

0: ويعني ليش ما استنيت بلوغ السن القانوني بين أقواس؟ خلص على على جانب مكتوب في اليدين، بستنى تصير 21 سنة ووقتها بحلها الحلال.
1: لا ما هو ما بزبطش، انت بدك تعرف اول شيء بدك في شيء بجو انت في جواتك بده يعمل حق، يعني بده يعمل اليوم المؤسسي. يعني انا من جيل 15 بدي اعملها اليوم، فهمت علي؟ وبدي اساعد، بدي افجر هذا الغضب. يعني انا من النوع الناس اللي لما بتوجع بصير بدي اعمل إشي. يعني في يمكن كمان ما انا ما بلوم اللي لا، يعني مش بالضبط انه هاي طبيعه بشر يعني.
0: صحيح.
1: فعمليا انا ما قدرتش، يعني فضلت اعمل مشاريع هنا مشاريع هناك وحضرت وتوجهت كل حياتي. انا قبل مريم اصلا كان اكثر اخراج موسيقى هذا الراس تبعي يعني. عشان هيك بتشوفوا، اذا بتشوفوا مريم بتابعوها فيها شق ثقافي بخوف يعني.
0: فنحكي عن الموضوع
1: مرحله انه عندنا مسرح، ف
0: رح نحكي عن الموضوع.
1: فهذا الإشي عمليا اللي هناك انا قررت انه لا، يعني بدي اشتغل على الموضوع. فكنت كل سنه اجيب تبرعات، نرجع على رمبام من كأفراد عم نحكي احنا.
0: يعني انت نميت كمان شخصية محمد في البحث، في التدريب، في التعرف على نماذج غير ربحية
1: واشتغلت في المؤسسة عمليا كان مفروض تكون هي الماسكة كل شيء، واشتغلت فيها وأولها ورفقت مرضى وعلمت واحد كمانجا. أول إيش عملته كان في طفل بوجه له تحية دائما هو معانا، ميمون عامر اللي هو اليوم شاب يعني صار بالعشرينات، اللي كان كنت أروح عنده على البيت كل أسبوع أدرسه وأعلمه كمانجا. فجبت له أول كمانجا كانت وقتها وكان حابب يتعلم كمانجا. واليوم إن شاء الله هيك بده يتجوز يمكن قريبا، ما أعرف، لازم نسأل
0: تحية لميمون إذا سمعنا يتواصل معنا.
1: فعمليا الفكرة إنه من كان عمره وقت 5 سنين يعني. فعم تحكي أنت على يعني بهاي السنين أنا رافقت مرضى برضو، وهذا أنا بحمد ربنا 100 مرة على هذا القانون. لأنه لو أنا عملت مريم بجيل 15 سنة قد ما أنت كنت موجوع، بس أنت ولد،
0: كان يمكن تحولت لمبادرة عاطفية لحظية،
1: وكان يمكن اليوم مؤسسة زي يعني كمان مؤسسة في الحارة
0: كمان وحدي. ففي كان هناك حجم معرفي كبير بفهم من محمد
1: 100%
0: اكتسبتها وأنقذت المؤسسة لاحقا من أن تتحول إلى مبادرة عاطفية قصيرة العمر. وهنا بدي أسألك، يعني لما أصبحت قادر على التأسيس بشكل رسمي ووصلنا لجيل 21 مع كل هذه التراكمات من الخبرة والتدريبات وما إلى ذلك، شو الخدمة الأولى اللي قدمتها مؤسسة مريم؟ شو الفجوة اللي اكتشفت محمد سريعا بأنه أكبر مما تخيلت؟ الحمل
1: أول إيش عملته سريعا، أول إيش عملته أنه بجيل 21 قبل رحت عند المحامي نفسه، باتريس اسمه، قعدت معه حكيت معه، قلت له أنا عمل
0: نفس المحامي اللي كان
1: نفسه يمكن سامعنا باتريس. فحكيت معه قلت له هيك ولا بقول لي طيب لازم هاي الوراق، بدك كمان سيجنتشر، بدك كمان حدا يوقع معك. يعني منفعش أنت تعمل مؤسسة مع توقيع واحد، بدك توقع عندنا مين رقم 2 بمريم مع 7 أعضاء إدارة. فأنا وقتها حطيت عيني على اللي هي يعني صارت من أعز أصدقائي لأنها توفت، يعني اللي هي الفنانة ريم بنا. وهناك تعرفت عليها وصارت يعني سنين أنا وياها، ووافقت ووقعت وأسسنا المؤسسة بالنسبة لنا الفلسطينية الرسمية للمجتمع الفلسطيني قبل ما تكون عجود رسمية. يعني هتقول لك فيها النبوءة تحقق ذاتها. يعني احنا كنا نطلع من أول سنة المؤسسة الرسمية الأولى والرسمية للمجتمع الفلسطيني مريم. يعني هذي تطلع عليك وين هاي شفتها تمثيل الرسمي، وين أخذته أنت بالضبط، شو صار؟ فاليوم احنا هيك، اليوم احنا مع وزارة الصحة الفلسطينية هيك، اليوم احنا مع حتى وزارة الصحة الإسرائيلية مع مجتمع المستشفيات اللي بتضم المجتمع الفلسطيني مثل رمبم إخلو في شنادر، احنا كمان هيك. اليوم فيش غيرنا ماسكين المرضى السرطان اللي برمبم مثلا موجودين، في بتلاقي مريم للشؤون الفلسطينية.
0: اللي بفهمه انه على مدار كل السنوات اللي سبقت مريم ما كان في جهة
1: لا
0: بتوفر كل هذا،
1: لا ما كانش في هاي الحاجة اللي حكينا.
0: وخصوصا
1: لو كان في كان انضمنا لها يمكن ما عملناش مريم.
0: وهذا هو اللي بيخليكم اليوم تعرفوا أو بتوصفوا المؤسسة بأنها تجمع الدعم، تجمع ما بين الدعم الطبي والمالي والنفسي والاجتماعي. وهون بدي أسألك نقطة تقنية محمد، واسمح لي، كيف بتقيموا حاجة كل مريض؟ مين بيقرر نوع هذا التدخل؟ الأولويات؟ يعني أنتوا في نهاية المطاف مؤسسة محدودة بين أقواس،
1: 100%
0: كيف بتحددوا الموضوع؟
1: اليوم احنا بعد 15 سنة احنا يعني 1200 بني آدم، اللي هي عنا مراكزنا هي ستركتشر تبعنا، مراكزنا في غزة الضفة الداخل، لكل مركز إداري هو عمليا ماسك المجتمع كله، يعني ماسك إنه إدارة المريم في المجتمع مثلا بالداخل، كل الداخل برام الله عمليا بالضفة كلها، بنفس الشيء بغزة. احنا لما عدنا أول شيء بلشنا إذا بتطلع على كيف مريم طلعت شوي شوي، مشاريعها كانت من الأساس بعدين صارت تتطور لأشياء اللي هي أكبر وبدها يعني كل زي كل إشي يعني عمليا بتطور بشكل صح يعني.

0: فعمليا اول شيء عملناه انه قبل ما نيجي نحكي على انه حتى الدعم المادي انا كيف نحن نرافق المريض. اول شيء انه كيف المريض بدون اهله، كيف المريض بدون مشاكل اللي كنا نشوفها مع مريم، كيف حتى المريض اللي بيجي من الناصرة أهله معه مش فاهمين الترجمة 100%، أو يعني فأنا رافق المريض. فأول إشي أول إشي أول إشي بنيناه إنه عملنا قسمنا مريم لعالمين، هي نفسها والعالمين هدول هن عمليا على قسمين، قسم مكافحة السرطان اللي هو عن جد المجتمع. ايش يعني مكافحة السرطان؟ هي المجتمع. لما نيجي احنا نقول مؤسسة مريم لمكافحة السرطان، بنقول مكافحة السرطان مش بالضرورة بس هي لكل، طبعا هي لمرضى وهي المجتمع كمان. فعندك العالمين، عالم مكافحة السرطان هو البريفنشن، هو ما قبل المرض، هو للعمليا المجتمع كل موضوع انه تدخين اشعة الشمس، مشروبات الطاقة، التوعية، الفحوصات المبكرة، لانه السرطان هو عالم كتير كبير كتير، يعني بتحكي على فوق 220 مرض اللي هو كتير متنوع كتير، بدك قبل وبدك يعني في عندك وبعد حتى،
1: ومن ضمنها أكتوبر زهري طبعا. أكتوبر
0: طبعا. فإحنا الفكرة الأولى، الفكرة الأولى اللي عملناها بمريم إنه كيف بدنا نوصل للمجتمع نكسر هذا التابو، إنه لا سرطان بهذيك الفترة كأنه سرطان هذاك المرض، مرض العاطل ولا واحد يحكي عنه، المرض الخبيث، وأنت فايت على إشي العالم أصلا لما بتشوفك إنك أنت فايت عليه كفينا شرك يعني الناس تحكي معك لهالدرجة كان. فكيف نكسر هذا الإشي، كيف نثقف هذا المجتمع لإيش يعني سرطان. والعالم اللي عمليا الموازي تبعه الثاني اللي هو برضو مهم جدا اللي هو المريض نفسه، شو بنعمل مريم، شو بتعمل للمريض كأطفال وككبار، كمان بتقسم لعالمين، ما بتحط انت برامج الكبار مع برامج الصغار، مش نفس الشيء بتدعم هذا مش نفس الشيء بتدعم هذا. فانت عمليا كله هذا تحت اطار مؤسسة مريم اللي هي بقلبها اليوم حوالي 14 مشروع، هي ما يعني عشان انا يعني ألخصها على الجمهور، هي 14 مشروع كبير ضخمات، كل مشروع هو زي مؤسسة لحد. يعني عالم المرافقة واسم المشروع مثلا مريم جوي، مريم جوي هذا مشروع اللي هو عمليا له مدير، نوجه له تحية أنور شرارة، بالداخل إله مدير، بالضفة إله مدير، وبغزة إله مدير، عملين إله مدير، إله إدارة، وإله المنتورز تبعونه، وإله قوانين تبعونه. يعني في مؤسسات عالمية اللي هي عندها بس مريم جوي، أو حتى في مؤسسات بالبلد هون البلاد اللي هي بترافق بس مرضى. فعملياً مريم جوي هو مشروع في مريم، اللي هو عملياً هذا الإشي صار من سنين عن جد من الشغل، إنه كبرت لهدرجة إنه بطلت عبارة عن بس مرافقة، صارت كمان مرافقة، صارت دعم، صارت كله. فمريم جوي عبارة عن إنه أنا اليوم بدي أحل مشكلة الأطفال اللي ترافقوا بالمستشفيات، وبدي أرافق كل الأطفال وما معي مصاري أعطي معاشات للعالم وتعالوا ورافق واحد واحد. فعملنا فكرة إنه إحنا مندرب طلاب جامعيين اللي هن مثلاً أنت طالب أبو العز، أنت طالب جامعة، باجي أنا نختارك من بين 300 أو 400 مثلاً جامعة حيفا، من دربك بعد تدريب تبعك، وإذا قبلت يعني أنت بتحكي، عم نحكي إحنا حالياً مع بعض، واليوم وامبارح بمريم الناصري في مقابلات مريم جوي للسنة الجاي. امبارح كان عنا حوالي آخر 30، واليوم عنا كمان 30 جايين، ننقي منها هذول 20 منتور بس برمبم نحكي حالياً، بس لرمبم اليوم. اللي عملياً بعد تدريب نعطيك تطعيمات وبتلك كارت زي موظف في بتكون بالمستشفى، هذا اتفاق مع رمبم اللي انت بتكون متمثل مريم في هذا القسم، بترافق مريض سرطان كل السنة الدراسية تبعتك. يعني انت طالب جامعي نعطيك المنحة عمليا، يعني انت كمان تستفيد انك انت تعليمك ندفع لك اياه، وبنفس الوقت بتتدرب، بنفس الوقت انت بتكون بدك هذا الاشي، شخصيتك زابطة انك ترافق مريض. فبتختار كل يوم تنين مثلا، انت كل تنين بتروح بترافق مريض سرطان، وحدة تاني بيكون يوم ثلاثة، حدا يوم احد، فمن يوم الاحد ليوم الجمعة من الصبح لبالليل بإخلو بشنايدر تلا شمير المطلع النجاح كان بغزة، طبعا ما قبل غزة يعني في ما قبل الإبادة فيما بعد الإبادة. فعليا عم نحكي على مرافقة يومية، احنا بنرافق قريب 800 طفل أسبوعيا
1: طبعا. والحديث هنا عن مشروع مريم جوي، وأنت ركزت عليه الحديث،
0: هذا الأول كان، هذا أول مشروع بلشنا فيه،
1: ولكن يعني هناك أكثر من 14 مشروع
0: طبعا. طبعا هذا المرافقة المعنوية للمريض، احنا بنحكي
1: عن كلفنا، ويريت يسعفنا الوقت أنه نحكي عن كل المشاريع، ولكن بطبيعة الحال
0: بنفع نختصرها يعني، بس أنه هذا بيكلف 200,000 دولار بالسنة بس الجوي،
1: بس الجوي
0: منها.
1: طيب حكيت عن مبالغ كبيرة، شو موضوع التمويل كيف بيكون محمد؟ هاي مهم
0: كمان عمليا ما هو هذا مهم كتير، احنا كتير عارض شفتوا فيديوهات كتير لقلنا طلعت انه احنا ما بناخذ تمويل مشروط، تمويلاتنا كتير مهمة، ومش بس موضوع عشان انه احنا يعني قد ايه مهم إلنا كمان انه نمشي على انه كل موضوع طبعا مبادئ، بنفس الوقت انه احنا ما بدنا يعني للأسف هذا ممكن بدها حلقة تانية، وهذا اشي انا شرط يعني عندي خبرة فيه، انه في سياسة ممنهجة عم بتكون للمجتمع المدني في الداخل. احنا عملنا

0: للأسف بالحضيض شوي شوي عم نكون بين إن كان عنف إن كان ثقافة إن كان كل شيء اللي عم نسمعها كل يوم على شو اللي عم بيصير فينا والمؤسسات تبعتنا. يعني إذا تطلع أنت ويمكن بعرف حدا انتبه يعني ارجع 10 سنين لورا لما مريم بلشت قبل 15 سنة في الناصر كان في 4-5-6 مؤسسات رائدات. وين هن اليوم؟
1: مؤسسات مجتمع مدني
0: راحوا يعني يا راحوا يا وقفات يا مش مبينات. ليه؟ لأنه هاي المؤسسات في كتير جزء منها وقعت بفخ وأنا ما بخون لا سمح الله بس إني وقعت بفخ إنه إحنا بالداخل مجبورين نقدم للوزارات هون مجبورين نقدم لما بيقدموا بيصفوا إنه هني مجبورين إنه يمضوا على أمور إنه إحنا عم نعطيكم مصاري وإحنا زي البابتس إحنا منحركوا كيف بدكم. مريم ولا مرة أخذت ولا مرة قدمت ولا مرة كانت تحت هاي المنظومة. مريم بتتعامل مع رمضان
1: لكن يمكن الانكشاف محمد اللي كان لمريم ما كان لهذه المؤسسات
0: طبعا يعني لا مش عم بقول الأول قلت لك إنه أنا ما عمالي بلوم هاي المؤسسات بس أنا عم بالعكس عم واعي حاليا إنه هاي المؤسسات ترجع تنهض بمشاريعها وتحاول تكون يعني في طرق كيف تجيب الدعم بطريقة تانية يعني نعم. بدون لازم أنا بس أخذ 50,000 شيكل من واحد مش عارف إيش بقاعد بوزارة بالقدس وبقول لي شو أعمل فيها ومش فاهم إيش على المجتمع العربي وبيجي بقول لك أعمل هيك ومش زي ولا زي ثقافتنا
1: نجحتوا ببناء الاستقلالية
0: ما هاي طبعا نجحنا بس طيب. يعني بنضلنا في تحديات كتير كبيرة كيف نجحنا يعني إحنا يعني من أكتر من طريقة أول إيش المجتمع وجمهور مريم يعني أنت بأقل مهرجان لمريم أو برنامج لمريم في ثقة كتير كبيرة مع الجمهور بنيناها اللي أنت عم تحكي على 800,000 إنسان بيكون بأقل مهرجان عندنا وبدون ما تعمل جهود
1: نحكي يعني. عن مهرجان نحكي عن مهرجان عن جد مع
0: مهرجان اللي هو فحوصات طبعا طبعا وبرضه في فحوصات وتوعية وطب وكله يعني بندمج هذا مع هذا. تنين احنا طلعنا حساباتنا من سنة 2015 قدام الكل يعني انت بينفع تفوت اليوم على جوجل تحط رقم مريم تشوف بالضبط هاي السنة شو في فات مصاري اي سؤال حدا انا يعني سامعيني اي حدا عنده استفسار احنا كل شيء عندنا مكشوف. هذا عنده ثقة اكبر كتير للجمهور انه مش متعودين انه دائما يطلع يعني هاي مؤسسة بس تحي أسأل قدي معها مصاري بس تحي لا لازم تسأل لازم تعرف هاي واحد ثلاثة فالجمهور صار يدعم فعنا عليا عنا monthly payments اللي هن يعني زي دفعات شهرية إن كان 30 شيكل بالشهر ولا 50 شيكل عندك أنت ناس بتأمن فيك إنك متبرعين من رجال أعمال من شركات طبعا اللي بيقدر وبنفس الوقت هاي بنقدر نقول الجمهور كأساس. اثنين إحنا أسسنا قبل 7 سنين إشو اسمه Friends of مريم لهذا هيك بنت الدولة هيك انبنت يعني إنه جامعة حيفا عندها Friends of مريم الجيش إلو Friends of IDF بكل محل فعمليا يعني Friends of مريم هو إشي زي سفارات لإلنا احنا انا بنعتبر قضيتنا لا تقل عن دولي مش شايفين حالنا طبعا بس نحكي من محل انه من قضيتنا كتير مهمه صحيه كتير من اهم قضيه صحيه يمكن اليوم بهذا المرض اليوم
1: اللي تراعي من حساسيه كذلك
0: يعني انا حكيت على مريم جوي بس ما حكيت على مريم فند والدعم المادي والعلاجات والادويه والادويه خارج السله والسبورت جروبز والهيلينج سنتر اللي عندنا بطرعان وعندنا احنا زي مستشفى نفسي بطرعان 600 متر بكل يوم فيه مرضى يعني شيء كتير يعني بخلي الكل يعني حلو الكل يفوت يشوف أكتر ويتبع على 14 مشروع هدول لأن كل واحد عالم كامل يعني فبدك مصاري كتير. فطلعت على أمريكا وهناك كان بدعم ومساعدة كنا كتير محظوظين إنه يعني نتواصل معها وتزبط وصلنا أصدقاء وصارت معنا بمريم اللي هي عضو الكونغرس رشيدة طليب وبنفس الوقت مريم سعيد مرت أدوارد سعيد حياة أدوارد سعيد اللي هي كمان أكتيف كتير بنيويورك وبرضو معنا ريفرنت فهد أبو عقل كان استضفناه قبل أسبوع أجا زيارة من أمريكا.
1: محمد حصلت على متأسف يعني لضيق الوقت ولكن مهم أنا أسأل حصلت أنت بشكل شخصي على تقدير دولي من جائزة الصحة العالمية صحيح؟
0: من الADC
1: صحيح الجائزة الصحة
0: العالمية لميدالية الرحمية من أعلى الجائزات للمؤسسات الصحية.
1: وهم بدي أسألك كيف جوائز من هذا القبيل بتمنع أنه يتحول المؤسس المدير وما إلى ذلك إلى هو الواجهة وكأنه وتطغى وتغطي على المرضى والطاقم والمتطوعين وكل الناس اللي بيشتغلوا. بسؤال أخير
0: عمليا هي بالعكس هي بتزيد هي بالاخر انا الجائزه هاي للمؤسسه مش لإلي يعني مش انا مش شغل يعني هي يمكن هن عطوني اياها بس انا بالاخر بمثل مؤسسه وكل عمل مريم وكل جهد مريم وكل مشاريع مريم هي بالاخر بتروح لطاقم كتير اكبر من محمد يعني فبالاخر ده انا بامن انه لازم يكون في دائما حدا يمثل لانه لما انت بتطلع باعلان ولا بتطلع بتحكي عن إشي اذا المدير بيقدر انه يوصل إشي اسرع فهو اهون بوصل يعني بطلع العجله اسرع. بس اليوم كل مدير مشروع حكيت عنه أنا أو كل مشروع إحنا فيه هو كمان واجهة يعني أنت بتطلع بتركز منيح جمهور مريم بيعرف إنه في 10 زي محمد غير محمد معروفين بمريم هي مش المؤسسة تبعت الرجل الواحد ولا الحد اللي
1: هو لازم نوجه تحية كبيرة لهذا الطاقم النشيط اللي أنا بعرف جزء كبير

0: منه وفي مهنيته ومصداقيته وكذلك نواياه الصادقة، وهذا أمر في غاية الأهمية. بتصدق أنه مرقت أكثر من نص؟
1: والله لا
0: أنا مش حاسس،
1: ما أنا مش حكي ربي إيش على مريم، إحنا بس تمام لازم نعمل لقاء تاني
0: بكل سرور. وبعتقد كذلك المستمعين حاسين معنا أنه مرق الوقت بسرعة. بدي أشكرك جزيل الشكر محمد حامد، مؤسس ومدير مؤسسة مريم، على هذا الحديث. يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود، ونشد على أيديكم دائما بالفعل.
1: شكرا لك راديو الناس دائما، وأبو العز أنت حدا عن جد يعني مؤمن فينا من زمان، ونتشرف بك كمان سفير مريم.
0: هذا يعني شرف كبير وشهادة أعتز فيها، وهذا واجبنا محمد أن نسلط الضوء على مسيرة كبيرة إنسانية من هذا القبيل. شكرا جزيلا محمد حامد.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل.
4: محرزي
3: طبعا، محرزي الملايين، محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: هذا الأسبوع بوينر 16، جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل

0: يسمع عنكو على راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: 35 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة، ولكن بالمقابل بدأت تظهر في الأيام الأولى فجوات أخفتها العطلة الصيفية، فجوات عديدة. وكيف يميز الأهل إذن بين كل هذه الفجوات، وكيف يستعيد الطالب مستواه دون أن تبدأ السنة بضغط ودروس لا تنتهي؟ أقول صباح الخير أستاذة منار الحاج، معلمة ومعالجة في العسر التعليمي. صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: أهلا بك. يعني بعد الأيام الأولى من الدوام، شو الفجوات اللي هي تظهر عادة بصورة أوضح في الأيام الأولى أستاذة منار؟
2: بشكل عام أن العطلة الصيفية هي ما بتعني أن الطالب هو فقد التعليم مع الأسف، لأنه في هنا خلينا نقول أنه هي فترة طويلة، ولكن من الطبيعي أنه يحدث نوع من التراجع أو النسيان، وخصوصا في المهارات اللي بيكون الطالب متعود أنه يمارسها، زي مثلا على سبيل المثال القراءة، الكتابة، التركيز، تنظيم الوقت. يعني هاي أكثر الأشياء اللي هون خلينا نقول الروتين تاع الطالب ببلش يتغير. فبيكون عنا هذا إشي طبيعي، وهي من الأشياء اللي خلينا نقول اللي هي الأشياء الطبيعية اللي موجودة عند كل طالب في بداية السنة.
1: يعني ما بين المعرفة التي نسيت والمهارات الأساسية وعادات التركيز والدراسة كلها مجتمعة تظهر هذه الفجوات. وحضرتك أستاذة منار رافقتي عدد من الطلاب كذلك خلال العطلة الصيفي، إلى أي مدى هذا مهم كذلك أن يكون خلال العطلة الصيفية وكأنه تذكير وانتعاش في ذاكرة الطلاب من أجل أن يفتح السنة الدراسية بشكل لائق أكثر؟
2: صح، كان في عندي نوع من التجهيز لبعض الطلاب اللي هن بالأساس عندهم ما هي مشاكل طبيعية، خلينا نقول في نسيان عادي، ولكن هن بالأساس عندهم مشكلة في العسر التعليمي. فإذا بتركوا هذا الإشي لمدة طويلة، خلينا نقول اللي هن لمدة شهرين، اللي هن خلينا نقول هن يعني إشي كتير كبير، فلما بتركوا لمدة هاي المدة الطويلة فبكون من الطالب الصعب، بصير الفجوة أكبر وبصير عنده من الصعوبة إنه يرجع، بصير بده يبلش من الصفر. فخلال هاي فترة العطلة أنا ما رافقت كتير من الطلاب، حتى إنه انضلنا بنفس السيرورة تاعت التعليم لو مرة واحدة بالأسبوع، من أجل إنه إحنا نضلنا نمارس هاي المهارات، لأنه بالأساس الطالب عنده مشكلة، يعني عنده عسر معين إن كان بالقراءة أو بالكتابة أو حتى بالحساب، حتى نحافظ على المهارات الأساسية تاعته، لأنه رح يكون في عنده صعوبة إذا رجع على المدرسة وهو ما في عنده جهودية في هاي المهارات.
1: طب يعني إذا جينا هيك نرتب الأمور لأولويات وتراتبية معينة، شو المواد والمهارات اللي بتحتاج لاستدراك أولا بحسب المرحلة العمرية أستاذة منار؟
2: اسمعي، كثير مهم انه مثلا انا عملت تحضير للصف الاول، الاهل بيشوفوا انه شو يعني الطالب بده يتحضر للصف الاول، مجرد انه الطالب يقعد في مقعد دراسي مع طلاب، مع مجموعه طلاب، هذا بحد ذاته بهيئه نفسيا، مجرد انه هو بده يجي على الوقت ويروح على الوقت، مجرد انه معاه دفتر وشنطته، في عنده التزام، في عنده وظيفه، ببلش الطالب يراجع، يعني ما هو كان اكثر التركيز على الماده، ولكن اهداف الدوره هي كانت ساميه اكثر في انه يكون الطالب في عنده نظام معين عم بيمشي عليه. يعني طلاب صف بستان بيعرفوا انه ما في مقاعد دراسية، بقعدوا وين ما بدهن، بيطلعوا وين ما بدهن، بيعملوا كل الاشياء بطريقة بحرية اكثر، ولكن لما هو بده يطلع على صف الاول في عنده طاولة، في عنده كرسي، في عنده وقت، في عنده وظيفة، في عنده دفتر، في عنده محافظة على الازراد هدول تعاونه لإله، في عنده وقت انه يطلع فيه ياكل زواته. فكل هاي المهارات حتى اشتغلنا عليها اكثر مما نشتغل على المواد نفسها.
1: طب تعرف الآن يعني هناك أهل يستمعون إلينا ويقولون طب كيف منميز إحنا كأهل بين تراجع طبيعي اللي ممكن يختفي خلال أسبوعين ثلاث، وبين صعوبة المستمرة اللي قد تكون مؤشر لفجوة قديمة أو حاجة إلى تقييم مهني، كيف ممكن نرشد الأهل في هذا السياق، وخصوصا أنك معالجة في العسر التعليمي أستاذة منار؟
2: هاي نقطة جدا مهمة. الفجوة الطبيعية هي بتتحسن تدريجيا مع المراجعة والعودة لروتين المدرسة، ولكن إذا بلاحظوا الأهل إنه هناك في صعوبة مستمرة عند الطالب، أو إنه الطالب بيواجه مشاكل واضحة في هاي المهارات، اللي هي كان يتقنها سابقا. يعني نقول مثلا على سبيل المثال هو كان يتقن مثلا القراءة أفضل، مثلا كان يتقن الفهم المقروء أكثر، مثل القراءة البطيئة جدا أو كثر الأخطاء أو عدم فهم القراءة أو الصعوبة المستمرة بعمليات الحسابية الأساسية. يعني في طلاب عندنا حتى بالجمع والطرح يعني مشكلة. فهون أنا بنصح إنه بعدم إن الأهل إنهم ينتظروا لحتى يشوفوا إنه يلا ممكن إنه الطالب يتحسن. لا، أنا هون بفضل إنه الأهل يوقفوا وما يكون في انتظار، وإنهم يتوجهوا للمعلم أو للمختص اللي يقيم الوضع تاع الطالب.
1: مهم. وهنا في آلية أو طريقة بسيطة بيتية لتشخيص مستوى الطفل في البيت من دون تحويل البيت وكأنه الامتحان دائم. أستاذة منار، يعني في علامات معينة ممكن لاحظها في البيت تحديدا؟
2: طبعا لما الام هي بتتابع الطالب او اي كان، يعني الشخص اللي هو دائما بتابع الطالب اللي هو دائما موجود معه، فهو اكيد هو ملم شو هي القدرات الموجوده عنده. فلما بلش الطالب يرجع وبلش الطالب مثلا يشوف انه في عنده تاخر معين، الاهل ممكن يلاحظوا هذا الاشي بسهوله يعني. وبعدين في كمان الاستاذ نفسه بالمدرسه بناء على العلامات اللي كانت موجوده، بناء على السنين السابقه اللي كانت، او خلينا نقول الخلفية التاريخية التعليمية للطالب، كمان هذا إشي بيساعد. يعني ما شرط إنه أنا لازم أقيم الطالب، فأنا بشوف هل هو عم بتأخر، هل هو عم بتقدم، هل هاي المشاكل هي مشاكل طبيعية لأنه إسا بعدنا في بداية سنة، ولا هاي المشاكل ممكن إنها تتكبر وتصير فجوة معينة، وخاصة إذا كان الانتقال من ابتدائي لإعدادي أو إذا كان من إعدادي لثانوي، اللي هي مراحل جدا مختلفة.
1: مهم يعني مهم نقول انه يعني هذه المراجعه المنزليه ما بتكون كافيه بشكل تام، وانما هناك حاجه لمساعده المدرسه ومساعده المشرف وما الى ذلك بهذه الحاله. طبعا في حال كان عن جد في فجوه وحاجه لخطه استدراك قابله للتنفيذ.
2: صح مزبوط، لانه هاي الايامات الاولى هي ايامات جدا مهمه. لانه ليش انا بنصح مثلا، انا على سبيل المثال كأم وكمعلمه بنصح انه الاهل اول شيء يعيد الروتين النوم والدراسة للطالب، لأنه لا. الطالب في هاي الفترة هو تشتت. بعدين متابعة الطالب خاصة بالأسابيع الأولى جدا مهم. يعني ما بدي أقول له يلا بعدنا في بداية السنة. يعني كلنا بنعرف أنه هو الفصل الأول هو الأساس تاع السنة الدراسية كلها. يعني
1: مهم جدا.
2: فأول الأسابيع لازم يكون في متابعة، عن جد متابعة جدا مهمة في الأسابيع الأولى، لأنه لا. بالأسابيع الأولى إحنا ممكن نشوف إذا بظهر في مشكلة معينة، لأنه ممكن هاي المشكلة نعالجها في البداية، وإذا ما عالجناها ممكن إنها تتطور وتصير أكبر.
1: مهم جدا ورسالة في غاية الأهمية. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذة منار الحاج، المعلمة ومعالجة في العسر التعليمي، على كل هذه الإضاءات المهمة، وبالنجاح دائما لطلابنا. يعطيكم العافية.
2: الله يسعدك.
1: إلى اللقاء. شكرا جزيلا. فاصل ونعود.

0: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا.

فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل.
5: محرزي
4: طبعا، محرزي الملايين، محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: ثمانية واربعون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. تغادر فرقة الكلسات المسارح المحلية لجولتها الأوروبية الأولى خلال أيلول وتشرين الأول بمحطات في فرنسا، إسبانيا، في عمان. الفرقة التي تضم شاد النهرة، ميشيل توتري وناصر راعة تصنع موسيقى آلاتية تمزج بين أنواع موسيقية مختلفة، ووصل ألبومها الأول إلى محطات إذاعية خارج البلاد. وقبل الجولة تقدم عرضا في فتوش بار في حيفا يوم 9 من أيلول. معنا عضو الفرقة الموسيقي وعضو في فرقة الكلسات شاد النهر. صباح الخير.
2: صباح النور، يسعد صباحك.
1: بداية لازم نتوقف مع الاسم.
2: أيوة.
1: احكي لنا من وين أجا
2: اسم الكلسات. اجا اولا من محبتنا للكلسات، بس ثانيا وفلسفيا اذا بدك من ارادتنا انه نعمل الوان موسيقى مختلفه، واختيار اسم اللي بيفتح المجال وما بحدك.
1: جميل، يعني هذا الاسم بيقول كثير عن روح الفرقه، عن علاقتها بالمكان بالجمهور، بينما الموسيقى بتتحرك بين الجاز والفانك وغيره.
2: مظبوط. موسيقى هي موسيقى الأصلية اللي احنا بننتجها وبنكتبها سوا. صلنا 4 سنين قائمين بهذا المشروع، وزي ما ذكرت حضرتك الألبوم الأول طلع، وإسا عم نشتغل على الألبوم الجاي.
1: عظيم. طب من وين بلشت الكلسات؟ شو اللي جمع بين الكمان والجيتار والدرامز في مشروع اختار من الأساس انه تكون هويته موسيقى آلياتية تجريبية؟
2: احنا التقينا على خشبة مسرح بليلة الجام موسيقى ارتجالية، وحسينا انه كان في كيمستري زي ما بقولوا موسيقية بناتنا، وقررنا مجرد نلحقها ونشوفها.

0: لوين تاخذنا. والموسيقى الآلاتية زي ما ذكرت هي جاي من المحل اللي احنا انواع الموسيقى اللي بنحب نعزفها، وبعطي هذا المجال لكل واحدة من الآلات انها عن جد تاخذ مساحتها ومنصتها، واكثر من هيك انه نتفش حدودها وحدودنا الشخصية فيها لأبعد ما يمكن.
1: عظيم عظيم. الألبوم الأول كيف بفهم تسجل مباشرة داخل الاستوديو، ليش اختيار تسجيل التفاعل الحي بينكم بدل بناء كل آلة منفردة؟ شو اللي كسبه هذا الألبوم أو خاطر فيه لربما نتيجة هذا القرار؟
0: هو إجا قرار فني بالتعاون كمان مع اللي أنتج معنا الألبوم ريمون حداد الموسيقي. أنه هاي هي الطريقة اللي إحنا كان بنفع يعني نسجل ونلقط السحر اللي بيصير بيناتنا. في إشي كتير عفوي بكيف إحنا بنعزف الموسيقى، ولو إنها هي مكتوبة أو مؤلفة أو إحنا عارفين مبناها، بضل في مساحة كبيرة للارتجال، والارتجال إحنا بحاجة واحد للتاني عشان نغذي بعض ويوصل للمحل الحلو اللي عادة نوصل.
1: بتعرف إحنا لما نقول فرقة فلسطينية محلية راح تكون في جولة أوروبية أولى، هذا يعني كثير مهنية للفرقة. وهم بدي أسألك، هل هاي الجولة اختبار لقدرة الموسيقى على الوصول لجمهور ما بيعرف سياق لربما هاي الفرقة، ولا خطوة أكثر تجارية خلينا نقول لبناء سوق شبكة مهرجانات خارج البلاد؟
0: هي الشغلتين بنفس الوقت.
1: دمج
0: من طبيعة الحال. يعني احنا قسم من العروض احنا حكينا مع المحلات، وقسم تاني اندعينا عليها. فهذا كان زي تأكيد لقلنا انه الموسيقى في إلها صدى وفي جمهور، وما تخافوا باشروا وكملوا وراح الطريق تكشف نفسها مع الوقت.
1: والموسيقى تبعتكم بدون كلمات طبعا، لكنكم بتظهروا على هذه المسارح الأوروبية والعالمية بوصفكم فرقة فلسطينية. هون بدي أسألك عن يعني كيف بتحمل المقطوعة الموسيقية هوية بدون نص مباشر أو شعار سياسي أو يعني ما إلى ذلك من كلمات اللي ممكن تأشر لهذه الهوية؟
0: سؤال جدا مهم وعميق. هذا السؤال اللي احنا بنسأل نفسنا. اللي بقدر اقول لك اياه هو انه انت بتحمل نفسك بكل ايش انت بتعمل، وانت بتحمل هويتك. وهاي الهوية موجودة بكل تفاصيلك، وحتى في اسمنا الكلسات. هي كيف احنا بنحكي الكلسات بفلسطين وبالجليل. يعني إذا بتنزل على رام الله بيقولوا إشي تاني، إذا تروح على الأردن بيقولوا إشي تاني. فمن طبيعة الحال الأشياء بتطلع بكيف إحنا بنعزف، كيف إحنا بنقدم الموسيقى، ولو إنه هي موسيقى أكتر على الطراز الغربي الجاز الفانك. في عنا لمسات شرقية مرات، ولكن تع أقترح هيك ألخص اللي عم بقوله بجملة إنه بركي عم نفتح زاوية جديدة لشو ممكن واحد فلسطيني يعمل.
1: مهم ترحيب بهذه الزوايا. بكلمة أخيرة قبل السفر، راح تقدموا الكلسات والأصدقاء مع ولا إسبيت، هيا زعاتري، كريستيان توتري، وداع الجمهور المحلي.
0: هي أكتر تروح وترجع بالسلام. هذا أكبر عرض مننتجه لليوم. جبنا أصدقائنا الفنانين اللي كتير نحب نشتغل معهم، مع كل واحد إحنا طبخين طبخة مخلوطة بين موادهن اللي أخذناها وكلستناها وبين أشياء
1: حبيت كلستناها.
0: هو عالم كامل هذا. وأشياء أصلية كمان اللي كتبنا معهن، يعني في مقطوعات أصلية مع ولا إثبات ومع هيا زعاتري اللي أول مرة راح تنسمع على المنصة فتوش يوم الأربعاء القريب بتسعة تسعة. اللي بحب يجي بحب نشوفكم.
1: وهي دعوة لكل من يستمع إلينا ليتعرف على هذه الهوية الجميلة اللي دائما نسعى كذلك أن تكون في مجتمعنا. بدي أشكرك جزيل الشكر، وتروح وترجع بالسلامة شاد النهرة الموسيقي وعضو في فرقة الكلسات. شكرا شكرا
0: شكرا،
1: يعطيكوا العافية، موفقين يا رب. ماشي على الموج يا عرين نصار، صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد لكل جميع المستمعين.
1: أهلا أهلا عرين، شو مخبيتنا هذا الأسبوع؟
2: اليوم قبل العزم نبلش من عند محمد صلاح في مصر، الفرعون المصري. مبارح رزق

0: أو
1: أبو ليل
0: بأول صحيح أول طفل ذكر وسمى ليل. وكان في نقاش عميق على فكرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبوسائل الإعلام الرياضية حول كيف رح يلفظ اسم ليل، هل رح يلفظ ليل باللغة الإنجليزية أو ليل مثلا، بما أنه الكلمات العربية شوي فيها مشكلة. وأهم يعني أبرز شيء بما يخص محمد صلاح هو اختصاره لاسمه اللي سمح له مو صلاح، وهذا اسم محمد اللي معروف في كل العالم.
1: أنا شخصيا بفضل أبو مكة يعني، طبعا مع احترامي لكلمة أبو ليل ولا أهلنا في عين مهل.
0: بالنهاية محمد اللي بطمن شوي على فكرة إنه المجتمع المصري على خلاف المجتمعات العربية الباقية مش دايما بغيروا أسماء الرجال على حسب اسم ابنهن الذكر الأول، يعني عادي في شخصيات كثير معروفة، وفي كمان ناس عاديين مصريين يلي بسموا حالهم باسم أبو بيعطوا لحالهم كنية الطفل الأول بغض النظر شو جنسه، إن صحيح. كانت فتاة أو طفل على الحالتين. في حال محمد صلاح قرر يغير كنيته راح يأخذ شوية وقت ليتعود بعد انتشار العالم بلا أبو مكة. فرواد موقع التواصل الاجتماعي محمد نشروا مقطع فيديو من لقاء سابق لمحمد صلاح يلي بحكي أنه بفترة شبابه بمعنى كان واحد من أحلامه أن يكون في عنده طفل ذكر، ولكن الموضوع اختلف اختلاف تام لما صار في عنده مولدتين إناث. خلينا نسمع مع بعض.
2: طول عمري وأنا صغير كان نفسي يبقى عندي ولد. لما جالي البنتين ولا فارق معايا اي حاجه، مش بتاع ان هو ولد يكمل مسيرتي ولد ماليش دعوه، وهي مكه تطلع اللي هي عايزه تطلعه.
1: جميل جميل جميل. طب نروح شوي على هيا مرعشلي.
0: هيا مرعشلي محمد هي حاليا تتصدر عناوين وسائل الاعلام العربيه غير للقائها مع انس بوخش في اي بي توكس، كمان لمسلسل يلعن بحقق نجاحات هائلة واللي هو حب على ورق، مسلسل بالأساس فكرة تركية ولكنه معرب ومعاد إنتاجه باللغة العربية. ولكن يلي لفت أنظار العالم العربي خلال هاليومين هي حكاية هيا مرعشلي مع والدتها رندا يلي حكت ببرنامجها مع أنس بوخش وإنه تخلت عنها بعمر 5 سنين نتيجة خلاف بينها وبين والدها. وهي كانت المرة الأولى يلي هيا مرعشلي بتشارك جمهورها بالقصة الإنسانية يلي إلها أثر عاش معها لأكثر من 12 سنة. ومن خلال المقابلة لفتت نظر العالم لكثير نقاط مهمة أهمها القدرة على المسامحة وأبرزها كمان العلاج النفسي وأهميته، بأنه هي ما استحت تحكي أنه أنا 12 سنة وأنا أتعالج من فكرة فراق الوالدة. خلينا نسمع مع بعض جزء من اللقاء.
3: ماما انسحبت انسحاب كامل من حياتي وحياة بي، مش بس من حياة بابا، فشكل غياب، وهالغياب أكيد كان بارد وقاسي أكيد، لأنه هذا مصدر الحب الأول. اليوم بعرف هالحكي بس كنت
1: طب عارين بدي أشكرك جزيل الشكر، كنا بودنا نحكي كذلك في الرياضة بعض الشيء، والاعتزال الأسطوري من كرة القدم العالمية الدولية لليو ميسي، ولكن هذا الاسم لحاله يكفي بدون أن نستمع إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. بدي أشكرك جزيل الشكر الزميلة عارين نصار، شكرا لك.
0: شكرا محمد،
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء، وصلنا إلى ختام اليوم السادس، إلى اللقاء.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء، مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: دهان أكبنير على

0: طفلها سهام سعيد إبراهيم أبو الفول من مدينة كفر قرع عن عمر ناهز 7 أعوام بعد أن صدمها جرار زراعي الليلة الماضية. وأقرت الفرق الطبية في مستشفى هلي اليافيف الخضيرة وفاة الطفلة متأثرة بجروح بالغة أصابتها في الحادثة. ونعت مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قرع الطفلة التي كانت تلميذة في الصف الأول. قتل الشاب محمود بياطرة من سكان الحي الشرقي في مدينة الناصرة في نحو 30 من عمره ليلة الماضية إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة، ليرتفع عدد ضحايا جرائم إطلاق النار في المدينة إلى 4 خلال أقل من 24 ساعة. وكانت الناصرة قد شهدت مساء أول من أمس مقتل نور رفافعة ونور الحلو في جريمة مزدوجة قبل مقتل مصطفى بدر بعد نحو ساعتين. وعبر الشيخ ضياء أبو أحمد إمام مسجد السلام في مدينة الناصرة عن بالغ الحزن والقلق إزاء التصاعد المتواصل في جرائم القتل والعنف داخل المجتمع العربي. وجاءت تصريحات أبو أحمد في مقابلة للزميل ضياء حاج يحيى مع راديو الناس عقب جريمة إطلاق النار التي وقعت في محيط مسجد السلام في الناصرة وأسفرت عن مقتل الشاب محمود بياطرة.
1: يعني الكل متأثر حقيقة في الحي من الاتصالات التي جاءتني من الاستفسارات، الكل متأثر، حتى هناك إخوة خارج البلاد يتصلون الآن علي يسألون ويستفسرون عن عما حدث في الناصرة، ماذا حدث في الحي الشرقي. الكل متأثر، الكل متعاطف، الكل متأسف على يعني ما وصلنا إليه. يعني خلال 24 ساعة 4 قتلى كلهم شباب من أبناء الناصرة، الكل متأثر والكل حزين على هذا الوضع.
0: من المنتظر أن يعلن المرشح الثاني في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة جعفر فرح انسحابه من القائمة اليوم بعد مداولات طويلة وتوصيات قدمتها هيئات الجبهة لفرح في ظل الشبهات الموجهة ضده بالتحرش في أعوام سابقة. ومن المقرر أن تجتمع مركزية الجبهة غدا لانتخاب شخصية جديدة في القائمة بدلا من فرح. وقال رئيس القائمة قائمة الجبهة والقائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبارين ردا على توجهنا هذا الصباح أن الجبهة تتجه نحو تجاوز النقاشات الداخلية والانطلاق بوحدة وقوة نحو إنجاح القائمة المشتركة وإسقاط اليمين الفاشي. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفه بعملية النبذ الاقتصادي لإيران معربا عن تقدير واشنطن لما اعتبره موقفا قويا ومبكرا من جانب الاتحاد. وأضاف بيسنيت أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتبقى ضمن معدلها السنوي العام ويكون الجو صافيا معتدلا خلال ساعة النهار. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: الشنطة موجودة
6: المقلمة
5: موجودة
6: المي
5: موجودة
6: الزوادة
5: فيها عيمك؟
6: أكيد فيها عيمك
5: هيك تمام لأني بحبها
7: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026 يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا رهط ومجدل شمس لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش

0: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشرة وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
5: حمرا سطيحاتك حمرا كل رفوف عصافير.
6: صباح الخير من مدينة شوفها عامل.
7: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
5: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: دهان اكبنير على حيط ام منير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير. دهان ام منير،
3: دهان اكبنير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عيمك؟
4: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.

0: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية.

0: ومعترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
10: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
11: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
12: صباح الخير من قرية المشهد.
13: أحلى صباح.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
0: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيله وتفحصي اطفالك عند طبيب الاطفال؟ تلاقي كل الاخصائيين اللي ممكن تحتاجي الهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطوره مثل الالترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار. وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الاولاد حتى

0: 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم كملت فرحتكم.
2: الزواد عليك والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربح.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية.
9: الموجة قديش علوها؟
8: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
9: ولو؟
10: خارج الضوء مع وديع عواودي.
8: الباخرة صارت تطج بالبحر، طج والبين الموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
9: الكو قصص مع الكراسني مثلا؟
8: قصة الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع، هدول كراسنة. قلت خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة. خليتني يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع المياجن، حبيته سطل مي سخني تسلق، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه وانهزموا.
9: بس هياهم من العاصفة.
11: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم 2 الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة 3 بعد الظهر.
12: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
13: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
14: صباح الخير من مدينة سخنين.
13: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
15: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
16: صباح الخير من مدينة شف عمر.
17: صباح الخير من قرية نحف.
13: وأحلى صباح.
15: والكانوا يجوا بدلوا.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30% على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة
6: دهان أكبنير على حيط أم منير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير دهان أم منير
7: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات
8: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي جامعة القدس أبو ديس لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي سجل اليوم
9: الشنطة
10: موجودة
9: المقلمة
10: موجودة
9: المي
10: موجودة
9: الزوادة
10: فيها عامك؟
9: أكيد فيها عامك
10: هيك تمام لأني بحبها
11: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك
12: مع كل صباح جديد بنحضر الزوادة الصحية نحرص على نوم كافي والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم بمناسبة السنة الدراسية الجديدة كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة كلاليت معكم في كل الظروف
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
13: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
14: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026 اتصلوا الآن 04-999 4888

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قتل أفراد الشرطة فلسطينيا بالقرب من باب العمود في القدس فجر اليوم. وقال بيان للشرطة إن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن ضد أفراد الشرطة الموجودين في المكان. وذكر بيان لفرق الإسعاف أنها نقلت من الموقع مصابا بجروح طفيفة لتلقي العلاج.

0: خلال أقل من 24 ساعة. وكانت الناصرة قد شهدت مساء أول من أمس مقتل نور نفافع ونور الحلو في جريمة مزدوجة قبل مقتل مصطفى بدر بعد نحو ساعتين. وكان الشيخ ضياء أبو أحمد إمام مسجد السلام في مدينة الناصرة قد عبر عن بالغ الحزن والقلق إزاء التصاعد المتواصل في جرائم القتل والعنف داخل المجتمع العربي. وجاءت تصريحات أبو أحمد في مقابلة مع راديو الناس عقب جريمة إطلاق النار التي وقعت في محيط مسجد السلام في الناصرة.
1: يعني الكل متأثر حقيقة في الحي من الاتصالات التي جاءتني من الاستفسارات، الكل متأثر، حتى هناك إخوة خارج البلاد تصلون الآن علي يسألون ويستفسرون عن ما حدث في الناصرة، ماذا حدث في الحي الشرقي. الكل متأثر، الكل متعاطف، الكل متأسف على يعني ما وصلنا إليه. يعني خلال 24 ساعة 4 قتلى كلهم شباب من أبناء الناصرة، الكل متأثر والكل حزين على هذا الوضع.
0: من المنتظر أن يعلن المرشح الثاني في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة جعفر فرح انسحابه من القائمة اليوم بعد مداولات طويلة وتوصيات قدمتها هيئات الجبهة لفرح في ظل الشبهات الموجهة ضده بالتحرش في أعوام سابقة. ومن المقرر أن تجتمع مركزية الجبهة يوم غد لانتخاب شخصية جديدة في القائمة بدلا عن فرح. هذا ولم يصدر بيان رسمي من الجبهة أو من السيد فرح حتى الآن في هذا السياق. وكان في معرض الرد وردا على توجهاتنا هذا الصباح قال رئيس قائمة الجبهة والقائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين إن الجبهة تتجه نحو تجاوز النقاشات الداخلية والانطلاق بوحدة وقوة نحو إنجاح القائمة المشتركة وإسقاط اليمين الفاشي. الأحوال الجوية. يطرا انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية العامة ويكون الجو صافيا معتدلا خلال ساعات النهار. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس

بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: خذ حبه فصصها كل اللبه كب القشر وعيد
6: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعده
7: دهان اكبنير على حيط ام منير قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير دهان ام منير
8: دهان اكبنير قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات
9: الله يحملك إياه صار شاب
10: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه
9: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم
10: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي
11: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
12: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026 اتصلوا الآن على 04-999-4888
0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله
12: سامعيننا صح مش لحالكو في مئات الالاف سامعينا بنفس هاي اللحظه يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتم جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
3: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
4: في احلى من الشغل؟
5: صباح الخير لكل الناس.
6: يا صباح الورد كله.
7: صباح الفل والياسمين عمو.
8: احلى صباح
9: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
10: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
11: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
15: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قتل أفراد الشرطة فلسطينيا بالقرب من باب العمود في القدس فجر اليوم. وقال بيان للشرطة أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن ضد أفراد الشرطة الموجودين في المكان. وذكر بيان لفرق الإسعاف أنها نقلت من الموقع مصابا بجروح طفيفة لتلقي العلاج في المستشفى. لقيت طفلة سهام سعيد أبو الفول من مدينة كفر قارع في 7 من عمرها مصرعها بعد أن صدمها جرار زراعي يوم أمس في المدينة. وأقرت الفرق الطبية في مستشفى اليافي في الخضيرة وفاة الطفلة متأثرة بجروح بالغة أصابتها في الحادثة. ونعت مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قارع الطفلة التي كانت تلميذة في الصف الأول. قتل الشاب محمود بياطرة من سكان الحي الشرقي في مدينة الناصرة جراء تعرضه لإطلاق النار في الحي ليرتفع عدد

0: مهمة إطلاق النار التي وقعت في محيط مسجد السلام في الناصرة.
1: يعني الكل متأثر حقيقة في الحي، من الاتصالات التي جاءتني، من الاستفسارات، الكل متأثر، حتى هناك إخوة خارج البلاد تصلون الآن علي يسألون ويستفسرون عما حدث في الناصرة، ماذا حدث في الحي الشرقي. الكل متأثر، الكل متعاطف، الكل متأسف على يعني ما وصلنا إليه. يعني خلال 24 ساعة 4 قتلى، كلهم شباب من أبناء الناصرة. الكل متأثر والكل حزين على هذا الوضع.
0: من المنتظر أن يعلن المرشح الثاني في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة جعفر فرح انسحابه من القائمة اليوم بعد مداولات طويلة وتوصيات قدمتها هيئات الجبهة لفرح في ظل الشبهات الموجهة ضده بالتحرش في أعوام سابقة. ومن المقرر أن تجتمع مركزية الجبهة يوم غد لانتخاب شخصية جديدة في القائمة بدلا عن فرح. هذا ولم يصدر بيان رسمي من الجبهة أو من السيد فرح حتى الآن في هذا السياق. وكان في معرض الرد وردا على توجهاتنا هذا الصباح، قال رئيس قائمة الجبهة والقائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين إن الجبهة تتجه نحو تجاوز النقاشات الداخلية والانطلاق بوحدة وقوة نحو إنجاح القائمة المشتركة وإسقاط اليمين الفاشي. الأحوال الجوية. يطرا انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية العامة، ويكون الجو صافيا معتدلا خلال ساعات النهار. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. ألام الظهر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا، ولكن بين ألم عابر ومشكلة اللي قد تستدعي تدخل طبي أو جراحي بطبيعة الحال في كتير أسئلة ومخاوف. وانت بيكون الألم طبيعي وانت بتحول لعلامة تستوجب الفحص، وهل كل ديسك يعني بنهاية المطاف رح يوصل لعملية جراحية؟ في جراحة العمود الفقري أيضا في تقنيات الملاحة الجراحية والروبوت والذكاء الاصطناعي اللي غيرت الكثير مما يحدث داخل غرفة العمليات أو غرفة الجراحة. في هذه الحلقة رح نفهم أكثر شو التغيير والتطور اللي طرأ في جراحة العمود الفقري، ورح نحكي أيضا عن مشاكل آلام الظهر أو مشاكل الظهر والعمود الفقري وإنت يتخذ قرار التدخل الجراحي. على كرسي المختص يجلس دكتور محمد يحيى، جراح عظام أخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري ومركز مجال تقويم العمود الفقري في مستشفى العفولي. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا فيك عفاف.
0: يعني موضوع حلقتنا اليوم كتير مهم وفي نفس الوقت شيق، وبتوقع في كتير هيك فضول وأسئلة تتبادر للأذهان لما بنحكي عن مشاكل الظهر. خلينا نبلش من الأوجاع دكتور، ليش هلقت في أوجاع ظهر؟ وهل كل حدا بيقول أنا بعاني من ألام الظهر بالضرورة في مشكلة في ديسك في انزلاق غضروفي وما شابه؟
1: شكرا لك عفاف، هي أحد الأسئلة اللي بواجهها يوميا في العيادات عندي. بدي أطمن الناس وكلهم أنه أغلب مشاكل الظهر وأغلب ألام الظهر بتكون ألام اللي هي بسيطة جدا، اللي هي بتكون نابعة من شد عضلي أو إشي ميكانيكي في الظهر، واحد عمل حركة خطأ، واحد حمل وزن بطريقة مش سليمة، ممكن واحد كان عنده فترات جلوس كثير لوقت، واحد ما كانش يمارس رياضة وفجأة صار يمارس رياضة في وتيرة عالية، فممكن يكون عنده أوجاع في الظهر. بشكل عام ممكن يكون كمان شد العضل يعطي ألام جدا يعني قوية في العمود الفقري، بس شدة الألام لا تقول إنه في عنده شدة الخطر، يعني ما بتقول إنه الشخص عنده ديسك أو إيش من النوع. فبشكل عام 90% من الناس ألام اللي هي بتكون مؤقتة، يعني بكفي مرات استراحة قصيرة، دواء معين ويرجع يمارسوا الحركة والإشي بيروح.
0: نعم دكتور، ذكرت أنا موضوع الديسكات وهون بدي أسألك طبيا شو يعني، لأنه من أكثر الأمور اللي بنسمعها بالسنوات الأخيرة إنه في ناس عندها ديسك واثنين وثلاثة، وبالمقابل نسمع أخصائيين بيقولوا كتير ناس عندها، هذا مش سبب أو هو المؤشر الوحيد

0: الأوجاع اللي عم بيواجهها الشخص.
1: صحيح. كمان شغله بواجهها بشوفها بالعيادة، بيجي عندي واحد معه ديسك السيت ولا الإمارات، دكتور اكتشفوا عندي 4 ديسكات 5 ديسكات، فأنا بمزح معهم بقول لهم الحمد لله في عندك ديسكات، لأنه كنا في عندنا ديسكات. الديسك هو مبنى أو جزء من العمود الفقري اللي هو مركب جدا مهم، هو تعني شبه زي المخدة اللي قاعدة بين الفقرات. المخدة مليانة في مادة جيلاتينية اللي بتكون نسبة المي فيها جدا عالية، والديسك هدفه بين الفقرات زي بنسميه زي بوليم زعزعيم، زي الكفيت، زي وبيحتوي كل الصدمات اللي بتصير، اللي بيلعب سل اللي بتحرك، وكمان بخلينا نتحرك. تخيل الفقرات، احنا عندنا 24 فقرة، 7 فقرات في الركبة، 12 بالصدر و5 تحت. لو ما في عندنا الديسك هذا اللي هو بخلي الحركة زي عظمة واحدة بيكون العمود الفقري، ما فينا نحنا حالنا لليمين للشمال، فهو بيعطينا ثبات بين الفقرات وبيعطينا كمان
0: المرونة او امكانية التحرك.
1: طبعا مع الوقت انا شرحت انه هو بيكون مليان مية، مع الوقت الديسك ممكن يصير ييبس، يعني نفقد السوائل جواته، احنا بنسميه بلاك ديسك، لانه في الام ار اي اللي ما فحص ام ار اي الديسك عند الشباب بيكون لونه ابيض مليان مي، في حال بنعمل ام ار اي لواحد كبير بيكون ديسك لونه صار اسود، بنسميه بلاك ديسك. فبصير لما ييبس الديسك بصير فيه زي نتوءات بالطبقه الخارجيه. عشان نفهم شو الديسك، بشبه زي عجل السياره، تخيل عجل السياره الهدف تبعه يحافظ على الهواء ما يطلعش براته، فاذا في صار ثقب بالعجل هذا فممكن المادي او الهواء بهالحال يخرج. الديسك نفس الشيء، تخيلوا عندكم زي الطبقه الخارجيه، زي في عندنا عده الياف جدا قويه، والمنطقه الداخليه فيها ماده جيلاتينيه اللي هي بتعطي المرونه للعمود الفقري، مع الوقت بصير تيبسات فبصير بروزات شوي بالديسكات. ومش معنى انه صار في عندي بروز بالديسك بنسميه بالعبراني بيل الديسك، مش معنى انه هذا هو سبب الالم. في كتير ناس اذا بناخذ طبقه الشباب لحد جيل 30 سنه ربعهم عندهم ديسكات في الام ار اي والسيتي، وفيش انه وجع بالظهر.
0: حتى اللي عنده اكثر من ديسك دكتور،
1: مش العدد اللي بيحدد شده الالم او العوارض، يعني ممكن واحد في عنده 5 ديسكات وعنده شويه الام شويه فيزيوثيرابي ويروح الوجع، واحد عنده ديسك واحد كبير اللي بيكون ضاغط على النخاع الشوكي او يكون ضاغط على عصب معين، وهذا لحاله يعمل له تخدار تنميل بالاجر او يعمل له ضعف الاجر ويحتاج عمليه، مع انه ديسك واحد وهناك في عنده 4 ديسكات. فمش العدد اللي بيحدد الاشكاليه ولكن المكان والكبر الديسك.
0: وهي نقطه جوهريه. طب دكتور، لما بنحكي او لما بتقول انه مرور السنوات او العمر بياثر على هذا الموضوع، بغير بموضوع الديسكات في الظهر او العمود الفقري، وين تبلش هذا الاشي؟ لانه بنسمع كمان في ناس بجيل او فئات عمريه صغيره
1: بتفاجئ منها كثير الناس. بتعرفوا انت الديسك، يعني احنا نعتبر صرنا كبار في العمر للديسك، لان الديسك ببلش بجيل 20، ببلش بتهليخ الايجينج اللي هو يهرم. اوكي، جيل 20 ببلش يفقد كميه كبيره من المي اللي داخله. طبعا في ناس بجيل 20 30 بهاي الاجيال ببلش، وهذا الشيء بنلاحظه بفحصات الام ار اي، هذا لا يتوازن مع نسبه الالم. هذا الشيء ببلش معنا بجيل صغير، طبعا بتفاقم بصير اكثر مع جيل كبير. في ناس طبعا اللي بيكون معرضين اكثر لاصابات، بيحملوا اوزان ثقيله، اللي بيكون معرضين لحوادث سير مرات صعبه، ممكن يكون في عندهم تزيد بحكي العوارض في جيل صغير. فالديسك ببلش تهليخ الهيزدكنوت من الايجينج هو بجيل صغير، بجيل 20 30 سنه.
0: بجيلش اي مفاجئه المعلومه. صحيح. طب دكتور، اذا نعتبر انه الديسك هو واحد من مشاكل الظهر الاكثر شيوعا، بس مش هو السبب للوجع اللي الشخص عم بيواجهه، شو ممكن تكون باقي الاسباب؟
1: صحيح. الناس بتفكر وجع ظهر على المحل ترتبط مع كلمة ديسك، لا، العمود الفقري تعال هيك نقسمه، مشاكل اللي بالعمود الفقري نفسه ومشاكل اللي حول العمود الفقري بتؤدي بالاخر لالام اسفل الظهر. بدنا نحكي العمود الفقري نفسه، في عنا مفاصل، زي ما في عنا مفاصل بالاصابع اللي بتخلينا نتحرك، في كمان مفصلين بين كل فقرتين. هاي المفاصل نفسها ممكن يصير فيها التهاب، زي ما يصير في الركبه مرات التهاب وبروح ناخذ دواء. هذا المفصل ممكن يكون سبب للوجع، ممكن يكون انزلاق بين الفقرات، الفقرات بشكل عام فيها هي ثابته، ممكن يكون فيها تزحزح زياده يؤدي الى الام في الظهر، وممكن يكون في ضيق القناة العصبية بسموها سبانال ستينوزيس، اللي هي بتصير أكتر عند الفئة العمرية الكبيرة بين 50 و60 سنة، اللي بشكل عام النخاع العصبي اللي يكون نازل من المخ مكمل طريقه لحد ما يصل لأسفل الظهر والجرين، بيكون في عنده قطر معين لازم يكون ماشي فيه، فالقناة بتصير أصغر، مثلا بتصير 0.5 سنتي أو أقل، فبتأدي كمان الأوجاع. إذا بنتطلع على أمراض تانية زي أمراض الروماتيزم، كان مرض كتير اليوم صار شائع، الفيبروميالجا. فيبروميالجا هي أمراض قسم منها بيكون كمان او احد العوارض كمان اوجاع بالظهر، بس بشكل عام المريض بيشكي من اوجاع في كل الجسم. اوكي، بيكون في عنده ارهاق، بيكون في عنده تعب، بيكون في عنده ممكن حاله نفسيه معينه او امراض الروماتيزم. تعال نحكي عن شاب اللي بيجي بصحى صباحا بكل دكتور اول ما انزل من السرير بيكون في عندي صعوبه في الحركه، بيكون حاله زي مربط، لما ابلش اتحرك بخف وجع ظهري اسفل الظهر. فبهاي الحاله التشخيص بيكون اكثر عند دكتور روماتولوج. اذا بنحكي كمان شغله، الاعضاء اللي هي متلاصقه للعمود الفقري زي الكلي، حصوب الكلي ممكن يؤدي لاوجاع الظهر او شبيه اوجاع الظهر. لا سمح الله امراض ورميه في البنكرياس اللي هو بيكون ملاصق للعمود الفقري، كمان ممكن يكون الشيء ورم في منطقه العمود الفقري. فمش كل وجع عمود فقري يساوي ديسك، فطبعا نتجه للطبيب نعمل تشخيص ونتقدم.
0: ويعني كيف نفهم منك مش بالضرورة حتى

0: انه الالم يكون مرتبط بالعمود الفقري صحيح بحد ذاته.
1: صحيح جدا
0: دكتور، لانك ذكرت انه العمود الفقري يعني مقسم او الفقرات مقسمه، في عنا اللي بالرقبه، في اللي بالصدر، وفي اللي بالذنب. هل مشكله او ديسكات في منطقه معينه ممكن تسبب الم اقوى من مناطق اخرى؟ يعني بنسمع دائما الظهر السفلي، بتوقع انه هذا ذنب العمود الفقري.
1: صحيح.
0: او الرقبه اكثر من النص.
1: بنحكي انه الديسكات بتصير اكثر بالعمود الفقري الاسفل، يعني اكثر شائع هناك، بسبب واحد انه احنا هو اللي حاملنا، هو اللي حامل وزننا. الرقبه هي حامل راسنا، اوكي الفقرات، وما انه والعمود الفقري اللي بالنص الصدري تقريبا بصيرش فيه ديسكات، لانه هو في عنده دعامات القفص الصدري ودعمه، وفيش عليه كتير الوزن زي العمود الفقري الاسفل. اغلب الناس بتصير في عندها ديسكات، انزلاق غضروفي بالفقرات القطنيه اللي هي الظهر الاسفل. اكيد الناس اللي عندهم ديسكات بيسمعوا المصطلحات الواحد الاثنين.
0: صحيح.
1: هاي بتكون عدد الفقرات اني 5 فقرات. ال جاء من كلمه لامبر، احنا دائما بنحكي عن مستوى، حكينا الديسك موجود بين فقرتين، فهو موجود بين فقرة الواحد لإل اثنين، إل اثنين لإل ثلاثة. أغلب الناس دو معرف إل أربعة لخمسة، هذا أكتر شيء شيوع، لأنه هناك أكتر شيء في ضغط من ناحية الوزن علينا. من ناحية العوارض، لا العوارض تختلف، أوكي، من ناحية العمود الفقري فبأثر على إجرين، من ناحية العمود الفقري الركبة بأثر أكثر على الإيدين، إن كان خضار تنمل ضعف باليد او شلل لا سمح الله. فكل ديسك له العوارض تبعته حسب المنطقه اللي هو ضغط عليها.
0: طب دكتور، وينتا وجع الظهر لازم يطوي لنا لمبه حمراء؟
1: بدايه اغلب اوجاع الظهر ممكن نعالجها بطريقه بسموها تيبول شمراني، اللي هو
0: وقائي
1: مزبوط. بنعمل فيزيوثيرابيا، نعطيهم دواء، اكيد الادويه معروفه، بريكسين، اتوبان، ناركوكسا، اللي هي ضد الالتهاب،
0: وفي ناس بتخاف منها وبتتجنبها لهي الادويه.
1: مزبوط. احنا بنعطيها لفتره زمنيه محدده، طبعا بنعمل فحوصات لو عندهم مشاكل في الكلى في الكبد بنعطيها شيء. بنعمل هيدروثيرابيا او الطب المكمل ممتاز. في حالات بنوديه مع مرباه كيف، اللي هي مرباه الوجع، بنعطي الابره في العمود الفقري ممكن تخفف الالام. وفي حالات هاي مهم جدا، يعني باعتقادي لو المستمعين يتذكروهن او ممكن يساعدوا حالهم ويساعدوا شخص تاني اللي عنده هاي العوارض، بنسموها ريد فلاكس، الاعلام الحمراء، لما نسمعها او تصير عنا، لما تطلع عنا ضي احمر ستوب، لازم نتوجه فورا للطبيب.
0: شو هني؟
1: اللي هني مثلا بيكون عندي اوجاع ظهر مستمر لاكثر مثلا من شهر، وبلش تنزل اجري، وتعمل في عندي ضعف بالاجر او ضعف مستمر، يعني بصحى الصبحيات اصبع اجري الكبير بتحركش مليح، ثاني يوم كفتجي تتحركش، هم نسميه سقوط القدم. فهذا او مريض بيصير عنده اوجاع في الظهر وبصير عنده مشاكل في السيطره على التبول او على البراز.
0: الى هذا الحد يعني الامور ممكن تكون مرتبطه؟
1: طبعا مرتبطه. فبهاي الحاله يعني بتذكر حالي صار في عندنا قبل اسبوع، مريضه صار في عندها هاي الحالات وما فكرت إنه الوضع لهالدرجة خطير، فاستنت في البيت، استنت في البيت بس 3 أيام، وهي 3 أيام كانت كافية إنه تؤدي إلى ضرر بسموه نزق بالتفيخ، لضرر اللي هو يعني العملية كمان مش هتصححه. فإذا بتصير عندك هالشغلات تتوجه أسرع وقت للمستشفى للطوارئ، وهناك إحنا من الشخص الحالي. كمان مريض اللي بيكون في عنده فقدان في الوزن وفي عنده وجع بالظهر، ممكن يكون لا سمح الله في عنده ورم اللي أدى كمان لملابسات في العمود الفقري وعم بنزل بوزنه، طبعا نزول في الوزن بدون ما اي حميه غذائيه، بدون ما يكون عنده سبب واضح، او واحد في عنده حراره عاليه وعنده وجع ظهر، ممكن يكون في عنده التهاب في العمود الفقري او بكتيريا في العمود الفقري فبتؤدي لوجع في الظهر. بهاي الحاله ما تستناش، مهم جدا تاخذ استشاره طبيه.
0: نعم. طب دكتور، الألم موجود، إسا بدي أسألك على حدته أو شدته. يعني إذا شخص بيجي بقول لك أنا حاسس ألم أو وجع 10 من 10، شو هاد بالضرورة بقول؟ يعني هل بالضرورة هذا مؤشر لأنه المشكلة صارت متفاقمة، صارت بمرحلة متقدمة؟
1: لا، شدة الألم بتقولش إنه شدة الخطر، يعني بتقولش كداش إشي خطير من ناحيتنا إحنا. يعني مرات شد عضلي ممكن يؤدي لألام من 1 ل10، 10 من 10، وديسك كبير ضغط على العصب ممكن يؤدي لألام 5 من 10، ولكن المشكلة إنه ديسك كبير ده المشكلة الآلام في الإجر. إذا صار في عندي ضعف بالإجر فهذا بيكون أخطر، مع أنه الوجع أقل من شد العضلة، فشدة الألم بتكونش دائما شدة الخطر.
0: نعم. طب وينتا يتخذ قرار الانتقال لإجراء جراحي؟ يعني أنت حكيت على الأمور الوقائية، مرات بيحتاج علاج طبيعي، فيزيوثيرابيا، خلينا نقول كل هاي الأمور مساعداتش بعده موجود الوجع.
1: بهاي الحالة إذا في عنا حكينا ضعف جدا في الإجر، أو في عنا مريض اللي عم بفقد السيطرة على القدرة على التبول أو على الخروج، أو في عنا مريض اللي في عنده كسر بالعمود الفقري اللي بحتاج تثبيت، يعني مرات الكسر بحتاج حزام معين وبمشفى، أو في عنا انزلاق بين الفقرات، أو في عنا اعوجاج حاد بالعمود الفقري زي سكوليوزس، المرض الجنف اللي حكينا مرة عنه. فهي بهاي الحالة واستكملنا كل العلاجات اللي هي مش جراحية والمريض يعني بكل دكتور هذا الشيء صار يأثر على حياتي. بهاي الحالة إحنا ننصح المريض إنه يعمل جراحة معينة.
0: كيف بتم اختيار شو الجراحة، شو حجمها، شو الأسلوب الجراحي اللي متبع؟ لأنه كمان رح أسألك على دخول كل هاي التقنيات والأمور اللي
1: كثير أنواع. طبعاً شرحنا إنه في عدة مشاكل في العمود الفقري، إن كان انزلاق، إن كان ضيق القناة الفقرية، إن كان تزحلق بين الفقرات، إن كان كسر، إن كان اعوجاج. لكل حالة في عملية مناسبة لها. في بيجوا عندي بكل دكتور من خاف من عملية الظهر، فببسط لهم إنه في عدة عمليات في العمود الفقري، في عمليات بسيطة وفي عمليات معقدة. كان في عنا ديسك، العملية هي استئصال الديسك، بنسميها مايكرو ديسكتومي. كان في عندي عملية ضيق القناة العصبية، فبنعمل عملية بسموها دي كومبريشن اللي هي إزالة الضغط أو توسيع القناة الفقرية. كان في عندي اعوجاج، بنعمل عملية تصحيح اعوجاج. كان في عندي عملية تزحلق بين الفقرات، فبنجبر نعمل تثبيت الفقرات اللي عن طريق مسامير وقضبان حديدية معدنية مشان نثبت الفقرات. فبتعلق بالحالة، في عملية صغيرة العملية كبيرة.
0: صحيح. كل موضوع القضبان الحديدية أو المسامير قديش دكتور مقلق بالنسبة للمتعالج أو الشخص اللي بده يخضع للجراحة؟ تعرف كان في فترة وحضرتك يعني أدرى مني، هذا يعمل حالي من النفور أو الخوف الزائد من هاي العمليات، إنه بده يضل بجسمي هاي الأمور المعدنية. كيف اليوم التعامل مع هذا الجانب؟
1: صراحة مزبوط، لما أحكي للمريض إنه نزرع براغي في ظهرك، مسامير، قضبان، دلك عاش معها، فبصير في عندهم شوية نفور، بصير في عندهم خوف معين، مفهوم جدا، مفهوم ضمنا يعني ليش ما ليش خايفين. إيه احنا بنعملش يعني مش مجرد انه عندك ديسك بنحط براغي، احنا بنعمل هدف معين، الهدف هو تثبيت. اذا في عندي كسر اذا ما عالجتوش عن طريق التثبيت ممكن يؤدي الى مشاكل ثانيه، يمكن في ضغط على انه خلاص بيؤدي الى لا سمح الله شلل، فلازم اثبته. اذا في عندي تزحلق غضروف اللي كمان بكفيش اعمل تنظيف بنسميه احنا، اللي لازم اثبت العمود الفقري اساس يروح الالم. اذا كان في عندي اعوجاج ما فيش حل ثاني اثبت العمود الفقري عن طريق المسامير والقضبان الحديديه. وبقدر اكون انه الخوف من الناس انه ممكن البرغي وهو يفوت العمود الفقري بخوفه من ممكن يطب اشي المنطقة. صحيح. هذه منطقة حساسة، فاحنا بنستخدم تقنيات زي الويز، زي الويز اليوم انت سايكة بتحط الويز على تروح المكتب تبعك او على الاذاعة، فاحنا بنستخدم زي الطريقة هذه في العملية تبعتنا.
0: لسه بتجرح لنا على مراحلها بعد دقائق، ولكن قبل الفاصل هيك ارجع خطوة لوراء واسألك الدكتور محمد، قبل ما توصلوا لغرفة الجراحة او غرفة العمليات عمليا، كيف بتقرر اصلا اذا الجراحة هي الخيار الانسب والملائم والمتلائم للمريض؟ وهل بشكل او باخر اكثر او اقل بتقدر تعرف نتيجة العملية بما انه عم نحكي على منطقة جدا حساسة قبل ما يعني يخرج المريض من غرفة العمليات؟
1: أنا باعتقادي نجاح العملية ببلش قبل أن نفوت غرفة العمليات. تشخيص أول شيء، لازم نسمع المريض، نسمع القصة المرضية، نعمل تشخيص إن كان أشعة CT MRI، نفحص المريض، نجمع كل هاي المركبات وبنتخذ قرار هل المريض بحاجة لعملية وشو نسبة نجاح العملية. إحنا لازم نشوف من المريض هل المريض عنده سكر مش متوازن، هل المريض عنده مشاكل في القلب، هل المريض في عنده مشاكل في الرئات، هل المريض بيقدر ينام عملية كبيرة نفرض عدة ساعات على بطنه، العملية بشكل عام تكون نام بطنه، هل ممكن يمرق التخدير عندنا تخدير كامل. فإحنا بنقيس المنفعة أو الضرر من العملية، وفي حالات بنقرر او بننصح المريض انه لا الخطر اكثر من الفائده، فبننصح يكمل بعلاج لو مش جراحي اساسا نخفف الالام.
0: يعني هل فعلا ممكن أكثر تواجه هيك حالات دكتور بتواجهها انه الشخص يجيب على المعايير بيقدر يدخل على جراحه، ولكن حسب تقييمك نصيحتك له ما تخضع للجراحه؟
1: صحيح، انه بيكون عامل عمليه قلب مفتوح وانه ممنوع يمرق تخدير كامل اكثر من ساعه، والعمليه تتطرق 4 ساعات، ففي هنا خطر على حياه الشخص، فاحنا ما بدنا نعمل عمليه تكون ناجحه ومن ناحيه ثانيه المريض يتاثر او يتضرر.
0: صحيح. طيب احنا رح ندخل لأنواع ومراحل العمليات والتعقيدات يمكن اللي تواجه المتعالج أو الجراح، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعين ابقوا معنا.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
6: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من

0: 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. آي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم كملت فرحتكم.
3: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد،
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
8: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
13: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية،
14: الموجة قديش علوها؟
13: يعني الموجة تيجي من أول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
14: ولو؟
0: خارج الضوء مع وديع عواودي.
13: الباخرة صارت تطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
14: الكوكس أسبع الكراسني مثلاً؟
13: وسط الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شوفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع، هدول كراسنا طول، خبش فيش كراسنا هنا، قال بدا كراسنا، خليت نكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع المياجن، بيت وسط المي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، والله هو بطج بالبحر، هداك أخذوه ونهزمه
14: بس هياهم العاصفة.
15: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
0: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، آلام الظهر، مشاكل الظهر وجراحات العمود الفقري. وفي هذه الحلقة يرافقني دكتور محمد يحيى، جراح العظام، أخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري ومركز مجال تقويم العمود الفقري في مستشفى العفولي. هيك عم نواصل دكتور الحديث عن كل تفاصيل الجراحات للعمود الفقري، وخليني أخذك على موضوع اللي دايما إحنا بنسمع هيك، أي شخص بده يخضع لجراحة بطلب من الجراح كل ما يتعلق بالجرح، يكون صغير ما يترك ندبة يمكن، كيف يعني احنا عملية عمود فقري جراحة بظهر مش سهلة، هذا تحدي بالنسبة للجراح اليوم، كيف تتعامل مع طلبات من هذا النوع؟
1: أنا بقول بشرح للمرضى أنه مش أهم شيء الجرح يكون صغير، أنا الهدف تبعنا مش الجرح، الهدف تبعنا أن نزيل الخطر أو نحل المشكلة اللي مش أنا أجي المريض عندي. صح أنه لا شك أنه الجرح هو إشي تجميلي بالآخر مهم للمريض وخاصة للنساء والصبايا، أوكي، بس مش الهدف تبعنا. فإذا في عندي القدرة تبعتي أعمل الجرح اللي هو عن طريق بسموها مينيمال انفازيف، اللي هو طريقة محدودة الجراحة أو عن طريق جرح صغير،

0: الهدف منها بشكل عام انه احنا اقل نعمل ضرر للنسيج العضلات، اقل ضرر للروابط، نسبة النزيف الدموي يكون اقل، اقل التهابات، ممكن المريض بتعافى. صح مزبوط، احنا بنحاول قديش اقل
1: قدر المستطاع.
0: صحيح، بس مش انه يكون على حساب الرؤية تبعتي. اذا في عندي عملية طبعا بتعلق، اذا عملية عندي معقدة، مريض عامل 4 عمليات، تعمل اليوم عمره 70 سنة وصار عامل 4 عمليات، فبيكون الشيء بحتاج ان افتح جرح شوي اكبر اساس اشوف المبنى التشريحي للعمود الفقري، انه الرؤية جدا مهمة. اذا الرؤية تبعتي مش واضحة فممكن يصير في ضرر ومضاعفات اكثر للمريض. فالجرح مهم بس مش اهم شيء باعتقادي،
1: ولكن يؤخذ بعين الاعتبار قدر صحيح. المستطاع كيف بنفهم منك دكتور. ذكرنا هيك قبل على عجالة، يمكن شوي نتوسع بكل موضوع التطور الكبير اللي صار في السنوات الأخيرة. عم نحكي على استخدام يمكن بشكل محدود ولكن استخدام للذكاء الاصطناعي، روبوتات، ذكرت موضوع الملاحة، وعندي فضول أسألك شو يعني لجراح العمود الفقري استخدام هاي التقنيات؟ قربنا من الصورة.
0: صحيح، تعال نشبكك احنا مشان اليوم بشبه الاشي زي الويز، تقنية الملاحة الجراحية في العمليات. تخيل حالك بدك تروح يلا على المكتب، فكمان مرة بتحط العنوان والسيارة بتقول لك كيف تمشي. صحيح، روح شمال روح يمين والطريق السلسة
1: بتوجهني،
0: في عندك مشاكل بالطريق شغلات منه. فاحنا باليوم وصلنا انه شرحت انه احد الاشياء اللي هي تعتبر شوي خطيرة في الجراحة العمود الفقري لما نعمل تثبيت او تقويم العمود الفقري، لما في عندنا سكوليوزس جنف، فبندخل براغي او مسامير للعمود الفقري. فتخيل في عندك منطقة محددة تفوت فيها برغي اللي هو 5 ميلي السمك تبعه، في منطقة اللي هي سمكها 6 ميلي، ففي عندك بس مليمتر خطأ نحكي هيك. فهنا بتيجي طريقة الملاحة. طبعا اذا البرغي مش قاعد محله ممكن يضغط على اعصاب، ممكن يضغط اوعية دموية، فبكون في خطر جدا على المريض. وهذا جدا بتخوف الناس. فاليوم فوتنا جهاز الملاحة. جهاز الملاحة زي الويز، احنا بنعمل تصوير سي تي وهو المريض نايم، وهي الصورة الثلاثية الأبعاد اللي السيتي عمل ليها بتكون مربوطة بجهاز ملاحة. جهاز ملاحة بيكون عنده كثير زي حيشانين زي مجاس في وكاميرات اللي هي بتقرأ غرفة العمليات، بتقرأ كل الأجهزة تبعاتي، وهي بتقول لي وين الجهاز تبعي موجود بالنسبة للعمود الفقري. مبدئيا وأنا أدخل البرغي للفقرة أنا بطلعش على ظهر المريض، أنا بطلع على شاشة قدامي، والشاشة نفسها بتفرجيني وين أنا موجود، وين البرغي تبعي موجود بالنسبة للفقرة، وين موجود بالنسبة للأشياء الخطيرة لازم أبتعد عنها. فهذا لا شك بيعطيني نسبة دقة عالية جدا في العملية تبعي.
1: وعمليات جدا حساسة جدا دقيقة كيف عم نفهم منك يعني.
0: بس كمان كل هاي الأجهزة اللي نحكي عنها هي باعتقادي هي أجهزة مساعدة للطبيب. يعني بحكي لو إنه يكون عندك بالسيارة جهاز الويز، أفضل جهاز ويز، إذا أنت بتعرفيش تسوكي بالآخر مش هتقدر تصل الهدف. فلازم الجراح يكون متمكن في الجراحات العادية
1: جداً.
0: وكمان هذه الأجهزة برجع بقول بتساعدنا نعلي الدقة، بس هي مش بديل لخبرة الطبيب
1: أبدا. بس اليوم تستخدم في كل الجراحات للعمود الفقري دكتور؟ يعني مثلا ذكرنا كتير الديسك، في جراحات الديسك شو؟
0: جراحات الديسك ما فيها
1: بعض تقليدية،
0: ما فيها بعض التقليدية العادية. ممكن الجرح كان يصير أصغر اليوم أساس فيه ممكن نعمل عمليات عن طريق المنظار، فالجرح بيكون أقل. ممكن زمان كنا نحتاج نفتح الظهر 10 أو 20 سنتي، اليوم ممكن نفتح 2-3 سنتي ونعمل نفس العملية كان عملوها، نفس العملية نفس النتيجة بس بجرح أخف. هاي الأدوات اللي تطورت مزبوط، بس من ناحية أجهزة الملاحة بتساعدني أكتر وين ما في عندي لازم أزرع مزروعات زي البراغي أو زي قضبان حديدية بالعمود الفقري.
1: شو تحديات الجراح لما بتعامل مع هاي خلينا نقول التقنيات التطور اللي كمان أنت بشكل أو بآخر يعني مضطر أنك تكون مسيطر عليها؟ يمكن هي بتسهل، ولكن هل في تحدي باستخدامها دكتور؟
0: طبعا باعتقادي في كمان إحنا نحكي عن إشي بسموه الروبوت، في كمان زي ذراع هو روبوت نسميه اللي هو كمان بتصل بجهاز الملاحة. الهدف تبعه كمان الروبوت بيساعدني أنا إنه هو بيعمل لي الزاوية، بيعمل لي كديش البعد من الفقرة، كديش لازم أفوت، هو بيساعدني كمان. بس بالآخر مين اللي بفوت البرغي؟ هو الطبيب
1: انت
0: نفسه.
1: أنت المسؤول وأنت
0: يعني
1: المسيطر.
0: أنا المسؤول. كمان الروبوت اليوم وهي الأجهزة ما بتغير الطبيب، ما بتشخص الحالة، هي مش اللي بتحكي مع المريض. إذا صار أي شيء اختلف يعني تغيرت الخطة في العملية، صار في أي مضاعفات، فالطبيب هو اللي بياخذ المسألة، هو اللي بيغير، هو اللي بيغير حساباته من جديد، هو اللي بيتعامل مع الحالة كيف ما صارت. أنا بعترف وبقول إنه الطبيب الجيد اليوم لازم يكون يسيطر، لازم يكون خبرة عنده بهاي التقنيات، لأنه الطبيب اللي بتكونش عنده معرفة بهاي التقنيات هو اليوم يعني
1: مش مواكب،
0: مش مواكب أو بيكون عليه أصعب يعمل عمليات اللي ممكن نعملها في أقل وقت في أكتر دقة. فباعتقادي لازم يكون إحنا عندنا الخبرة بهاي الأجهزة نتعلمها، لأنه مش سهل تتعلمها التكنولوجيا، لازم تتعلمها، لازم تفوتها شوي شوي على مجال شغلك وتمارسها يوميا أساس تكون كمان بالآخر. إذا صار إذا مرات مثلا خرب المحشي، بكرة الكمبيوتر خرب، فيش عندي الجهاز كيف تسوي العملية؟
1: صحيح.
0: فلازم الطبيب يكون عنده هاي الخوف. على فكرة عندي كتير أطباء جداد اللي كلهم بيكونوا معتمدين على الأجهزة،
1: فقط على الأجهزة. هاي
0: ما فرق، فيش كهرباء، فيش صار الجهاز خربان، أوكي وشفت كمل العملية،
1: كيف بدك تعمل الجراحة؟
0: فإذا ما كانتش عندك الخبرات

0: العالية، عملية جدا دقيقة، بنحكي على عمود فكري، بنحكي على أعصاب، فمش حضرتك تكمل العملية تبعتك.
1: صحيح. طب دكتور محمد، كشخص اللي أجرى الجراحات التقليدية وبعدين انتقلت كمان لاستخدام أو الاستعانة بكل هاي التقنيات، هل فعلا بتقدر تقول بشكل جازم أنه صارت دقيقة أكثر؟ يعني حتى نسب نجاح العمليات تغير، ولا هذا ما له علاقة باستخدام هاي التقنيات؟
0: لا، قفزة نوعية كبيرة جدا أنا عم بواكبها. يعني أنا صار لي في المجال تبع يمكن 15 سنة عم بشوف كل سنة بالسنوات الأخيرة قفزات جدا عالية جدا، الدقة جدا، أبحاث علمية بتقول الدقة بتصل يمكن فوق 99%، ما في 100%، ولكن جدا عالية. فهي التقنيات كلها بتعطينا زي طبقة أمان عالية جدا، وطبقة معلومات زيادة اللي بتعطينا بالآخر دقة ونسبة نجاح أكثر في العملية.
1: طبعًا
0: لا شك.
1: طبعًا. وإحنا حكينا دكتور قديش حساس العمود الفقري، وذكرت موضوع الأعصاب. إسا هذا كان زمان، أنا على الأقل بتذكر يعني كل شخص اللي كان حتى بده يدخل يعمل أي جراحة ديسك يخافوا ممكن يصير شلل، الجراح يدقر بالعصب. دخلني شوي بهذا العالم، كيف بتراقبوا الأعصاب خلال العملية؟
0: أول شيء لا شك إنه في خوف بهيك عمليات. الخوف الأكثر شيء هي قصة الشلل، بديش أصير بديش أقعد بالك معاق مع كرسي لا سمح الله بعد العملية. طبعا غير الأجهزة اللي حكيت عنها، في كمان جهاز بنستخدمه اللي هو بيراقب، جهاز بيراقب كل الجهاز العصبي تبع الشخص. يعني لما المريض احنا نجهزه للعملية، بيجي شخص تاني بنركب هيك زي أسلاك في كل الجسم. هاي الأسلاك بتكون متصلة مع المسارات الحركية والحسية في الجسم. دائما في عندنا أعصاب بكل الجسم، وهاي كلها بتكون مركبة على كمبيوتر، بيكون شخص قاعد في غرفة العمليات وهو بيراقب لي زي في عندنا خط تلفون مفتوح مع العمود الفكري مع النخاع العصبي، شبه هيك. فدائما احنا بنقرأ اذا في تغيرات وانت ممكن تكون اذا عصيت طبيت بشيء مش او قربت على شيء لا سمح الله، فبتصير زي منبه فوري،
1: صافرة انذار
0: بالضبط. الكل بوقف العمل، بنشوف شو صار، بنبتعد عن المنطقه، بنعمل حساباتنا من جديد. فهذا جدا بعطينا كمان امان.
1: مش معقول التطور اللي يعني انت عم توصف هذا المشهد، وانا عن جد حتى تركيبه الطاقم داخل غرفه الجراحه على ما يبدو تبدلت. اذا بتقول هذا الشخص بيكون موجود في جراحات معينة،
0: هو مش طبيب بس بيكون نيروفيزيولوج اللي هو تعلم كمان مجال هذا، وبكون معه جهاز وانا بعتمد عليه كثير. يعني انا بقول اذا هو ساكت وفيش، انا بعرف ان انا بقدر اكمل برايح، اذا بس معه بيحكي بعرف انه بنضغط، فلازم انتبه شو عم بيصير.
1: واحنا بما انه عملنا مقاربه للويز قبل كمان، هاي بيشبه السيارات الحديثه، يعني اذا انت قريب من انك تخبط بشيء شيء بعطيك انذار معين لانك تكون منتبه.
0: احنا بالطريقه القديمه كنا نعمل العمليه، طبعا في عده طرق كيف نعملها بدون الاجهزه، كنا نعملها بس اول شيء العمليه كانت تاخذ اكثر، والطبيب كان يطلع من العمليه بده يشوف المريض بس حرك يجري عشان هو كمان يعني كيف
1: يرتاح.
0: هنا لا، نخلص العملية وإحنا تقريبا متأكدين إنه مرق كل شيء آخر.
1: وإذا هذا الجهاز أعطى إنذار دكتور، شو بهاي اللحظة؟
0: إحنا يعني بنوقف بنحسب حساباتنا من جديد. ممكن يكون قربنا على النخاع العصبي، ممكن يكون في ضغط، ممكن يكون في صار زي دم ضغط عليه،
1: بترجع بتفحص الأمور
0: تبعتها، ممكن صار من ناحية التخدير ضغط الدم تبعه نزل. في
1: يعني درجات الدقة عن جد هذا إشي عظيم، وزي ما أنت قلت ثورة وتطور كبير. الذكاء الاصطناعي داخل غرفة العمليات في سياق جراحة العمود الفقري، كيف بيساعد دكتور؟ وين مساهمته؟
0: صحيح، ودخل في مجال الطب كمان كتير مجالات. في مجالي أنا بحكي كعمود فقري اليوم، مثلا نأخذ الاعوجاج سكوليوزس، الإشي اللي بيحدد صعوبة العملية أو وين تعمل العملية بشي زاوية معينة، زاوية الاعوجاج نفرض 50 60 70. اليوم كان الطبيب يجي يرسمها كيس الزاوية بشي يدوي، أوكي، باستخدام حاسوب. اليوم ممكن نعرض كل الصور عليه، كل المتابعات تبعت الصور، هو يحسب لي اياها، يعطيني الزاويه بدقه عاليه، يعطيني البرنامج كيف انا لازم الف العمود الفكري، كيف لازم اصححه. اضف الى ذلك مش بس هيك، كمان بغرفه العمود بيساعدني. اليوم مش انا اصحح العمود الفكري، صححته طب ثبته، في عندي قضيب معدني اللي الشركه بتعطيني صحيح، فانا بالعمليه بقعد اثني فيه اساس ابني للشخص اللي بيعمل العمليه. اليوم بعطي كل المعلومات هاي بعطيها لكمبيوتر AI اللي هو بالاخر بيبدا يصمم لي هذا القضيب المعدني اللي بيكون طوله 30 40 سم، بنزرعه بالعمود الفقري، بيكون 100% مطابق للتخطيط اللي عملته للشخص نفسه. فهذا احنا بنحكي انه بصير، يعني احنا بنحكي انه الطب بصير ملائم إليك.
1: أيوة. مش لمجموعه كبيره.
0: هذا بالضبط، اوكي. هاي يعني هذا التطور اللي طبعا هذا بالاخر كيف بنشوف دقه بالجراحه، نتيجه رائعه جدا، تصحيح ممتاز، اقل وقت
1: بفرق بشكل ملحوظ دكتور.
0: طبعاً
1: اليوم الجراحات مع كل هاي التقنيات
0: اقل وقت،
1: يعني اعطيني نموذج عمليه كانت تاخذ اكس ساعات، اليوم شو بصير؟
0: اذا كنا نعمل عمليه الاعوجاج في العمود الفقري زمان بالبدايات 6 و7 ساعات 8 ساعات، نحكي عمليه 3 4 ساعات، النص
1: الوقت،
0: اقل تخدير، اقل جرح مكشوف، اقل التهابات، اقل جراثيم ممكن تكون، اقل ديموم.
1: يعني هاي عم نشوف هيك نموذج بسيط، ولكن قديش عم بتاثر هاي التقنيات ايجابا، وكمان للجراح انك تكون عم تعمل جراحه

0: 6 ساعات بفرق عن 3 ساعات.
1: صحيح صحيح.
0: دكتور نرجع لموضوع التخوف، احنا كمان بنقول بمجالنا مجال الصحافي والإعلام قد ما تطور الذكاء الاصطناعي يمكن بيستبدل جوانب معينة، ولكن صعب انه يبدل يعني صحفي ومحلل وإعلامي حتى اللحظة. هل يمكن نوصل لمرحلة اللي وظائف معينة داخل غرفة الجراحة بموضوع جراحة العمود الفقري ومجالك ممكن يستبدلها الروبوتات والذكاء الاصطناعي؟
1: أنا مع التقدم الموجود اليوم بأمنش، بعرفش أجاوبك،
0: طبعا لأنه الإش كتير متسارع.
1: لا شك أن اليوم بالوضعية اليوم بيعطيني، برجع بقول، طبقة أمان جدا عالية، بيعطيني طبقة معلومات اللي ما كنتش أعرفها لو ما عنديش هاي التكنولوجيا. برجع بقول بالآخر اللي بشخص الحالة، اللي بحكي مع المريض، اللي بأخذ المسؤولية، اللي بالآخر هو اللي إذا صارت مضاعفات هو اللي بيكون في الواجهة، هو الطبيب الجراح. أنا مش متخيل حالي حاطت حالي للروبوت شخصيا، روبوت اللي عمل العملية هو يتخذ كل الإجراءات كل شيء
0: بدون أي مراقبة بشرية وإشراف بشري.
1: باعتقادي حنتقدم، أوكي حن شايفين التقدم، بس إنه روبوت كامل يأخذ التشخيص لحديت لآخر العملية، أنا باعتقادي إحنا بعد كتير بعد.
0: نعم دكتور، في سؤال أنا يعني بحب مرات أتجنب هيك الأسئلة الصادمة، ولكن هذا إشي اللي بتكرر والناس كتير بتوجه لك إياه كمان، بتوقع مع كل هاي التكنولوجيا والدقة، هل بعد اليوم لا قدر الله ممكن إنه شخص يدخل على عملية مثل ما إحنا بنقول بلغتنا اليومية على رجليه، ولكن يصير أي شيء خلال الجراحة اللي يخرج مع إصابة مش ممكن تصحيحها؟ تعال نقول
1: مع كل اللي حكيته، مع كل التقدم، مع كل التقنيات اللي بتخفف من هاي المضاعفات، والمضاعف أكتر شيء بخاف منه قصة اللي حكيتين
0: الإصابة العصبية،
1: صحيح نسبتها أو شي بتعلق في العملية. تعال نحكي هيك، مش كل واحد عملية ظهر تساوي عملية كبيرة تساوي شلل. عملية ديسك بشكل عام لا، عملية نص ساعة ساعة
0: صارت عملية بسيطة.
1: صحيح، اليوم نحكي على نسبة نجاح عالية جدا، النسبة انه يصير في عندك إصابة عصبية 1%، من كل 100 واحد ممكن واحد يصير في عنده إصابة، مش شلل، يصير في عنده ضعف بالإجر. إذا أخذنا عملية كبيرة زي الاعوجاج العمود الفقري طبعا النسبة بتكون أعلى. فما نقول عملية ظهر تساوي، النسبة بتختلف، يعني ممكن تصير 3-4% حسب نوعية العملية. وبرجع بقول مع كل هذا تعال نسأل حالنا شو البديل، بحكي شو البديل، وإذا ما عملتش عملية لسأل الطبيب، إذا ما عملتش عملية ممكن يصير وضع أصعب. إذا وضعك تصير أصعب فبنا نأخذ المخاطرة هاي اللي صغيرة اليوم اللي إحنا جد قللنا من نسبتها ونعمل العملية، لأنه فيش حل تاني مرات.
0: صحيح، وكمان السؤال كيف الإنسان بيستمر بحياته، قديش عنده جودة حياة وقديش بيقدر إنه صحيح. يعني يأخذ هذا القرار إنه ما يخضع للعملية مع كل هاي المخاوف اللي ذكرنا جزء منها. دكتور اليوم لما شخص هيك بيشاركك بمخاوفه أو أنت قبل الجراحة بتشعر إنه عنده مخاوف جدية، كيف تتعامل مع هذا الجانب؟
1: أو شو بتفهم عملية عمود فقري، بتفهم انه في خوف، بس برجع بكله كل من حد ما تعرف على المريض اول مره ببني معه ثقه، بسمعه من التشخيص، بسال المريض، هيسال الطبيب شو الامكانيات العلاج، هل في امكانيات علاج بديل، شو العمليات، شو خطوره العمليه، شو المضاعفات لازم تكون، شو بعد العمليه، شو التاهيل. اذا المريض بيكون فاهم كل هالشغلات باعتقادي جدا جدا بنقلل من الخوف تبعه. برجع بكل سؤال مهم، اذا ما عملتش عمليه شو حيصير وضعي؟ فلما المريض يكون فاهم هالشغلات كلها باعتقادي جدا بخفف من طمنه لما فوت على العملية.
0: صحيح، كيف المريض بيقدر يساعد نفسه كمان على الصعيد النفسي والجسدي، يعني بعد الخضوع للعملية شو التوصيات اللي مهم جدا انه يطبقها لحتى ما يصير في اي مضاعفات؟
1: كمان برجع بقول بتطلق في العملية، التوصيات تبعتنا لبعد عملية صغيرة، عملية ديسك، مش زي واحد عامل تصحيح عمود فقري. بشكل عام بعد عملية عمود فقري احنا اول شهر هيك شهر ونص بطلب من المريض يعني يتعافى بالبيت، فيش حاجة كتير يساوي شغلات، يمشي يتحرك، ممكن يبتعد عن العملية الحركات اللي فيها حركات استفزازية لعمود فقري زي الطمل مرة واحدة أو الالتفاف والالتواء. بعد شهر ونص شهرين بلش مع هيدروترابيا تقوية عمود الفقري، وش هذا إشي جدا مهم، بنوديه على هيدروترابيا بشكل عام، ننكور المنطقة اللي عملنا فيها العملية، يبتعد عن الأوزان الثقيلة، يبتعد عن الجلوس كتير لساعات كتيرة.
0: هاي مشكلة العصر، الجلوس لساعات كتيرة ومع الأسف فعليا دائما بتسبب ألم. دكتور عندك فكرة أكثر أو أقل كم عملية لحد اليوم عملت، كم عملية جراحية بالتقريب؟
1: ما عدتهمش بس مئات. صحيح،
0: لابد أنه من المئات. في يعني أسألك عن حالي لا تنسى بالنسبة لك كجراح، بقيت تعالقة بذكرتها، كان لها تعقيد تركيبة معينة تشاركنا.
1: صحيح، أنا بذكر حالي، في حد حال بس هي حال بنسهاش، احنا حكينا عنها مرة وكتبوا عنها كمعجزة طبية بشكل
0: معجزة طبية
1: بكل المعنى الكلمي. أنا بذكر حالي كنت قاعد بعيادة بساعات المغرب، بصني صورة على الواتساب، الدكتور طبيب في الميون بيبعت لي السيتي لحاله كان كافي يشرح لي كل الصورة. أنا بشوف صورة سيتي لشخص عنده كسر جدا قوي في العمود الفقري، نحكي خلع بالعمود الفقري، كلمة خلع في العمود الفقري بتكون صعوبة الحالة. فبس حكيت معه عرفت انه المريض كبار مشلول بجريتنتين بيحركه مش ابدا، في عنده كمان صار يهرب البول عنده. فانا عرفت اني فايت على اشي اللي هو بنحكي على شاب عمره 20 سنة اللي هو عامل بناء اللي وقع من عمارة عالية. فانا كبار بلش الفيلم يشتغل براسي، طبعا حملت حالي وطلعت على المستشفى. مريض حضرناه بخلال وقت قصير جدا لغرفة العمليات من غرفة اللي بسموه حيدر تراما،
0: عملية طارئة
1: طارئة جدا. بصير المستشفى بلقى مريض نايم على التخت، حتى بعد مش منزلينه من تبعت الامبولانس هذا الخشبي. فبحكي لي بشو بفحص بتأكد من الحالة، وبتذكر كلماته دكتور بعرف شو بدك تعمل رجعني امشي. انا لما اشوف هيك من جوا بتقعد كلمات صعبة
0: وتقيلي على الطبيب اللي بده يدخل يعمل هيك جراحة.
1: ومن ناحية بدك تقول للمريض بدك تعطيه امل، من ناحية تانية انت عارف كطبيب انك انت شو ما تكون بالعملية على الاغلب مش هيزبط، لانه صار في قطع او ضرر، لانه خلاص باللي هنعمل العملية حنثبت العمود الفقري، بس من جوا عارف انه المريض مش هيمشي في حياته. طبعا فتنا العملية، العملية بنحكي على 6-7 ساعات، كانت جدا عملية معقدة، وبساعات الليل كمان كملت معنا طبعا بعد يوم شغل طويل. ففي العملية الأولى ثبتنا العمود الفقري، يعني كنا حاجة نثبت العمود الفقري، وعملنا كل النتوءات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها، والعمود الفقري كان جدا متأثر. فأنا عرفت إنه الوضع مش كتير مثلا، فطلعت من العملية. حتى بتذكر الممرضة تحكي لي لما تطلع برا تفاجأش في كتير ناس برا، فطلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص، الكل بيسأل شو معه وقف مضبوط. فأنا عم بشرح للأهل، طلعنا قعدنا فوق في المكتب عندي بشرح هيك. بعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بقول لها إيش في صار إيش لا سمح الله، بتحكي لي بلش يحرك أطراف أصابعي. هذه بكت هيك بتذكر كلماتها، بكت ركضنا كل ركضت أنا أشوفه بمت بلش بحركش جري بس بلش أطراف أصابعي، علامة ممتازة
0: ولكن
1: مؤشر مؤشر مزبوط. طبعا المريض احتاج كمان عملية معقدة بعد أسبوع عن طريق الصدر. في هاي الحالة احنا كمان هنا التكنولوجيا، الفقرة اللي كانت مكسرة مهشمة استأصلناها كامل وزرعنا محلها فقرة اصطناعية، زي بدلنا الفقرة بفقرة اصطناعية، وكمان عملنا كمان تنظيف. والمفاجأة الكبرى انه المريض بعتناه طبعا على شيكوم تأهيل، راح على بيت ليفنشتين لفترة زمنية يمكن شهرين. متذكر أول زيارة اجى عندي بمشي لحاله على جريه،
0: بمشي على اجري،
1: انا هاي هذه معجزه.
0: حققت له الجمله اللي قال لك اياها وهو داخل على الجراحه اللي كانت شبه مستحيله،
1: وطبعا شكرنا. فهذه كانت بالنسبه
0: وصفت بالمعجزه الطبيه، كيف عم بفهم
1: صحيح
0: منك
1: اصابه من هالنوع، لانه خلاص بتساوي شلل دائم، فكيف صار فمعجزه بالنسبة لي.
0: يعطيكم العافية، ويعني قصة مؤثرة إجابة هيك خلينا نقول دكتور. وبالمقابل يمكن مرات في حالات أبسط خلينا نقول أو بتوصل لغرفة العمليات أبسط بس ما بتحقق النجاح. صحيح. المرجو كيف بيأثر على الجراح؟ دائما عندنا هاي الأسئلة، وأنا سألتك قبل ما ندخل على الاستوديو الجانب النفسي المعنوي، يعني أنت بتشتغل بضغط كل الوقت، معظم وقتك غرف العمليات، كيف بتتأثر من كل جراحة بصرف النظر يعني كيف بتكون نهايتها ونسب نجاح؟
1: مزبوط، هي مسؤولية كبيرة للطبيب، تحكي مع المريض، هم أمنك حاله، هم معطيك أغلى شيء عنده جسمه، أوكي؟ فهدفه أنه العملية تكون ناجحة، الكل بفكر أنه جاء عند الطبيب أكيد مش حصير مع إشي، أكيد العملية حتكون ناجحة. فهذا بحمل كتير مسؤولية.
0: والثقة مرات اللي يعني توضع باسم مثل اسم دكتور محمد يحيى، ولكن بذات الوقت بفكر إنها بتقلق في بعض الحالات اللي بتكون مركبة، يعني في شخص اللي عم بيقول لك قبل ما أدخل العملية طلعني أمشي على إجري.
1: مزبوط، بأي أفكار وقت العملية صراحة تكون مركز في العملية،
0: تفصلها
1: ما في عندك، بتكون كل جهدك وكل قراراتك وكل تفكيرك بيكون في العملية كيف نعملها في أحسن جودة. ولكن قبل وبعد العملية دائما هاي الأفكار بتواردنا، ممكن يصير يعني هاي الأرقام نحكي عنها 3% موجودة بالعالم، هاي إحصائيات عالمية، فممكن فترة ما يكون عندك إيش من هالنوع. فشوف كيف بدك تتعامل مع الناس، ففي صعوبة طبعا، بنحاول دائما نصحح الأشياء ولكن دائما بتكون
0: مسؤولية كبيرة وفي إلها وقع كمان زي ما قلنا معنوي. دكتور شو نصائحك هيك وتوصياتك لكل مين عم بسمع حلقتنا اليوم بما يتعلق بهذا الموضوع؟
1: تعال نحكي تذكروا مثل ما احنا بنهتم في القلب بالرئات موازين السكر ضغط الدم، لازم ننتبه للعمود الفقري. فكر العمود الفقري هو حاملنا 24 ساعة معنا الكلمة، واحنا قاعدين واحنا واقفين حتى واحنا نايمين في عنا ضغط عنا العمود الفقري. فالعمود الفقري حاملنا مشان نحافظ عليه، عشان نحافظ انه نضلنا بدون اوجاع ونعيش مع فتره طويله، لازم نحافظ على الحركه. الحركه بيحكوا الحركه بركه بكتير شغلات، فالحركه تمارين، نقوي العضلات، لما نقوي عضلات بطننا وظهرنا بنخفف الضغط الموجود عليه على الديسك هذا المسكين اللي 24 ساعه حملنا. كمان الوزن عامل سيء للظهر بضغط أكثر بزيد عليه حمل. ثلاثة الجلوس المستمر لساعات كمان حكينا مش منيح. ونصيحة كمان أكثر لفئة الشباب ولا إن جميعا نبتعد كديش أكثر عن الشاشات التلفونات. نحكي على الجلوس ونحكي كمان على وضعية جلوس سيئة. شوفي الأولاد اليوم جيل صغير هيك مسكين التلفون الرقبة.

0: مع هذا الإدمان أنا بتوقع أكثر أطباء راح يكونوا مطلوبين من هون لكمان 20-30 سنة هني أطباء الأورتوبيديا والظهر.
1: فهذا إشي بشوف يعني بستفزني لما أشوف ولد ساعات كثيرة, فأنا بتخيل شو بصير بالعمود الفقري وشو ممكن يتواجهه بجيل صغير كمان شوي.
0: أنت بتخيل بتشوف عمود فقري مش زينا, احنا نشوف صورة مختلفة.
1: فتعال نهتم بالعمود الفقري, تعال مارس الرياضة وما نخافش من عملية الديسك, يعني من عملية العمود الفقري. مش كل ديسك, مش كل ألم بالظهر يساوي الديسك, ومش كل ديسك بده عملية. وإذا احتاجنا عملية نعرف إنه في تقنيات اليوم جدا متقدمة اللي بتسهل على عمل الدكتور, وبالآخر نخرج بنتيجة جدا جيدة ودقيقة.
0: ورسالة أخيرة دكتور للناس اللي بدها أو اللي بتقرر إنها تتحمل الوجع لأن خايفة من الخضوع لجراحة, حتى على مستوى الاستشارة بخافوا إنه يتوجهوا.
1: أنا بفضل نأخذ استشارة حتى لو أخذت من الطبيب أو عدة أطباء سمعت رأيهم مفضل, وبالآخر لازم تسأل الأسئلة وتجاوب أنت عليها. هل وضعك هيك بدك تضل؟ هل وضعك ممكن يسوء؟ وإذا جاوبت عليها إنه لا مش موافق إنه هيك, فما لكش خيار إلا جراحة. القصد إنه إنك الخوف تبعك ما بحل المشكلة, فإذا أنت واجهت الخوف بالخوف فأنت مش حتتقدم, ممكن الوضع يصير أسوأ. يعني بيجيني مريض عنده بداية في الحالة فممكن أحلله بعملية صغيرة ومحتاجش عملية كبيرة. إذا بيجيني مريض متأخر ممكن كمان بعد عملية اللي بعينيه ناجحة بس المريض يكون صار في عنده ضرر بصلحش بالعملية.
0: صحيح دكتور, مرات الجيل بشكل للناس كمان تحدي, يعني إذا جيل كتير صغير أو كتير متقدم هذا بيكون بالنسبة إلهن سبب إنه ننصح قريبنا أو الشخص اللي بنعرفه تروحش لجراحة ظهر. هيك بسؤال أخير أسألك عن هذا الموضوع.
1: مزبوط. جيل صغير بيقول لك يعني هلأ من جيل صغير عمل عندي الظهر, طب وصارت مشكلة دمارس حياتي كلها وأنا في عندي عجز معين فبخاف. والجيل الكبير بيكون في عنده كمان مرض سكر وكمان أمراض تانية, رئة, هشاشة عظم, عنده كمان تخوفات تبعتهم. فبرجع بقول خلينا نرجع للقاعدة الأساسية, إذا في خطر على النخاع العصبي, إذا في مشكلة ممكن تعمل لي ضرر مستدام, لا الحل هو جراحة. واعتمدوا علينا انه في عنا اليوم القدرة العالية نشخص مين الشخص اللي بيحتاج عملية ونستخدم كل الأجهزة اللي حكينا عنها أساس نعطيه النتيجة اللي هو بدي
0: وأفضل نتيجة. يعطيكوا ألف عافية المختص المفيد دكتور محمد يحيى, جزيل الشكر لحضورك. شكرا جزيلا دكتور محمد يحيى, جراح عظام أخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري ومركز مجال تقويم العمود الفقري في مستشفى العفولي. شكرا لكم على حسن المتابعة, على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر أيضا موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك, في التنسيق ماجي علوتي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية وإلى اللقاء.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل, هاد مش خيال, هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية ووقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل, بيت لصحة كل العيلة.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
4: محرزي,
3: طبعا محرزي, الملايين محرزي. فوت على المحطة, على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك, رقم واحد في فلسطين, 908 عالميا, و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري, صيدلي, والأحدث دكتور في طب البيطري DVM, جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي, سجل الآن.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: أسبوع بوينر 16، جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

هي التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر

0: بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم العناوين. 4 ضحايا لجرائم خلال 24 ساعة في الناصرة، والشرطة تتحدث عن خطوات جدية لوقف النزيف. إنجاز علمي مشرف في مدرسة عمال الإعدادية في المقابلي، واجتماع هام لأصحاب الأراضي المتضررة من مشروع شارع رقم 6 في طمرة. وكفر قرع تودع طفلتها سهام بالفول الطالبة في الصف الأول جراء حادث دعس مؤلم في المدينة. كانت هذه عناوين المنتصف، وإلى تفاصيله. قتل شاب محمود بياطرة من سكان الحي الشرقي في الناصرة الليلة الماضية إثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة، ليرتفع عدد ضحايا جرائم إطلاق النار في المدينة إلى 4 خلال أقل من 24 ساعة.

0: منزله عندما أطلق عليه ملثمان كانا يستقلان على ما يبدو دراجة نارية من مسافة قريبة، أطلقت تجاهه 13 رصاصة أصابت 3 منها رأسه وتوفي على الفور بحسب المصادر الطبية. بحسب مصادر في الشرطة إن الشرطة تفحص شبهات بأن بياطرة قتل على ما يبدو انتقاما على خلفيات الصراع بين منظمات إجرامية في مدينة الناصرة وبين أيضا مجموعات في المدينة. ووفق أيضا مصدر في الشرطة يشتبه أيضا في أن جرائم القتل الثلاثة التي وقعت وأدت إلى مقتل 3 شبان أيضا مرتبطة في بعضها. وبحسب المصدر في الشرطة فإن الخلفية على ما يبدو تعود لنزاع على النفوذ والسيطرة في مدينة الناصرة، إلا أن مسألة الترابط بين الملفات جرائم القتل لا تشغل السكان بقدر ما يثير مخاوفهم بالفعل من احتمال الدخول في دائرة جديدة من جرائم الانتقام والتي قد تفتح أبوابا لجرائم أخرى. طبعا شهدت مدينة الناصرة في 3 شهور الأخيرة هدوءا نسبيا بعد انخفاض في معدلات الجريمة وتحديدا في جرائم القتل، ولكن يأتي اليوم الأخير ويكسر هذا الهدوء. طبعا بحسب السكان، تحدثنا مع سكان تنتشر منذ أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا تطبيق تيك توك رسائل ودعوات للانتقام بين أشخاص محسوبين على الأطراف المختلفة المتنازعة في مدينة الناصرة. يوم أمس تحدثنا أيضا مع سكان من مدينة الناصرة، هنالك مخاوف كثيرة من أن تدخل مدينة الناصرة كما ذكرنا في دوامة الانتقامات والتي قد تطال الأبرياء بعد نحو 3 ساعات من ارتكاب جريمة محمود بياطرة. قامت الشرطة باعتقال 10 مشتبه بهم بحسب بيانها، فإن المشتبه بهم تربطهم صلة بجريمة القتل، ولكن حتى هذه اللحظات لا نعلم إذا ما كانت الشرطة بالفعل سوف تقدم كافة المشتبه بهم إلى المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقالهم أو لا، وما هي الأدلة التي تملكها الشرطة تجاه المشتبه بهم. يوم أمس أيضا في نفس السياق قامت الشرطة باعتقال 15 مشتبه بهم بحسب بيانها لضلوعهم في الجريمتين المنفصلتين يوم أمس التي راح ضحيتها 3 شبان. طبعا أيضا الشرطة لم تصرح كم من المشتبه بهم، قررت المحكمة تمديد اعتقالهم. وما هي الأدلة بالفعل التي تملكها الشرطة تجاه المشتبه بهم؟ ولكن كثير من السكان وخاصة سكان مدينة الناصرة لا يعولون على هذه الاعتقالات، وتحديدا الاعتقالات يعني السريعة التي تأتي بعد ساعات من الجريمة، وتحديدا يعني الاعتقالات التي تطال عدد كبير من المشتبه بهم.
1: نشكر زميل ضياء حاج يحيى على كل هذه التفاصيل. زميل ضياء كان قد تحدث إلى الشيخ ضياء أبو أحمد وهو إمام مسجد السلام في مدينة الناصرة، الذي عبر في هذا الحديث عن بالغ الحزن والقلق إزاء الحاصل في مدينة الناصرة، ودعا إلى تحرك جدي على المستويين المجتمعي والأمني لوقف نزيف الدم. نستمع إلى جزء من هذا الحديث.
2: يؤسفنا ما حصل في الأقل من 24 ساعة الماضية وما يحدث طبعا في داخل المجتمع العربي، بحيث يعني الآن مع هذا القتيل الجار يعني عدد القتلى قريب 172 قتيلا منذ بداية هذه السنة، والله أعلم للأيام القادمة ماذا يعني يكون وما هو مخبأ لنا. على الأقل طبعا للأسف الشديد هذا ما يمر به المجتمع العربي في آخر 4-5 سنوات. للأسف الشديد نرى يعني هناك جرائم قتل يوميا، عدا إطلاق النار على البيوت، على السيارات، على الممتلكات، حرق سيارات، تهديد خاوة إلى غير ذلك من الأمور. نحن للأسف الشديد اليوم في زمن الشباب يتهور، الشباب يملك سلاحا، وأنا أطالب يعني مرة أخرى، طالبت عن طريق المنبر في المسجد وأطالب عبر كمان مواقعكم الموقرة على الشرطة أن تأخذ الأمر يعني بيد من حديد، وأن تضرب بيد من حديد، وأن تأخذ الأمر على محمل الجد. يعني هذا الشاب هو جار في هذا الحي أيضا، يعني يجلس على شرفة بيته، فغيره كذلك الأمر البارحة من آل بدرة في حي الفخورة وابن النفافعة وأيضا ابن الحلو، شباب كلهم في مقتبل العمر يتصرف.

0: فقطون، فالحسرة تبقى في نفوس آبائهم وأمهاتهم. فنقول متى سيتوقف شلال الدم هذا؟ يعني الكل متأثر حقيقة في الحي، من الاتصالات التي جاءتني، من الاستفسارات، الكل متأثر. حتى هناك إخوة خارج البلاد تصلون الآن علي يسألون ويستفسرون عن عما حدث في الناصرة، ماذا حدث في الحي الشرقي. الكل متأثر، الكل متعاطف، الكل متأسف على يعني ما وصلنا إليه. يعني خلال 24 ساعة 4 قتلى، كلهم شباب من أبناء الناصرة. الكل متأثر والكل حزين على هذا الوضع.
1: من هذا الحديث المؤلم استمعنا إلى تفاصيل مع الزميل ضياء حاج يحيى، وبعد ذلك إلى شيخ ضياء أبو أحمد إمام مسجد السلام في الناصرة. من الحديث في هذه الجرائم ونزيف الدم نحن إلى انعطافة حادة، وللأمانة أقولها نرجو دائما أن تكون هذه الانعطافة الحادة، وأن نبتعد كل البعد عن الحديث في وسائل الإعلام. ونحن عادة ما نلام، ودائما ما يلتقون بنا في الشوارع وفي يعني أماكن مختلفة ويقولون أنتم تركزون على قضايا العنف والجريمة وكل القضايا السلبية بين أقواس التي نعيشها في المجتمع، ولكن هذا جزء من دورنا في الإعلام أن نعكس الحقيقة كما هي، ولأن هذا هو دورنا نحن في انعطافة نرجوها دائما، وهذا ما كنت أود أن أبدأ به. تحت في مدرسة عمال الإعدادية في المقبلي بإنجاز عالمي مشرف حققته طالبات من المدرسة في المسابقة العالمية للروبوتيكا IYRC 2026 التي أقيمت في كوريا الجنوبية بمشاركة العديد من الدول الرائدة حول العالم في مجال التكنولوجيا والروبوتيكا. أقول مرحبا بداية للمربية تأييد جمال مديرة مدرسة عمل الإعدادية في المقبلي، مرحبا بك.
2: مرحبا
1: أخي
2: محمد، أعطيك ألف عافية لك ولجميع المستمعين.
1: الله يعافيك يا رب، ومبارك هذا الإنجاز أستاذة تأييد.
2: الله يبارك فيك، هذا إنجاز نفتخر فيه كل المجتمع العربي. نتمنى إن شاء الله إنه إحنا دائما نتصدر العالم، ما فقط البلاد وإنما نتصدر العالم في الإنجازات، ليس فقط الإنجازات العلمية وإنما كمان بإنجازات أخرى إن شاء الله.
1: هذا ما نرجوه دائما. احكي لنا هيك أكثر عن هذه المشاركة، عن الطالبات المشاركات والتي حققنا مراكز متقدمة في هذه المسابقة.
2: احنا شاركنا محمد بعدة مسابقات خلال العام، ولكن كان عندنا جزء من هذه المسابقات، واغلب المسابقات احنا فزنا على المراتب الاولى والثانيه في على مستوى الدوله، ولكن شاركنا في مسابقه في التخليون FLL، وهناك حزنا على المرتبه الثالثه وشعرنا بالظلم انه احنا نستحق المرتبه الاولى. هناك قررنا انه احنا نتحدى الواقع ونقول احنا نستحق العالمي وليس مسابقه FLL. فبحثنا عن مسابقة أخرى عالمية ورحنا على مسابقة كوريا الجنوبية. شارك معنا في المسابقة 4 طالبات رائعات اللي هن مثابرات جدا، سدين أبو زيد، يمنى قاسم، ومنى زيادات، ورفيف حماد، طالبات اللي فازن في مستوى عالمي على مستوى فردي وعلى مستوى جماعي.
1: يا سلام، وحصدنا المركزين الأول والثاني عالميا، وهذا يعني شيء كبير جدا. وهون بدي أسألك، شو يعني المسابقات المحددة التي خاضتها الطالبات؟ كم دولي، كم فريق شارك فيها؟ طبيعة المهمات التي أوكلت بها الطالبات؟
2: والمسابقة تضم عدة مجالات، ليس فقط مجال واحد. احنا شاركنا في مسابقة الخط الأسود، هناك على الطالبات مهام، هاي مهام فردية، على الطالبات تخطي مسار معين اللي هو الخط الأسود بدون، وفي هذه المهام يجب أن يقوم الروبوت في هذه المهام بدقة، وفي النهاية في عندهم كمان مينيموم وقت، يعني أقل وقت وأسرع روبوت بوصل بإنجاز المهمة هو الروبوت طبعا، وصاحب الروبوت هو الفائز. فازت سديل أبو زيد بالمرتبة الأولى عالميا، المرتبة الثانية يمنى قاسم، وشاركنا كمان بمسابقة اللي هي جماعية اللي هي مهمة إبداع وبحث علمي، اللي شاركن فيها الطالبات 4 كفريق، وكانت كابتن الفريق رفيف حماد، وحصلنا الحمد لله كمان هناك على الجائزة الثانية عالمية.
1: عظيم عظيم جدا. ويعني هذه المجموعة لم تكن لتحقق هذا النجاح لولا أولا مرافقتكم كإدارة، وكذلك مرافقة معلم الروبوتيكا ومرافق الطالبات الأستاذ يوسف زيادات اللي بنضم لنا الآن عبر الخط الهاتفي. مرحبا أستاذ يوسف.
3: السلام عليكم، كيف الحال؟
1: وعليكم السلام، الحمد لله. الحال عندك كيف بعد هذا الإنجاز؟

0: الحمد لله رب العالمين. أولا الحمد لله نشكر الإدارة ربنا على الإنجاز هذا، نشكر الطالبات وأهليهم على الدعم المتواصل للطالبات. طبعا نفتخر في طلابنا في الكوادر التعليمية عندنا في المدارس. طبعا جزء كبير كمان للطاقم التعليمي اللي أسسه الطالبات في المدرسة، معلمين الرياضيات، العربي، العبري، معلمين اللغة الإنجليزية، طالبات تقدموا البحث العلمي بطريقة اللي هي كان يحكوا لغة إنجليزية كلغة أم.
1: يا سلام يا سلام، يعني كل المضامين والمفاهيم اللي مررت في المدرسة وكانها ترجمت كذلك في هذا المحفل العالمي. بدي أسألك أستاذ يوسف قبل ما نعود مرة أخرى إلى الأستاذة تأييد اللي ما زالت معنا طبعا مشكورة، شو اللي طلب من الطالبات فعليا؟ يعني تصميم روبوت، بناء وبرمجته، كيف الأمر مشى هناك في كوريا؟
0: طبعا المسابقة هي تكون كل عام تحت عنوان معين. في هذا العام كان العنوان أو المنصوص المسابقة هو الربط بين العصر الجيوراسي مع الذكاء الصناعي والروبوتيكا. فكان في عنا المهمة الأساسية هي تتبع الخط الأسود وأداء المهام اللي حكيت عنها الدكتورة تأييد مديرة، وكان في عنا مهمة البحث العلمي، كان كمان أشياء اختيارية شاركت فيها طالباتنا، شاركت في عنا يمنى قاسم، شاركت في مهمة الجيم ميكر اللي هي صناع الألعاب.
1: يا سلام.
0: هاي المهمة الطالب فيها بيكون منتج للتكنولوجيا مش بس مستهلك. هي هون برمجت لعبة اللي هي ألعاب الفيديو، إذا بدنا نترجم لكم إياها لعبة الأتاري إذا تذكروها.
1: طبعا
0: نفس اللعبة تقريبا نفس المبدأ لكن بشكل متطور أكثر. برمجة لعبة عن هذا الشيء. طبعا بجيل 14 سنة
1: بجيل 14 سنة. وهنا أعود إلى دكتور تأييد جمال، يعني حضرتك ذكرت أنه الإنجاز ما بدأ في كوريا وهذا ما وافقك عليه الأستاذ يوسف. وين تبدت المدرسة الاستثمار في الروبوتيكا في البرمجة؟ كم ساعة أسبوعية مخصصة لهذا المشروع؟ هل هو برنامج ثابت لجميع الطلاب ولا إطار خلينا نسميه للنخبة المتفوقة فقط؟ كيف تتعاملوا مع الموضوع في المدرسة عموما؟
2: بالإجمال محمد إحنا كبشر متنوعين المواهب، يعني مش كل الطلاب بالمدرسة عندهم مواهب مشتركة.
1: طبعا.
2: في مجموعة طلاب بتحب الروبوتيكا، في طلاب بتحب مواضيع أخرى. المدرسة هي مكان اللي فيه تعنكول مرافق تعليمية مختلفة، يعني في المدرسة عندنا غرفة مطبخ تعليمي، في عندنا غرفة سينما، في عندنا استوديو مدرسي. هاي كلها تكشف للطالب وين ميوله لحتى يقدر تعنكول يطلع الجوهرة اللي داخله ويقدر يثبت نفسه ويتألق في هذا المجال مستقبلا أو خلال تعليمه فترة تعليمه عندنا في المدرسة.
1: قد يسأل سائل عن التمويل، عن تمويل الأجهزة، التدريب، السفر، إقامي، يعني وهل الكلفة كادت أنه تمنع مشاركة الطلاب مثلا، أو كيف نضمن مثلا أنه الوصول ما يكون لمسابقات عالمية مرتبط فقط بقدرة العائلة المادية أو بجهود تبرع موسمية؟ كيف المدرسة تتطلع على هذا الجانب أستاذة تأييد؟
2: طلع محمد، أنا قبل يومين كان عندنا استقبال لثمانين معلم معرفة البلاد وفاتوا على المدرسة وشافوا المرافق وسألوني من وين التمويل لهاي الأشياء.
1: أنا شخصيا زرت المدرسة إذا كنت تذكرين وشاهدت استوديو كما أذكر مجهز بأكثر الأدوات تطورا وما إلى ذلك، ويعني أنا شاهد على هذا الموضوع. تفضلي.
2: صحيح. فإحنا أنا أؤمن بشيء واحد، إذا أنت نويت وحطيت هدف وهو هيك دينيا أنت ضع النية واسعى، وطبعا الأمور لحالها تسخر بقوة رب العالمين، لأنه بالأول وبالآخر إحنا كبشر نعتقد أنه إحنا محدودين، ولكن فيش حدود لأحلامنا. أنت إذا بتحط قدامك هدف وبتحط قدامك حلم توصل. أنا بتذكر بجلستي الأولى مع أهالي الطالبات اللي شاركوا، واحد من الآباء وأنا أحكي إنه إحنا طالعين وراجعين مع الكأس، أحد الأهل سأل يعني بينه وبين نفسه إيش إيش إيش التفكير هذا اللي إحنا معقول نرجع مع الكأس؟ فبعد ما أخذنا الكأس كان يستأيد، يعني وأنت تحكي ما كنت أتوقع ولا 1% إنه اللي بتحكي رح يكون واقع.
1: مجرد أحلام فكروها. نعم
2: طبعا، ولكن أنا إنسان

0: علمتني علمتني الحياة أنه لا يوجد سقف لأحلامنا وأبواب السماء دائما مفتوحة. إحنا كشعب نعطي لنفسنا. أنا جدا سررت البارحة لما تم افتتاح نشرة أخبار العبرية في خبر فوزنا. أعتقد هذا بيقول إنه إحنا كمجتمع إن قدرات وإن شاء الله إن إحنا نتصدر كل الأخبار البحرية العالمية في أشياء إيجابية.
1: هذا من أرجوه. بدي أرجع للأستاذ يوسف مرة أخرى وأروح معك شوي على الرحلة, لأنه عادة يعني هذه الرحلة اللي نتيجتها كانت وردية وجميلة إلا ما تكون فيها مطبات, أعطال تقنية, خطأ في البرمجة, أنا عارف حاجة إلى تعديل الروبوت خلال المسابقة. كيف تصرفت الطالبات في هذا الجيل تحت ضغط الوقت أمام فرق من دول متقدمة تكنولوجيا؟ كيف كان التصرف والتحديات أستاذ يوسف في هذا المجال؟
2: طبعا في هذه النقطة فعلا حصل معنا مطب, اللي هو في المسابقات هاي احنا بيعطونا المسار والمهام قبل تقريبا بشهرين من المسابقة. احنا بنجهز الطلاب, بنعلمهم كيف يبرمجوا الروبوت, كيف يبنوا الروبوت, هم بيبنوه بيبرمجوه بشكل ذاتي, هم بياخذوا بس التعليم منا وبروح على المسابقة بحط الروبوت تبعهم على المسار. لكن من حق اللجنة التحكيمية في المسابقة إنها تغير المسار أو تعدل على المسار وانت بدها. هون كانت المفارقة إنه في يوم المسابقة
1: بيضغط
2: تم التعديل يعني بأشياء بسيطة على المسار, وهنا بينت شطارة الطلاب. هنا أجا وقت الطلاب إنها تقعد زي ما وهتحكوا لهم زي ما برمجوا الروبوت في الدار, اقعدوا هنا الكمبيوتر تبعكم موجود معاكم, الروبوت موجود, ربطوه على الكمبيوتر وبرمجوا من أول وجديد. طبعا أعطوهم وقت, قعدوا طالباتنا وبرمجوا الروبوت وحطوه على المسار. الحمد لله رب العالمين حزنا على المرتبة الأولى, المرتبة الثانية عالميا والمرتبة الخامسة عالميا.
1: وبتعرف هذا مش فقط نتيجة للمعرفة, هو كمان نتيجة لقوة الشخصية وللإدراك والعمل تحت ضغط. وبدي أسمع منك بجملة أخيرة أستاذ يوسف كرسالة لكل المربين الذين يستمعون إلينا وبيعرفوا أنه في عندهم طلاب ذوي قدرات سواء في المجال التكنولوجيا وغيره. طبعا
2: طبعا أنا رسالتي اللي بوجهها لكل المعلمين هي نأمل في طلابنا, نعطيهم الفرصة, نتعامل مع الطلاب كأخوية مش كمعلم نراعي فقية العمر يعني بيننا وبين الطلاب. طبعا أنا من يمكن من أفضل المعلمين الموجودين في المدارس عمر اليوم 25 سنة, لكن كانت دائما معاملتي مع المعلمين اللي كانوا بالمدرسة كان معامل أخوي. حتى لو كان المعلم من جيل أبوي كنت أعامله كأخوي الكبير. هذا إشي بيقوي من شخصية الطالب, بيرفع من تحصيل الطالب وبساعد إنه يكون بثقة أعلى في خلال الامتحانات خلال الدروس, وإنه حتى ما يخجل من المعلم ويسأله في أي وقت
1: عظيم.
2: كان بحاجة لأي استفسار أو مساعدة.
1: أستاذ يوسف زيادات بدي أشكرك جزيل الشكر ويعطيك العافية على هذا الإنجاز, شكرا جزيلا لك. وبكلمة أخيرة أعود إلى دكتور تأييد جمال مديرة مدرسة عمل الإعدادية في المقابلة. استمعنا لهذه الرسالة من الأستاذ يوسف, بدي رسالتك كمديري كأم كذلك لكل من يستمع إلينا من مديرين ومديرات وكذلك أمهات وأباء.
0: محمد أنا بدي أنادي وأناشد جميع المجتمع العربي في البلاد عبر راديو النات وأحكي لهم إنه إحنا فينا خير, فينا قدرات, إحنا نستثمر بطلابنا. ولكن الأهم من الإنجازات العالمية في المجال العلمي أنا أود أن نستثمر في قيمنا, لأنه إحنا وإحنا في كوريا الشارع الكوري كان يفرجينا القيم التي تدرس عندهم في المدارس. أتمنى إنه إحنا فعلا قيمنا اللي هي قيم عريقة اللي إحنا نفتخر فيها ولكن يجب أن تجسد حقيقة في الواقع
1: تترجم الشارع العربي. صحيح صحيح. بدي أشكرك جزيل الشكر المربية دكتور تأييد جمال مديرة مدرسة عمال الإعدادية في المقابلة. مبارك لكم هذا الإنجاز, نشد على أيديكم, مبارك للطالبات وبلغوهن تحياتنا ومباركاتنا ونفتخر بهن وبكل صاحب رسالة دائما. شكرا جزيلا لكم,
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. فاصل ونعود.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين, 908 عالميا و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة, طب بشري, صيدلي, والأحدث

0: دكتور في طب البيطري دي في ام جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
8: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية، وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام، وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.
2: ست وعشرون دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. يعقد مساء اليوم في مدينة طمرة اجتماع وصف بالمهم في المركز الجماهيري في المدينة، يلتقي خلاله أصحاب الأراضي المتضررة من مشروع شارع رقم 6 بطاقم المحامين في القضية لمتابعتها والوقوف عند الحلول المطروحة. أتحول إلى طمرة، ينضم إلي سيد صبيح ذياب أحد أصحاب الأراضي. مرحبا بك، السلام عليكم سيد صبيح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أخونا محمد.
2: أهلا بك أستاذ صبيح. يعني في البداية دعنا نرتب الأوراق ونعيد للسادة المستمعين تفاصيل هذه القضية قبل أن نتحدث عن اجتماع اليوم.
3: اليوم إحنا بصدد شارع 6، شارع عبر الطريق وهو شارع 6، وشارع 6 مفهوم إنه إحنا بضد طريق وسيع لشارع 6. شارع 6 اللي بوجود يفوت فقط من الأرض أمرة وأرض العربية، سواء من ابتداء من شفا عمر، عبلين، طمرة، كابول، المكر، جديدة، أبو سنان، يركا، جوليس، كمان هاي القرى كلها وكفر يسيف متضررة من شارع 6، اللي احنا بصدد انه وقفنا محامي امام المحكمة العدل العليا، ولكن للأسف فشلنا في هذا التوقيف. فشلنا انه نغير مسار الشارع، بدل ما يكون من الأرض تفوت على أرض طمرة، مجرد يتغير للناحية الغربية 100 متر، ساعتها بكونش من أراضينا، بكون من أرض الكبتسات، أرض المجاوبين اللي هي كلها برضو كانت أرض عربية سابقة.
2: وهذه القضية مطروحة منذ سنوات سيد صبيح،
3: من 21 احنا بالمحاكم معهم.
2: طيب شو التطور اللي استدعى عقد اجتماعي الليلي؟ يعني هل تلقيتم اقتراض جديدة او اقترب موعد الاعتراض المصادرة؟ ايش بالضبط المستجد في هذه القضية؟
3: القرار هو مصادرة،
2: نعم،
3: مش اي بديل، ولكن نعم، احنا بدنا نلاقي حل للمصادرة. ايش البديل إلنا؟ هل البديل إلنا ارض مقابل ارض يقبل فيه، ولا ارض مقابل أموال يعني خسيسة جدا بيبعثونا ثمن المتر الواحد حق رغيف فلافل 17 شيكل؟ وإحنا اليوم على اتصال، في وقفنا محامية مخمنين أراضي اللي هي أراضينا بتسوى أكثر من هيك، وإحنا رايحين لو نوقف أمام الشارع حياتنا أمام أرضنا، إحنا خلاص زي ما يقولوها استوى العدس، رايحين نقبل أرض مقابل مصاري، إحنا بدنا نقبل أرض مقابل أرض.
2: طب خلال كل هذه الفترة من هذا النضال القانوني والشعبي سيد صبيح ذياب، يعني ما هي البدائل اللي طرحت من قبل الجهة الأخرى، الجهة التي تصادر هذه الأراضي؟ في كان أي محاولة للوصول إلى لغة مشتركة ما بينكم على أساس أنه يكون في تعويض ملائم لكم كأصحاب أراضي متضررين؟
3: كان في عدة لقاءات مع رؤساء المجالس المحلية في أبو سنان، وأخونا السيف كمان كان هناك، وقف على كانت الوزيرة أجت عنده زيارة، وزيرة ميري ريجيب، وقالت إنه بحق لهم أن يوقفوا أرض مقابل أرض، ولكن فيش أي تقدم بهذا الاتجاه. اليوم غيروا المسؤول عن المنهال، ومش من للأسف الشديد اللي هو بكره إشي اسمه عربي، ومستعد ولا يعوضنا متر مقابل متر أرض. المهم تعويض مادي، ولكن اليوم إحنا نتأمل كلنا أمل إنه هذا الوضع الموجودين فيه والحكومات الموجودين فيها اليوم إنه تتغير، وإحنا نكون عرب هون شعب مؤثرين، اللي نجيب حكومة جديدة اللي هي مؤثرة حقيقة، اللي إحنا يعطونا بدائل. اليوم أرض المنهال، في ملكية المنهال، الأراضي عنده عشرات الآلاف الدنومات موجودة في كل بلد عربي، موجودة مئات الدنومات بالأراضي تحت سيطرته.
2: صحيح.
3: إن كانوا يعوضنا الأرض مقابل الأرض. شارع ستة، المسؤولين عن شارع ستة بيقولوا لك إحنا مستعدين من هذا يعطوك أرض مقابل الأرض، ولكن المشكلة عندنا مش مشكلة مع شارع ستة نفسهم. شارع ستة بالنسبة لهم بيقول لك أنا من بكرة يعطوك قدام بدين يعطوك أراضي يعطوك. المشكلة عندنا مع المسؤولين عن الأرض اللي هو المنهال.
2: يعني في نهاية المطاف شارع رقم ستة تديره شركة ربحية دار، أو يعني هي بإسهام من ال.
3: نحن نحل ثاني. قلنا إحنا قبلانين مر شارع من أرضنا، ولكن إحنا بدناش ولا تعطونا أرض مقابل الأرض. إلنا كيف أنتوا بتاخذوا ضريبة على كل سيارة بتمر على الشارع؟ إحنا أعطونا ربح على الأمطار اللي عندنا موجودة على السيارات بتروح معينة. قبلانين إحنا أرض اللي هي تقول تسوى 17 شيكل، بعد ما ينقام الشارع قد يبدأ تسوى هاي الأرض.
2: وهذه هذه الحلول ما لاقت أذان صاغي، ومن ضمنها كذلك الاستئجار أو
3: الصاغي ما فيش، مش موجود لحد اليوم. إحنا اليوم واقفين محامية ومحامين أراضي، اللي إحنا مش رايحين نوقف عم نضلنا بالمرة. إحنا نضلنا راح يظل يستمر. إحنا مش رايحين نمنع أي مشروع بدي يقوموه في ذات شارع ستة، فوتواليات إلى تحفر شوارع، تحفر الأراضي، التيم رايحين وقف أمامها، رايحين نمنعها. إحنا حياتنا موجودة وخلص، شو بضل من كرامة الإنسان. أرضنا كأرضنا، إحنا نقول الأرض كالعرض اليوم.
2: صحيح.
3: هاي حقيقة موجودة اليوم.
2: سيد صبيح، قبل قليل أنت تحدثت عن ضرورة وحدة الصف.

0: الصفوف وما إلى ذلك. وهم بدي أسألك، في وحدة بين أصحاب الأراضي؟ بمعنى هل جميع المتضررين موحدون خلف موقف واحد، ولا في اختلافات بين اللي بده يواصل المواجهة كيف ذكرت، وبين مين خلص يعني استسلم ورفع إيده، كأنه في خشية أنه تبرم تسويات فردية تضعف الموقف الجماعي بالنسبة لكم؟
1: أحكيك، أولا أنا ممثل عن طمرة،
0: نعم،
1: وأنا بلجنة المصغرة اللي هي من تضم من شفعمر، عبلين، طمرة، في نجديدي والمكر، في كفر سيف، أبو سنان ويركا. إحنا مثلين نجتمع تقريبا حسب الضرورة تقريبا كل أسبوعين نجتمع مرة واحدة، وإحنا مناقين رسميين باسم كل المزارعين، وكل المزارعين على دراية كافية إنه على إحنا إيش النضال ممكن نكون فيه، وهن مستعدين كمان معنا، لأنه في كثير مزارعين الاعتماد الرئيسي عليهم على الأرض، يعني زارعين قمموت اللي هن دفيئات، وفي منهن عندهن أراضي بيزرعوا فيها خيار والآخري، ويش عنده بيارات، ويش عنده زيتون. الأراضي مزروعة، مش الأراضي داش موجودة
0: بال، مش متروكة،
1: يعني. الأرض تفلح والأرض الناس تستفيد منها يعني.
0: طيب سيد صبيح، نحن سنتابع معكم، أي ساعة الاجتماع رح يكون اليوم؟
1: اليوم إن شاء الله الساعة 5 اجتماعنا، وهناك يكون معنا كمان المحامي من نحاس مع محامين أراضي، وهناك راح تطرح غير الطروحات اللي موجودة أمامنا، راح يعرض على كمان المشكلة، مش مشكلة شارع ستي كمان أيضا، حنا حاطين لك خط أزرق للأزرق، يعني خط أزرق للأزرق، حاطين الخط للأزرق 100 متر لشارع ستي، 200 متر ليش هدوله؟ في منه السكة الحديد بعده مش موافقة عليها الحكومة، قال مش معطي عليها موافقة رسمية، ولكن من ضمن التخطيط سكة الحديد، وكل هاي الأراضي يعني إن أنت أخذت أنت تعويض مادي على سكة الحديد اليوم، فيما بعد لما يجي يقيموا سكة الحديد هناك إنه أنت خدت 10% من التعويض، 90% من التعويض، أنت خدت 10% برح ما حين نعوضك، فيش هناك مقايضة على أرض مقابل أرض سعيد، يعني عاملين حنكة معينة، لأن الأرض العربية هي عمليا شهية إلهن فقط، يعني كأن الأرض العربية بس هي الشهية إلهن، والأرض الثانية للطبقات والآخره أرض غير مرغوب فيها بالنسبة للمشاريع.
0: سنتابع في هذا الموضوع، سنتابع مخرجات هذا الاجتماع المهم. سيد صبيح ذياب، أحد أصحاب الأراضي المتضررين من هذه القضية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، يعطيك العافية، إلى اللقاء.
1: على السلامة،
0: فاصل ونعود للمتابعة.

0: قول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026.

0: اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عيمك؟
1: أكيد فيها عيمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
4: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

9:30 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس، برنامج المنتصف. يعني احنا كنا في اليوم السادس الصبح يا الياس، وبتعرف اتخربطت الأمور علينا. بكل الأحوال نحن معكم في المنتصف، أنتم مع راديو الناس 103.3 107.8، ونحن في جولة على تطبيق ناس وعناوينه المركزية التي يستعرضها في هذه الأثناء. اتهام مواطن من البلاد بالعمل لصالح جهات استخبارات أجنبية. النيابة العامة تقدم إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي بتهم تتعلق بمخالفات أمنية، وذلك بعد انتهاء تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام الشباك والشرطة الإسرائيلية. القضية ما زالت تخضع لقيود النشر، كما تقول النيابة، والمحكمة سمحت بالكشف عن معلومات محدودة فقط بشأن هوية المتهم وطبيعة النشاط المنسوبة إليه. تقول مواطن إسرائيلي الاشتباه وارتكاب مخالفات أمنية، والمتهم جرى تشغيله من قبل جهات استخبارات أجنبية، كما يشتبه بأنه شارك في ما وصفته السلطات الإسرائيلية بنشاط تأثير أجنبي. وبطبيعة الحال بالتزامن مع لائحة الاتهام، النيابة قدمت طلبا إلى المحكمة لإبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. هذا ما يرد كذلك في تطبيق ناس. بن غفير يعلن انضمام ميتالي غوتليب إلى حزبه، يقول ستكون الثانية في القائمة، هذا عنوان رئيس آخر في تطبيقنا. ويقول بن غفير في تصريح لوسائل الإعلام أنها ستشغل، في إشارة طبعا إلى تالي غوتليب، ستشغل المرتبة الثانية في قائمة عثمة يهوديت، يشيد بمواقفها السياسية كذلك، وأن انضمامها سيعزز من قوة الحزب. يقول بن غفير تالي قوة حقيقية، رأينا كيف حاربت كاللبؤة من أجل اليمين ورئيس الحكومة وفي مواجهة الدولة العميقة، يضيف بن غفير. طبعا هذا لا شك بأنه هذا انتقال سياسي لافت من الليكود إلى عثمة يهوديت، وتحول سياسي بارز، خصوصا أنها عرفت خلال عضويتها في الكنيست بمواقفها اليمينية وتصريحاتها المثيرة للجدل. ومن المتوقع أن يكون انضمامها إلى حزب بن غفير له تأثير على المنافسة داخل معسكر اليمين مع احتدام الاستعداد للانتخابات. يمكنكم

0: طلع على تطبيق ناس كذلك للاطلاع على بقية العناوين الواردة. نحن نستمر في منتصفنا إلى كفر قرع وحادثة مأساوية للأسف الشديد ومؤسفة. لقيت الطفلة سهام سعيد أبو الفول في 7 من عمرها مصرعها بعد وقت وجيز من إصابتها بجراح بالغة إثر تعرضها لحادث دعس من قبل جرار في وقت متأخر من مساء أمس. ونعت مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قرع الطفلة التي كانت تلميذة في الصف الأول في المدرسة. أتحول إلى أستاذ علاء خطيب. مرحبا بك أستاذ علاء، مدير مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قرع.
1: مساء الخير،
0: أهلا بك. يعني تعزينا لكم أولا في المدرسة، تعزينا للعائلة لكفر قرع جميعا على هذا المصاب.
1: تعيس أخي، طبعا يوم حزين جدا بظن مع كل الوسط العربي مش بس كفر قرع. حادث أليم، مفاجعة كبيرة. البنت كانت الحمد لله جيه لثلاث أيام عنا، تعرفنا عليها وانبسطت عنا وكانت مبسوطة بالملابس الجديدة، دفاترها وشنطتها. للأسف ثلاث أيام وبس.
0: يعني أنتوا تعرفتوا على سهام خلال أيامها الأولى في الصف الأول في 3 أيام، كيف وصلكم الخبر وخصوصا أنه كانت المدرسة قد بدأت فقط منذ 3 أيام العام الدراسي؟ وسبلا
1: خبر الوفاة تعرف انتشر بسرعة.
0: القصد يعني كيف وقع على الطاقم، على الزملاء، على مربية الصف؟
1: بكاء شديد وحزن وفاجعة، يعني ما عرفناش كيف نتصرف. تعرف كان بالليل متأخر الخبر لحد ما تأكدنا إنها هي بنتنا اللي أصيبت، لأنه بتعرف بالأول كان الخبر إنه في طفلة أصيبت لكن ما تأكدنا مين هي أو تكون نفس العائلة أو أخت. يمكن للساعة 10:30 هيك تأكد الخبر، وكان الصدى والواقع كبير كثير
0: يعني. أستاذ علاء، يعني بتعرف لب حديثنا معك هو عن كيفية إمكانية شرح وفاة زميلة لأطفال في 6، 7، 8 من أعمارهم. حضرتك مدير مدرسة يعني منذ سنوات، بدون تخويف، بدون إخفاء بالمقابل الحقيقة عنهم، هل من مرافقة الآن اختصاصية نفسية في الصف للطلاب كذلك، ولربما لطلاب الصف رغم منهم لربما يعرفون سهام فقط من 3 أيام، ولكن يعني هذا حدث جلل بالنسبة لهم؟
1: طبعا احنا الحمد لله في مرافقة قوية، يعني حتى المفتش امبارح كانت بالليل الست أزل درويش ملك بتواصل معي لحتى منتصف الليل، وبرضو مركز في المستشارات رنا زيت، ورتبنا على أساس بكرة نعمل للطاقم جلسة استشارية وتحضير ليوم الأحد. والصدفة كانت أنه جمعة سبت معنا وقت كافي نجهز الطاقم يعني ونستعد، ولو أنه بهاي الأمور في استعداد سهل، لكن الحمد لله يعني في كل الخدمات اللي طلبناها موجودة وبزيادة، وكل الطواقم حتى بالمدارس بكفر قرع شدوا على ايدينا وحكونا قاعدين يساعدوا ويمدوا يد العون.
0: ومستشارة المدرسة كذلك نشرت بيانا هاما بكل ما يتعلق بالتعامل مع الأطفال في هذه الفترة، وفضلت إخبار الطفل بما حدث بشكل واقعي إلى جانب يعني كل ما يتعلق بنصيحة بإتاحة المجال للأطفال للتعبير عن مشاعرهم، طرح أسئلتهم بحرية. وأعتقد أنه هذا يعني البيان كذلك مهم من قبل مستشارة المدرسة التي لا شك أنه سيكون لها دور في هذه الفترة. طيب يعني ما بعد الفاجعة أستاذ علاء، الآن لربما سيكون هناك تركيز في كل موضوع الحذر على الطرق، وهذا يتطلب كذلك تشبيك ومواصلة التعاون مع بلدية كفر قرع، الشرطة، الأهالي. يعني كيف ستسيرون في هذا المسار ما بعد وقوع هذه المأساة؟
1: أكيد موضوع مهم جدا غاية في الأهمية. طبعا أنا كمدير يعني ركزت من أول يوم أمان وصحة الطلاب هي قبل التعليم وقبل التدريس، وهذا برضو شيء اللي هو موجود عند كل الطاقم عندنا، يعني مش بس مركز الحضر على الطرق بالمدرسة، كل الطاقم تشتغل على الموضوع من جيل صغير لجيل

0: كبير، والحظر هو الأمان مش بس بالطرق، كمان بكل حياة الحياة يعني. فالمهمة صعبة ولكن ممكنة، ولازم نتعامل معها بشكل جدي.
1: وحضرتك موجود في الجنازة كيف فهمنا؟
0: أنا بالمقبرة.
1: نعم، تم التشييع،
0: تم الدفن.
1: نعم، يعني تعزينا مرة أخرى أستاذ علاء.
0: كبيرة وشارك فيها على ما أظن حوالي 1000 شيء.
1: تعزينا الصادقة لكم، للعائلة وللأهل في كفر قارع ولجميع المجتمع العربي. أستاذ علاء خطيب، مدير مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قارع، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك ورحمة الله عليها. شكرا لك. زجاج حليب، عرض مسرحي راقص يدخل إلى التجربة النفسية للأم بعد الولادة، يقترب تحديدا من ذهان ما بعد الولادة، كما يعرف عالم قد يختلط فيه الواقع بالخوف والأفكار الذي يصعب على المرأة السيطرة عليها، من إخراج فراس نصار وكتابة وبناء هيكلة وإشراف ليث زعبي الذي ينضم إليه هاتفيا الآن. مرحبا. مرحبا أستاذ ليث.
2: محمد، مشكور على الاستضافة.
1: أهلا بك، يعني يشرفنا ذلك. يعني في البداية هيك احكي لنا عن العنوان، عن هذا العمل، الفكرة من وين جاءت؟
2: صراحة الفكرة اجت من محل اللي هو احنا عم نحكي عن امرأة اللي بتمر بتجربة كتير صعبة قبل ما انه يكون عندها اكتئاب بعد الولادة. هي تجربة كافية كتير، ومحيطها مش بالضرورة انه قادر يشوف او يفهم شو عم بيصير معها. فاخترت الموضوع لأنه فترة بعد الولادة عادة نحكي فيها فترة عن فرح أو أسئلة عن الطفل، بس قليل جدا إحنا بنحكي عن نسأل عن الأم نفسها، أنت كيفك، شو عم بيصير معك. فمبدئيا إحنا كمان كجمعية بنشتغل على الأمور المهمشة، الأمور اللي مش مسلط عليها الضوء بالمجتمع العربي الموجود عندنا كمان.
1: وذكرت لي كجمعية، مهم أنه نحكي كمان أنه النشاط لا يقتصر فقط على الأعمال المسرحية، مش هيك؟
2: طبعا إحنا جمعية اسمنا أمنية، طبعا جمعية أساسها حياة أبوي وأنا كملت فيها بعد دراستي سنوات التلفزيون. وإحنا بنشتغل على خط معين اللي هو أنه إحنا بنسلط الضوء على الأمور اللي مش محكي عنها بشكل كبير.
1: العنوان لافت، زجاج حليب، بيجمع وكأنه بين مادي قابل للكسر ورمز شديد الصلة بالأموم. الحليب، شو بيفتح هذا العنوان من معاني قبل أن يبدأ العرض ليث؟
2: أوكي، سؤال ممتاز. عمليا هو له بعد درامي، أنا حاب أنه الناس تشوفه بالعرض نفسه. تاني شيء هو إشي كتير بسيط موجود بحياتنا اليومية، يمكن إحنا مننتبه لشي كتير بس إحنا بنستعمله على أساس إنه إحنا نقدر نخبي إشي أو نغطي أماكن معينة اللي إحنا عشان هذا الزجاج ما يكونش إنه شفاف. عمليا هو زجاج قابل للكسر، وبنفس الوقت هو زجاج لكن هو مغبش مش مرئي. فاخترنا هذا العنوان لأنه كتير بحكي عن أبعاد درامية ممكن تكون موجودة بالعرض، أنا صراحة بديش إني أكسرها قبل العرض.
1: طيب أنت كتبت النص وبنيت الهيكلي والعالم المسرحي خلينا نسميه لهذا العمل، وانضم فراس نصار مخرج العمل، كيف هيك تدار
2: بدي غلطك بال
1: يلا غلطني
2: فراس نصار فراس نصار اشتغل معنا بالعرض.
1: نعم.
2: صح، وبيد كتابة الحوارات، لكن سامر بشارات هو مخرج العمل.
1: عفوا، سامر بشارات، صحيح. طيب كيف تدار العلاقة بين رؤية المؤلف وقراءة المخرج بدون انه هيك نفقد النواة الاولى تبعت العمل؟
2: اوكي، احنا مبدئيا انا وسامر مش اول عمل مشتغل مع بعض، وعندنا تقريبا رؤية مشابهة للامور. هذا الثاني عمل احنا مشتغل مع بعض. صراحة هو عالم احنا بنيناه انا وسامر كمان من ناحية كتابة، اشتركنا على الامور وكان في الفكر برضو نفسها، وكان عندنا مصادر اللي احنا برضو اعتمدنا عليها اللي هي مشابهة لبعضها.
1: طبعا تحياتنا لسامر بشارات، وعذرا على الخطأ المطبعي اللي صار، بتصير مرات بتصير.
2: لا في شيء.
1: طيب يعني العرض المسرحي راقص، صحيح؟ والاضطراب النفسي تجربة قد تعجز اللغة المباشرة عن نقلها، ماذا يستطيع الجسد، وهنا أسألك كفنان ومتابع ومسرحي، ماذا يستطيع الجسد والحركة والموسيقى أن تقوله هنا، ولا يستطيع الحوار نفسه والحديث والكلام والكلمات أن تقوله إليه؟
2: طيب أوكي، عمليا التجربة النفسية مرات الكلمات لحالها تقدرش توصفها.

0: عشان هيك زجاج حليب مش قائم بس على الحوار، الحركة، الإضاءة، الموسيقى والصورة البصرية هي جزء كبير من العرض. فأنا بآمن كمان إنه علشان إحنا نقدر نوصل الصورة بطريقة واضحة ممكن يكون الإشي كتير تعبيري بنفس الوقت، وعنا راقصين وممثلين عندهم القدرة الكافية إنهم يقدروا يوصلوا هاي الصورة. ومرات إحنا منشوف البيت الحياة اليومية، بس بنفس الوقت كمان بالعرض نفسه أنا عم بحكي منشوف كيف البطلة نفسها عم بتشوف بتعيش هذا الواقع عن طريق الإضاءة وعن طريق الصوت نفسه. فمهم بالنسبة لي كان إنه الجمهور مش بس يسمع شو عم بيصير معها، بس كمان يحس باللحظات الموجودة عن طريق الإضاءة والصوت كمان.
1: طب بتعرف يعني هنا في موضوع في غاية الحساسية يطرح ليث، وعندما يقترب الفن من اضطراب نفسي حقيقي حساس لهذه الدرجة، كيف يعني أنتم كصناع فن كصناع مسرح بتتجنبوا تقديم الأم بوصفها خطر في هذه الحالة طبعا، أو اختزال المرض في صورة وكأنها مخيفة يعني أكثر مما إنها توعوية أو أكثر مما إنها تسلط الضوء على جانب منها، وفي الوقت نفسه بتحافظوا على صدق التجربة وحدتها؟ هذا أمر معقد مش بسيط ليث.
0: ممتاز. مبدئيا احنا قبل ما ابتدينا انه احنا نخرج بفكرة العمل كان عندي نفس التحديات ونفس الاسئلة، فانا كان السؤال براسي اوكي احنا بدنا نعمل العمل هذا، لكن احنا اليوم كجمعية عم نقدم فن معين، بعد ما يخلص هذا العرض واحنا فتحنا هذا الموضوع ايش بعدين؟ فاحنا توجهنا لجمعيات نسوية مثل السوار، مثل كيان، مثل كمان صندوق مسيرة لدعم الاحتياجات الخاصة، الاحتياجات المرضية والحسية، اللي احنا تشاركنا معهن الفكرة وكنا معهن على تواصل على أساس يكون عندنا كمان دعم لوجستي للعرض، وكمان مواصلة أو يكونوا جهة مسؤولة عن الإناث اللي ممكن تتوجه لهم بعد العرض هذا، أو ممكن أنه هني كمان يتابعوا بالموضوع على أساس هذا الموضوع يأخذ كمان حقه من ناحية صحية، لأنه إحنا بالآخر مش خبراء صحيين. إحنا عمليا الفكرة دائما أنك أنت إذا بدك تبني إشي حوالين مرض نفسي دائما بيكون عندك الإمكانية، لأنك أنت بتقدر تعطي أبعاد كتير كبيرة من ناحية الدراما بالذات بهاي الأمور. فعمليا لا، إحنا كان عندنا مسؤولية تجاه هذا الموضوع، فهذا الأساس إحنا قبل هذا كله توجهنا لجهات مختصة.
1: عظيم ليث، يعني أنا شايف أنه أنتم غطيتوا كل هذه الجوانب بما في ذلك كذلك الموضوع من الناحية المهنية والعلمية. طيب ظل بس نحكي بجملة أخيرة عن وقت العرض مكانه، يعني بعد كل هاي المعلومات المثيرة للاهتمام الناس بتحب تشوف.
0: صحيح. مبدئيا احنا عنا عرض افتتاحي يومين وراء بعض بالقصر الثقافي في الناصري يوم الجمعة والسبت الساعة 8
1: الجمعة والسبت القريبات بنحكي
0: 25 و 26
1: 9 يعني بعد تقريبا
0: 3 أسابيع
1: من اليوم. طيب ليث احنا راح نتابع معك وراح نشوف كيف كان العرض الأول والثاني اللخص كمان مرة. بدي أشكرك جزيل الشكر ليث زعبي الكاتب وصاحب بناء هيكلة وإشراف هذا العمل، والتحية كذلك لمخرج العمل سامر بشارات، وعذرا مرة أخرى على الاسم. شكرا جزيلا، شكرا ليث، شكرا وموفقين. شكرا،
0: أهلا فيك.
1: وصلنا بهذا إلى ختام برنامج المنتصف لهذا اليوم، مش اليوم السادس الياس. أشكر طاقم البرنامج في الهندسة الإذاعية زميل ياس مرجي، في الإنتاج وفي التنسيق والإعداد ماجي علوطي، وفي الإخراج والديجيتال زميل دانا أبو بكر. بعد قليل تلتقون زميل خليل أديب في موجز لأهم الأنباء. تقبلوا تحيتي، محدثكم في إعداد وتقديم البرنامج محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير محبة. سلام.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
8: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: الماي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. شيعت جماهير غفيرة في كفر قرع طفلة سهام سعيد إبراهيم أبو فول البالغة من العمر 7 أعوام والتي توفيت متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها إثر تعرضها للدهس بجرار زراعي يوم أمس. في حديث لراديو ناس قال مدير مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قرع الخطيب إن عائلة الطفلة تعيش صدمة كبيرة جراء الحادث، مشيرا إلى أنها لم تمضي في المدرسة سوى 3 أيام لم يتح لطاقمها التعرف عليها بشكل كاف.
1: يوم حزين جدا بظن مع كل الوسط العربي مش بس كفر قرع، حادث أليم وفاجعة كبيرة. كارس كان بالليل متأخر الخبر لحد ما تأكدنا إنها هي بنتنا اللي أصيبت، لأنه بتعرف بالأول كان الخبر إنه في طفلة أصيبت لكن ما تأكدنا مين هي، تكون نفس العائلة أو أخت. يمكن لساعة 10:30 تأكد الخبر، تبنا على أساس بكرة نعمل للطاقم جلسة استشارية تحضير ليوم الأحد. كل الطواقم حتى بالمدارس كفر قرع شدوا على ايدينا وحكونا مدين يساعدوا ويمدوا يد العون.
0: قدمت نيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي بتهم أمنية على خلفية الاشتباه بتشغيله من قبل جهات استخبارات أجنبية. وبحسب التفاصيل التي سمحت المحكمة بنشرها، كشف التحقيق عن طلوع المتهم في نشاط للتأثير الأجنبي ضد إسرائيل، فيما طلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خلية مكونة من 5 فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين، قال إنها خططت لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الجيش عثر خلال تفتيش منازل المعتقلين على بندقية ووسائل قتالية أخرى. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز شباك مقتل قائد سرية في قوات النخبة التابعة للجناح العسكري لحرب

إسرائيل ولبنان لإتمام عملية نقل المحتجزين. من جهته شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهدهما في الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل، وأكد عون مواصلة تنفيذ خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية، مشددا على استمرار العمل من أجل دولة لا يكون فيها السلاح إلا بيد القوى الشرعية. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس خيارات عدة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية نافية اتخاذ قرار بنشر قوات أو معدات عسكرية حتى الآن. وقالت الرئاسة أن أي مساهمة في مضيق هرمز يجب ألا تؤثر على جاهزية القوات الكورية الجنوبية لمواجهة التهديدات الأمنية، مؤكدة أن الخيارات لا تزال قيد الدراسة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملحوظ وتبقى الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: استوقفني قبل فترة منشور وفيديو لافت على شبكات التواصل. حراك واسع قادوا أهالي ومهندسين من قلب السيليكون فالي ومناطق متقدمة في التكنولوجيا في الولايات المتحدة. أهالي اللي تظاهروا داخل المدرسة وقاموا بارتداء قمصان كتب عليها شعار واحد: Screens down, pencils up. نزلوا شاشات وارفعوا أقلام الرصاص. القصة بدأت لما طبيب وأب لطفلين اكتشف حجم التشتت اللي بتتعرض له بنته بنت السبع سنوات عبر جهاز ما يسمى خرومبوك، الجهاز المدرسي اللي بيستبدل الدفتر، ليعبر بحرقة وكأنه الحاسوب سرق مني طفلتي. فكروا فيها، مفارقة صادمة بأنه الأشخاص اللي صمموا التكنولوجيا وبيصدروها للعالم هم أول مين بيرفع الصوت لمنع الشاشات ومنع أجهزتها أن تفوت لداخل بيوتهم ولداخل المدارس. هذه التطبيقات بنظرهم على الأقل فيها التهام لعقول أولادهم داخل الصفوف المدرسية.
2: اكتب على السبورة
3: حلوة وصبورة.
1: بالمقابل مع بداية كل سنة دراسية بنشوف مدارس بتتسابق لإدخال المزيد من الشاشات، الكتب الرقمية ومنصات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان مواكبة العصر والتطوير. وبينه وبينكو أنا كمان معهم. الطالب بيطلع للدار بتسلى من خلال لعبة روبلوكس مع لاعبين مقابله ممكن حتى من السويد. أهله بالمقابل بيطلبوا الأكل بالتطبيق، والمهام المطلوبة منه ليطلع لسوق العمل مفروض أنها تكون مضاعفة مع وجود الذكاء الاصطناعي. لكن تعالوا نفكر فيها لحظة
4: واحدة واحدة، لسه السنة قدامنا طويلة.
1: هل كل ما زدنا الشاشات بالصف بنحصل عن جد على تعليم أفضل؟ هل راجعنا إدخال الزوم وإدخال المصلات أو الشاشات على المدارس وعلى الصفوف؟ ولا بنكون بس عمالنا نرقمن نفس الأساليب من التلقين القديم بس بنجعلها تكنولوجية؟ هل إحنا مع جرعة إضافية بس من التشتت والضياع والتركيز لطلابنا؟ المعادلة بتصير كمان أكثر وأكثر تعقيد عند طلابنا في المجتمع العربي. طالب اللي بتنقل ما بين لغة الأم العربية ولغة ثانية وثالثة، وبموجب كل هذه التحديات بيكون عليه كمان إضافة للقراءة وفجوات تعليمية بتكبر سنة بعد سنة. متى بيكون الكتاب التفاعلي والAI هو طوق النجاة لكثير من الطلاب اللي عندهم كثير من التحديات؟ هل هي ممكن تبسط المعرفة وتخدم الطالب ولا بتزيد من صعوباته؟ متى فعلا بيكون الكتاب الورقي البسيط هو أكثر تكنولوجيا متطورة لحماية عمق التفكير عند المعلم وعند الطالب وعند كل مين له علاقة بالسيرورة الدراسية؟ لحتى نفكك هذه المعادلة الحساسة ما بين التربية والشاشة والمدارس والمعلمين والأهل، بنستضيف باحثة ومحاضرة في مجالات التربية والتكنولوجيا والابتكار في التعليم. رح نحكي معها عن كواليس أبحاث التطبيقات في الصفوف، عن الحيرة عند الأهل ما بين رسائل اللي بتحكي لهم بعده

0: أطفالكم عن الشاشات، وبالمقابل طلبات للمدارس أنه تكون رقمية أكثر وأكثر. كيف بنقدر عن جد نستغل ثورة الذكاء الاصطناعي لبناء طالب مفكر ومش مجرد مستهلك ومشتت ما بين الشاشات؟ أنا عن نفسي اشتقت للقلم الرصاص، اشتقت للكتابة وللبعد عن الكيبورد، أو آسف كيف بيحكوها بالعربي، عن لوحة المفاتيح. جاهزين؟ لوجين.
1: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا تكنولوجي، حداثة، ذكاء اصطناعي وكل ما بينها في حياتنا هذه مع الديجيتال. وبنحكي أهلا وسهلا في ضيفتنا لهذه الحلقة، دكتور منال محمد سرحان. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا، شكرا كثير على الاستضافة، وبتشرف بوجودي معكم في برنامج صوت التك.
0: شكرا على وقتك وعلى حضورك. دكتور منال باحثة ومحاضرة في مجالات التربية، التكنولوجيا والابتكار في التعليم، حاصل على الدكتوراه في التربية من جامعة بر إيلان، بالإضافة لثلاث شهادات MA. ما بعرف كيف الإنسان ممكن يعملها. أيضا محاضرة في كلية تلحاي وكلية أونو، مستشارة تربوية، تعمل أيضا كمرشدة في مجالات الإنترنت الآمن، مؤلفة بطاقات تحدي الذات، والطريق طويلة مع خبرة عملية مع الطلاب والأهالي والطواقم التربوية. أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا كثير.
0: يعني صراحة لفتني جدا أنه أنت أخذتي موضوع مثل هذا الأمر المتعلق في الربط ما بين التكنولوجيا والمدارس. وإحنا الآن كثير من الأهالي يمكن اللي بيسمعونا في 1/9 عندهم يوم عيد تقريبا، على الأقل بحكي عن ذاتي، وبهذا اليوم في كثير من التفكير، تمعن في المدرسة، ويعني إيش تجدد في هذه المدرسة من حدائق وما إلى ذلك. بس احنا بنسأل برضو إيش تجدد من ناحية طواقم التدريس، وإيش تجدد في طرق التدريس. كيف بالنسبة لك بداية سنة دراسية بهذا المحل، قديش فيها هذا الخليط من كل هذه الأمور اللي ذكرناها؟
2: في البداية بهنئ جميع الطواقم، بهنئ طلابنا الأهالي الكرام ببداية السنة الدراسية، ونتأمل إن شاء الله تكون سنة خير وبركة، وتكون سنة اللي مفعمة بالنجاحات، بالأمن والأمان بالأساس لطلابنا وللجميع. في البداية دايما أنا بحب أبدأ بفكرة دايما اللي هي بترافقني، إنه ليس كل طفل يصل بالطريق نفسه، لكن كل طفل بيستحق إنه يجي الطريق يصل به. إحنا اليوم بنعيش مرحلة سريعة جداً، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عم بغيروا طريقة القراءة، التعلم والوصول للمعرفة. فالسؤال لوين إحنا بالتكنولوجيا رح نصل؟ والسؤال الأهم هو لوين الإنسان من خلالها رح يصل؟ فالطفل، كل طفل له حق إنه يتعلم، حق في التوجه والدعم، حق إنه يلاقي بيئة تشوف قدرته وما تختصر في صعوبته. وإذا كان هذا حق لكل طفل، فكان بالحريض إحنا بنحكي عن أطفال اللي بتواجه صعوبات، سواء صعوبات في التعلم أو صعوبات نفسية نتيجة الأوضاع الغير مستقرة والغير آمنة. فإحنا ما بنبحث عن التكنولوجيا اللي هي تكون أكثر حضور في حياة الطفل، بل إحنا بنبحث وبندور عن تعلم يكون حضور أكثر في حياته. كيف تقدر إن نوظف كل هالآليات لمساعدة الطفل، لأنه حقه إنه ينجح، إنه يتقدم، إنه يلاقي الأذن الصاغي اللي مين يساعده في تخطي كل الصعوبات وكل العثرات.
0: يعني قبل ما نحكي على أيضا بحثك في هذا المجال وحضرتك يعني مع سيرورة طويلة كمان مع المعلمين وكمان مع الأهالي والطلاب، يعني يمكن في دائما هذا المزيج ما بين التكنولوجيا وما بين عمليا أصلا المدارس والتدريس بشكل عام. وإحنا بنحكي على أنه في فرضيات عديدة في هذا المحل وفي هذا المضمار. السؤال، إذا برأيك كلما زادت التكنولوجيا زاد عمليا التحصيل، أو قدرنا نوصل لتعليم أفضل، ولا أنه الموضوع مشكوك فيه شوي؟
2: ليس شرطا أنه التكنولوجيا، أنه إذا كثرت يعني الآليات والأدوات، كيف إحنا اليوم عم نشوف يعني الثورة التكنولوجية اللي هي مسيطرة ومخذ كثير حيز في حياة الأولاد، في حياة المجتمع ككل، ولكن أنه كثرة الأدوات وكثرة التكنولوجيا لا يعني أنه أثرها الإيجابي دائما. دائما أنا بقول لهم وجهان لعملة واحدة. كل شيء فيه له اتجاهين، في ممكن تكون نعمة وبالمقابل ممكن تكون نقمة. فإذا الإنسان ما أحسن استعمالها، أو إذا ما استعملت في المكان الصح، فالسيئات فراح تتغلب على الحسنات، وعمليا اللي هي راح تصير نقمة أكثر من أنه تظلها نعمة. فمن هنا بيجي دور الأهالي، دور المعلمين، دور الموجهين، أنه إحنا نقدر نوظف الذكاء الاصطناعي ونقدر نوظف كل الآليات بحسب أنه نساعد طلابنا على يتقدموا في المجالات اللي هن موجودين فيها.
0: لما إحنا بنحكي على يعني رقمنا لعمليا

0: طريقة التدريس اللي بتشوفيه بالسنوات الأخيرة على الأقل، هل هو يعني تكنولوجيا لنفس طرق التعليم القديمة، ولا أنه التكنولوجيا اليوم من اللي أنت يعني منكشف عليه بغير علاقة المعلم مع الطالب، أو بغير من الأسلوب اللي فيه المعلم بمر بهذا المحل؟ يعني هذه الطرق حسب رأيك فيها تغيير جوهري؟
1: طلع الآليات عم بتزيد، التطبيقات عم بديد، وممكن حتى نصل لوضع أنه الطالب بيعرف أكثر من المعلم بما يخص التكنولوجيا وكل هاي التطبيقات، ولكن لا غنى عن دور المعلم. المعلم هو الموجه، المعلم هو البوصلة، المعلم هو الأساس. فإذا ما كان متواجد المعلم وما أخذ المعلم دوره، فالطالب يعني حتى مع كثرة الآليات فما ممكن أنه يحسن استعمالها، أو أنه يعرف أنه الاستعمال الآمن لكل هاي الأدوات. فمرات إحنا بنقول الإشي إن زاد عن حده ونقص، فكثرة مرات الأمور وعدم استغلالها في المحل الصح فبتكون سلبية أكثر من إنها إيجابية.
0: نرجع شوية لبحثك الأكاديمي وللشيء اللي يعني يمكن لفت نظري أكثر في هذه السيرورة. أنت عمليا يعني جاي من تقاطع يعني ما بين كل هذه العوالم، من التكنولوجيا والتربية والبحث. نحكي على موضوع يعني لحضرتك قمت في بحث الدكتوراه، يمكن مثير للفضول من وين جاء هذا الموضوع، يمكن إذا بتعرف المستمعين حاز على كثير من الإشادات كمان على المستوى المحلي كمان على المستوى الدولي.
1: بحثي اللي هو بيحكي عن تأثير الكتاب الإلكتروني على مهارات التنور اللغوي عند طلاب ثنائي اللغة، اللي هن اللغة العربية كلغة الأم واللغة العبرية كلغة ثانية، عند طلاب اللي عندهن صعوبات تعلم. فإحنا بنقول للطلاب اللي عندهن صعوبات تعلم اللي هن عمليا في مجالات التنور اللغوي، فهم القراءة، فهم المقروء، قراءة كلمات الكلمة والمعنى. فالطلاب يعني كم بالحر إحنا بنحكي عن اللغة العربية اللي في عنا ازدواجية اللغة وهي كمان تعتبر كلغة ثنائية، وعدا عن الصعوبات والتحديات الموجودة في اللغة نفسها. فالطالب العربي بواجه الكثير من الصعوبات بما يخص التعلم باللغة العربية. فكانت الفكرة انه كتاب إلكتروني اللي يساعد الطالب، وخاصة الطالب اللي عنده صعوبات تعلم. لمن احنا بنقول طالب عنده صعوبات تعلم اللي هي ممكن تكون تعلم في المواضيع التعليمية، في القراءة، في الكتابة، فكان ندور على ايش آلية اللي ممكن تساعده. الكتاب الإلكتروني تم بحثه هو بالأساس يعتبر من الأبحاث الريادية في الوسط العربي، لأنه قلة من الأبحاث اللي بحثت إنه تأثيره فعلا عند طلاب اللي عندهم صعوبة التعلم. في كثير من الأبحاث اللي في اللغة العبرية اللي منتشرة جدا، وأدت عن الأثر اللي أحدثه الكتاب الإلكتروني.
0: لما إحنا بنحكي عن كتاب إلكتروني بنحكي على ملف بدل ما يكون مطبوع هو PDF، ولا بنحكي على شيء نوعا ما مركب أكثر؟ يعني قبل ما يعني تكمل سيرورة البحث، بس عشان يعني نحكي للمستمعين عن ماهية هذا الكتاب الإلكتروني لما بنذكر هذا المصطلح.
1: هو عبارة عن بيئة رقمية بيكون النص فيها، النص بيكون طبعا بالمركز اللي بيشمل اللي خلاله الكتاب، يعني اللي هي عن طريق ممكن يكون عن طريق الآيباد، اللي كان أنا مثلا البحث كان عن طريق الآيباد، اللي بتضمن مثلا
0: يعني مرات تفاعلية ممكن
1: بالضبط تفاعلي، هو اللي فيه استماع إلى النص، فيه كمان قاموس للمفردات، فيه الرابط بين النص والصوت والصورة، فيه إعادة القراءة والاستماع وأنشطة، في عندك التغذية راجعة، يعني بحسب تصميم الكتاب. فالكتاب شو اللي من أهميته؟ أنه الطالب يقدر يحصل على الدعم في اللحظة اللي بيحتاج اللي يصل فيها، وخاصة إذا طالب يتعلم بلغة ثنائية اللغة، يعني كان عنده صعوبة في كلمة معينة بيضغط على الكلمة فبتيجي دغري عنده إيش الكلمة والمعنى فبيعطيه المعنى. فبيكون في كثير تفاعل مع الشاشة. يعني بعد البحث وفحص مهارات التنور اللغوي اللي هو فعلا كان في تأثير إيجابي على هاي المهارات مقارنة بين طلاب اللي هن تطور سليم بالمقابل مع الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم. فكان
0: هذا
1: جدا في
0: مثير
1: فرقات
0: جدا، انه يعني احنا بنحكي على تأثير إيجابي الا وجود هذا الكتاب الرقمي بحضور الطلاب اللي هم مع يعني صعوبات تعلم معينة، فهذا شيء يعني يمكن أثبت نجاعة معينة في النقل التكنولوجي.
1: في له التأثير الإيجابي تافي. إحنا بعد زي ما قلت الأبحاث في الوسط العربي بما يخص الكتاب الإلكتروني ما زالت يعني قلة من الأبحاث، فهذا يعني بيفتح الأبواب وبيفتح الآفاق إنه لتطور لتطوير البحث نفسه، عساس إنه فحص كمان في عدة مجالات ثانية ومهارات ثانية قديش بتساعد الطالب العربي، وكان بالحري إذا طالب عربي مع صعوبات تعلم. سألت لي أنت بالبداية إنه أنا شو منين جتني الفكرة.

0: للبحث نفسه. البحث الجيد بيبدأ من إنسان، من إنسان اللي بيخلينا نسأل ليش هذا الإنسان إحنا مش قادرين نصل له. فبالنسبة لي الموضوع ما بدي من التكنولوجيا، بدي بالأساس من الطلاب عنا في المدرسة، من الطلاب. أنا بعمل كمان مستشارة مدرسية، فكنت أشوف، كنت أصادف خلال عملي في العمل الميداني مع الطلاب، إنه في طلاب اللي هني فعلا عندهم قدرات حقيقية، ولكن مش دائما عم بيقدروا يحققوا أو يبينوا معرفتهن التعليمية. فالصعوبة كانت تبدأ مرات بكلمة، مرات بنص، مرات بقراءة. بتعرف تكرار الفشل مما بيخلق انه طالب عنده عبء انه يشوف نفسه انه هو غير ناجح وفي هذا المحل الصعب، يعني بمحل انه انا مش قادر، اني انا لا استطيع. فالصعوبة اللي داخل الطالب والصعوبة ده وجوده كمان في بيئة التعلم، ويعني صار يعني عمليا من التفكير، وشفت انه فيش ابحاث في الموضوع انه ايش، كيف احنا ممكن نكسر هذا الحاجز، كيف احنا ممكن انه نساعده على انه عن جد نحاول نخلق فرص للنجاح لهذا الطالب.
1: وكأنه يعني في برضو جانب خاص كمان بخص مجتمعنا العربي بالزبط. اللي في عنده ثنائية اللغة مع اللغة العبرية، وكمان يعني هذه الفجوة ما بين اللغة المحكية واللغة الفصيحة، وكمان أنه يعني بنحكي على يمكن مجال اللي فيه كثير من الناس عندها آراء حواليه، بس قليل ما بنشوف أبحاث أكاديمية يمكن اللي بتأخذ الجانب التكنولوجي لهذا المحل، لفحص، لبحث ميداني. يعني هذا الجانب انت بتشوفي انه البيئة الرقمية بحالة انها كانت موجودة بهذا الخصوص ممكن تساعد فعلا الطالب ككل، ولا بس الشريحة اللي انت فحصتيها اللي هي متعلقة في طلاب مع تحديات تعليمية؟
0: اللي من كان البحث نفسه، كان عندي انا بالبحث 8 مجموعات، اللي كان في مقارنة زي ما قلت لك فينا بين الطلاب اللي هن التطور سليم بالمقابر مع الطلاب اللي عندهم صعوبة في التعلم. كان بالنسبة للكتاب، هل هو باللغة العبرية او باللغة العربية، كان كمان بالنسبة هل هو كتاب مطبوع ورقي أو كتاب إلكتروني، وكان كمان زي ما قلنا المجموعة هل هن طلاب تطور سليم أو تطور غير سليم. التطور والأثر الإيجابي إنه قديش كان ناجح كان عند الطرفين، يعني الطلاب اللي هن بتطور سليم والطلاب اللي ما عندهم صعوبة التعلم كان في كمان عندهم تطور، يعني كان في كل المهارات، التنور اللغوي كان فيها تقدم ملحوظ، ولكن التقدم اللي كان أكثر وبالدرجة اللي هي الأعلى عند الطلاب اللي هن عندهم عصر تعليمي.
1: مثير جدا.
0: فمن يعني هنا، وكمان في شغلة بحب أنوه لإلها، إنه بين اللغة العربية وبين اللغة العبرية كان في تحسن باللغة العبرية، يعني بالمقابل قليل، يعني تم البحث انه قبل التعرض للكتاب الالكتروني وبعد التعرض كان في تقدم، ولكن طبعا التقدم الاكبر اللي هو في لغة الام اللي هي اللغة الاساسية. فكان التطور يعني بارز اكثر.
1: مثير جدا يخص. يعني دكتور منال سرحان، احنا بشكل عام لما بنحكي على مثل هذه المواضيع بحاجة لهذا الكم من يعني كمان الخبرة، ولكن كمان اللي هي معتمدة على امور عينية اللي تم فحصها. بتخيل انه في كثير من الأسئلة يعني وردت في الذهن حول هذا الموضوع، ولكن رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لحتى نكمل هذا الحديث مع ضيفتنا في هذا العدد دكتور منال محمد سرحان، للحديث عن كل هذا العالم الرقمي داخل المدارس. خلونا على البال.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين.

0: وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
3: المستمعات والمستمعين، يا مرحب. صوت التك القسم الثاني، وهذه المرة حديثنا التكنولوجي. هو حول كل ما يخص الرقمنة داخل المدارس وداخل الهيئات التدريسية المختلفة. وضيفتنا في هذه الحلقة، أهلا وسهلا فيك من جديد، دكتور منال محمد سرحان، باحثة ومحاضرة في مجالات التربية التكنولوجيا والابتكار. بشكل عام يمكن بتعرفي لما بنحكي على هذا المجال وربط التكنولوجيا مع التدريس والمدارس، يمكن الأهل بيجوا بحكون احنا أصلا دن نبعد الأولاد من الشاشات، وجايين تحكوا على إدخال الشاشة لداخل المدرسة وكأنه فيها نوع من التحدي الإضافي، انه احنا نتوقع من الطالب او من هذه العلاقه بين المعلم والطالب ان تكون ايضا من خلال الشاشات. فكيف رؤيتك على يعني هذا المجال، انه يكون داخل المدرسه او داخل هذه العلاقه التدريسيه ايضا في شاشه؟
4: احنا في الفترات الاخيره من 2020 لليوم، احنا بتعرف كنا في فتره الكورونا وبعدها فتره الحرب، اللي احنا في هاي الفتره يعني كان لا غنى عن الشاشات، واستعمال الطلاب والتعرض للشاشات كان يعني حسب الأبحاث اللي عجاد كانت في نسبة عالية جدا. النتائج كانت للأسف الشديد سلبية، اللي هي تعلق لدرجة إدمان الأولاد بالشاشات. فالشاشة هنا ما كانت فقط للتعلم، فكانت اللي الطالب اللي كان يقعد لساعات طويلة اللي هي مقابل الشاشات. فكان السؤال، إحنا دائما كنا نقول للأهل إنه افحص قد إيه ابنك بقعد يقبل الشاشات. اليوم إحنا صرنا نقول للأهل ما بس افحص قد إيش بقعد يقبل الشاشات، إيش المحتوى وإيش المضامين اللي قاعد يتعرض لها وإيش التطبيقات اللي قاعد يشوفها.
3: فعلا هذا يعني فرق شاسع جدا بين طالب اللي موجود في وقته على الشاشة مقابل فيديوهات سريعة واللي بتعرض له أمور بس بتزيد من التشتت، وما بين طالب اللي ممكن بيستغل هذا الوقت لأمور فيها منفعة أكثر، فيها تطوير للمهارات وما إلى ذلك، لأنه فيه وفيه يعني بهذا المحل من ناحية المحتوى. يعني
4: أساس هيك إحنا بنقول نقول للأهل إنه افحص مش بس قد ابنك بعد وقت، إيش المضامين يعني، فالمضامين اللي قاعدين يتعرضوا لها إيش يعني. السؤال دائما اللي احنا نتوجه للولاد، موضوع نرجع لموضوع الحوار البناء، وقديش أدى مدى تقربي من ابني، وقديش انا مصغي لابني، وقديش مصغي لاحتياجاته. فاذا انا هاي اللغه المشتركه، اللغه الحواريه موجوده في البيت في بيني وبين ابني، اللي انا اقدر اعرف اي محتوى بتعرض له، او سواء اذا تعرض لاي شيء غير مقبول انه يتوجه لي، انه يلاقي لمين، للشخص البالغ اللي يحكي معه. فمن هنا كمان دور احنا بنرجع بنقول وبشدد انه هي نعمه او نقمه، واذا ما استعملت بالشكل الصح وما كان دور للأهل. إحنا ما بنقول للأهل إن أكون شرطة حاسوب أو شرطة شاشات، ولكن بطلب إنه يكون إحنا على دراية كفاية وعلى معرفة بما اللي أولادنا قاعدين يتعرضوا له.
3: هذا الجانب اللي فيه برضو أيضا الخصوصية هذه في استخدام الإنترنت وفي استخدام الحاسوب بشكل عام، هي أيضا الطالب العربي كمان بمر فيها بشكل أكبر، لأنه أيضا يعني هذا التحدي المضاعف، وكأنه طالب اللي أيضا بمر يعني كمان بكثير من التغيرات التكنولوجية اللي احنا بنمر فيها، اللي كثير مرات حتى الكبار يعني صعب عليهم يلاحقوها في كل هذا الوقت. التقنية للطالب العربي بتزيد من تحدياته، ولا بالعكس يمكن هي بتسد الفجوات أكثر من طالب آخر؟
4: كمان دور أنا بشدد وبقول إنه الإشي بتعلق إنه أنت لإيش عم بتوظف هاي الآليات. أنا ممكن أستغل الإنترنت وممكن أستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتعلم وأن يكون مساعد لإلي. إحنا نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي بيقدر يعمل لك أكبر وظيفة أكبر بحث، ولكن إذا إحنا بيكون ننمي طلاب اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي فإحنا عمليا راحين نولد خامات اللي هي طلاب اللي إيش غير منجي غير مبدع، الإبداع كله راح يقل. ولكن إحنا اليوم ما بنقول إنك ما تستعمل، ولكن استعمله وظفه واستعمله في الطريقة الصح.

0: ما هو يعمل لك الوظيفة، ممكن تأخذ أفكار، ولكن تطوير الوظيفة أو تطوير البحث أو تطوير المهمة اللي أنت عم تعملها اللي تكون أنت اللي تكمل فيها
1: اللي فيها عمليا بالضبط. يعني هو عمليا ما يكون هو الخامل في هذه السيرورة، إنما كان عمليا هو يقود هذه سيرورة التعلم من خلال الذكاء الاصطناعي. لأي درجة بتشوف اليوم المعلمين اللي موجودين داخل سلك التربية والتعليم أو اللي أيضا بيطلع من عندكم من داخل الكليات مهيئين لهذا التحدي المضاعف؟ لأنه زي ما هو تحدي على الأهل والطالب، هو كمان تحدي على المعلمين.
0: اليوم حسب وزارة المعارف، إذا بتنتبه كمان أنا من بالحقل اللي إحنا كثير يعني صاروا يشددوا إنه المدارس اللي يحصلوا على دورات الذكاء الاصطناعي، وفي الجامعة كمان اللي قاعدة يعني تمرر يعني كورسات ومساقات كاملة بما يخص الاي اي وكل ما يخص الثورة التكنولوجية، لأنه كمان دور إحنا عايشين في عالم التحديثات التطبيقات سريعة. يعني إحنا يعني يمكن ما التطبيق اللي بيمشي اليوم أو التطور اليوم كمان يمكن بكرة أو بعد بكرة اللي هو يكون إيش غير مناسب. فهي السرعة في الحتلانات، السرعة في التكنولوجيا، السرعة في سير كل الأمور، فبحاجة إنه الإنسان يكون دائم على علم وعلى دراية. وكمان يعني ما بنكر بقدر أقول لك إنه ممكن في طلاب اللي هي ممكن تكون عندها دراية بتطبيقات وبمساقات اللي أكثر من المعلمين نفسها. فهنا إحنا يعني مهما أنا بظل أقول جملة واحدة، مهما التكنولوجيا تتقدم ومهما يصير تطور تكنولوجي وآي آي في كل المجالات، ولكن لا غنى عن المعلم. المعلم بيظل هو البوصلة، المعلم بيظل هو الإنساني، المعلم هو اللي بيقدر يحس ويشعر إيش الطالب حاسس. إحنا ما بنطلع فقط على الوظائف، ما بنطلع فقط على الناحية التعليمية، ولكن إحنا نقول على الناحية النفسية، الناحية الشعورية، خاصة في كل التحديات اللي قاعدين نمرقها. فهي هي لها الأثر اللي كثير كبير. اليوم الآي آي ما بيقدر يعرف انك انت كيف الطالب اللي قبل، هو بيعطيك معلومات اللي هي اللي معلومات اللي تعليميه ممكن اوكي بتساعدك تعليميا، ولكن شو مع الامور الحياتيه، شو مع المهارات الحياتيه، شو مع الحاله الاجتماعيه، شو مع المشاعر الخاصه، شو مع الصعوبات المراهقه، الصعوبات اللي قاعد يمرق فيها الانسان. فهنا بيجي من دور المعلم اللي هو الموجه الاساسي اللي دائما، ولا اي تطبيق ولا اي تكنولوجيا بتقدر تاخذ دور المعلم.
1: وكانه يمكن
0: نقول لوحده بس بلطعن لحظه، انه كل ما اصبحت التكنولوجيا اكثر ذكاء فاحنا بتزداد حاجتنا لمعلم أكثر
1: إنسانية. هذه نقطة مفصلية، لأنه صراحة يعني الذكاء الاصطناعي اليوم كيعني كمان عنصر إضافي بالصف، يعني وهو حاضر شئنا أم أبينا. يعني بالآخر هو في جيبة الطالب، بس مسألة وقت، يعني هل هو بيستخدمها داخل الحصة ولا بس بالاستراحة ولا بعد ما يطلع من المدرسة. احنا يعني بنحكي على يعني زمن اللي احنا فيه المعرفة موجودة في كل مكان، المطالبة بأنه ما في معلومة يعني أنت ما ممكن تعرفها، وكأنه أنت كطالب أو كمعلم هذا الشيء دائما متوفر عندك. بس يمكن إذا برجع حتى للبحث اللي حضرتك قمت فيه على مستوى الكتاب الإلكتروني، ولما بنحكي على وجود شاشة في خلال كل هذه العملية، وكأنه إحنا يعني زي كأنه دخلنا كمان عنصر إضافي اللي بيحكي على أنه بالآخر دور المعلم هو أوسع من بس تمرير معلومة، أصبح الدور أصعب. كيف حسب رأيك اليوم المعلم كنصيحة الآن دخلي حالك على غرفة المعلمين والمعلمين بيسألوك يعني كمرشدة وكمستشارة إيش ممكن نسوي لحتى عن جد نطور من آلياتنا كمعلمين في كل هذه السيرورة مع وجود هذا الضيف الإضافي معنا؟
0: التكنولوجيا زي وكمان ما حكيت عن الكتاب الإلكتروني، هو مساعد، هو وسيلة ولكن مش هو الأساس. الغاية هو الطالب، هو هدفنا الأول والأساسي، ودور المعلم هو إنه يكون هو المرافق وهو الموجه للمعلم. فأنا من هون بقول للمعلمين عن جد إنه نحتضن طلابنا، إنه نحتوي طلابنا، إنه نحاول نتفهم طلابنا. أكيد كل طالب جاي على المدرسة يمكن يكون مارق صعوبات خاصة في البيت أو صعوبات اللي هي في مراحل تطوره، نحتويهن، نكون الأذن الصاغية. وبحكي دائما بندعي على الشراكة بين الأهل وبين المدرسة، لأنه دائما إذا إحنا بدنا نصل لطالب ناجح، طالب اللي هو اللي يحصل على أحسن المحلات، فإحنا بحاجة للشراكة، فلا يمكن تغيب دور الأهل. فإحنا بحاجة لتدخل الأهل في السيرورة والعملية التربوية على أساس إنه نقدر نصل بطلابنا لبر الأمان وتجاوز كل التحديات.
1: لما إحنا بنحكي على مثل هذا المعلم، تعال نسميه الجيد أو المعلم

0: اللي يعني عنده هذه القدرات، ما بنسميها خارقة ولكن هي يعني مهارات العصر. اليوم المعلم بالألفين وثلاثين مفروض يكون مختلف عن المعلم قبل 30 سنة. هل في مهارات معينة أنت بتطلع عليها؟ يعني أنت بتقولي هذا المعلم أنا بتمنى أنه كان يعني معلم ابني.
1: أكيد كل شخص فيه بقولهن أنا في اللي ترك أثر فيه. بالصدفة بمرق كمان بمساق بعلمه في بعرض لهم فيلم لريتا بيرسون اللي بيحكي كي عن بيحكي عن موضوع الدافعية وقديش دورها فيه. بتحكي إنه هي كونها كمعلمة وكمان كناشطة، فحكت إنه دورها قديش كان في تأثير على طلابها. وإحنا لحد اليوم دائما لما أنت تسألني معلم، كل شخص فينا في هذا الشخص اللي أثر فيه أو في هذا المعلم اللي أثر فيه. فالمعلم اللي بيحتويني، المعلم اللي بشوف الطالب الغير مرئي، المعلم اللي بحس بالصعوبات اللي عم بمرق فيها الطالب، فهذا هو عمليا في من الأشخاص اللي دائما إلها الأثر، إلها الروح الحلوة وإلها المساعدة. فكل إنسان فينا إحنا دائما بنقول بحاجة لشخص موجه، أو بنقدر نقولها البالغ اللي إله أثر، البالغ المؤثر. يكون فينا أي شخص فينا كمعلم عن جد اللي يأخذ هذا الدور. في كثير طلاب بالمدارس اللي عندهم صعوبات، سواء صعوبات تعليمية سواء صعوبات سلوكية، أو كمان اللي هي عندهم كثير من التحديات. فإحنا دائما يعني لدرجة شو بنقول للطالب، إنه إذا في معلم مش شرط المربي بتحس انك انت بترتاح معه، فانت توجه له هو راح يسمعك. فهي عملية الحوار، عملية الإصغاء، عملية الاحتواء، عملية ان انا موجود عشانك. فهي بعتيهن عن جد بعت
0: الأطفال. هذه صعب للتكنولوجيا انه تقوم فيها. ويمكن انا اصلا بالزبط. يعني بسمعك ونوعا ما بستذكر التعريف للبيرسوناليزيشن اللي حكولنا عنه كثير سنوات، انه راح يكون من خلال الذكاء الاصطناعي بداخل الصف، وكأنه يعني ملائمة الطريقة التدريسية نسبة لمهارات الطالب ونسبة لاحتياجاته. لكن أنت بالمقابل بتحكي أنه هذه أصلا هي المهارات اللي أنت بتتوقعيها عند المعلم. يعني هذا المعلم اللي بيعرف أنه طالب معين بحاجة لاحتياج معين، أنه يكون بالأسطر الأولى، وطالب ثاني بحاجة لأكثر وقت لإعادة الفكرة مرتين وثلاثة لحتى يستوعبها. وكأنه هذا الملائمة والتخصيص لكل طالب اللي إحنا بنتوقعها رح تيجي من خلال الـ AI، لا أنت بتقولي هي أصلا من مهارات المعلم.
1: بالضبط. اللي احنا كمان جملة لسي بنقدر نقولها انه احنا التكنولوجيا يمكن كمان اكم سنة في طبعا متقدمة من ناحية يعني، والتكنولوجيا الموجودة اليوم تصير قديمة نسبة لقدام، ولكن الطفل والطالب ما راح ينسى المعلم اللي ترك فيه الأثر، واللي من شافه اللي كان هو غير مرئي، واللي آمن بقدراته، واللي كان هو حتى عنده صعوبة يمكن يشك مثلا مرات بقدراته، هذا المعلم اللي مسك بإيده واللي ساعده فما راح ينسى.
0: فعلاً هذا
1: كل إنسان له في باله لما تقول كلمة معلم دوري بخطر بباله معلم. من هو أنا بوجه تحية ل هيك رجعتني شوي لورا كثير. في عن جد يعني أنا في معلمين بالمدرسة الثانوية بمدرسة الشغور مجد كروم اللي فعلا أثروا فيه. فكان حياتي أستاذ رشيد مدير مدرسة الثانوية الله يرحمه عن جد من الأشخاص اللي جدا أثروا فيه. أنا مع اللقب الأول لغة عربية، فأنا حبي وشغفي للغة العربية بالأساس بدي مع أستاذ رشيد. فحتى بتذكر كمان كان عندي بالوظيفة اللي بالمساق باللغة العربية النهائية بتعرف اللي لازم نسلمها، فأنا بدي موضوع بحث، فمن يبدأ أجيب موضوع بحث فرحت عنده على البيت واستقبلني ببيته. ففي دائما بقول لك هذا الشخص يعني شو بتلك دائما بترجعنا هيك للحظات فعلا. الحلوة
0: اللي يعني هذا
1: الأثر هيك الروح الحلوة.
0: يعني إلنا بنحكي عن الروبوتات وعن التكنولوجيا كل هذا الوقت اللي فيه عينيك لمعت هو كان لذكر لمعلم، وهذا دليل بس على إنه التكنولوجيا على قدر ما هي تكمل، على قدر ما هي تكون موجودة يعني في حياتنا بشكل مكثف أكثر وفي حياة أطفالنا، بالآخر إحنا يعني اللي راح نتذكر أكثر هو هذا المعلم اللي بيطبطب علينا، هو هذه المعلمة اللي ممكن يعني تترك أثر لأنها سألت عن شيء خاص إحنا بنمر فيه كطلاب خلال السنة الدراسية. وهذا هو فعلا يمكن الدور اللي احنا بنستنى نشوفه اكثر واكثر عند المعلمين، مع انه يعني كمية التحديات اللي بمروا فيها المعلمين هي هائلة، وهذا مش يعني دور سهل جدا في عصرنا. هذه ايضا تحية ايضا لكل معلمين، ونتمنى لهم سنة دراسية موفقة. راح نستكمل حديثنا عن هذا الربط ما بين التكنولوجيا وما بين المدرسة ما بعد فاصل قصير مستمعين، وبنرجع لحتى نكمل هذا الحديث مع ضيفتنا دكتور منال محمد سرحان. خلونا على البال.

0: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة.
3: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
6: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي هذه المرة في حديثنا التكنولوجي هو عن هذه الرقمنة داخل المدارس، وضيفتنا في هذه الحلقة دكتور منال محمد سرحان. أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني حضرتك أيضا باحثة ومحاضرة في مجالات التربية التكنولوجيا والابتكار، ويمكن أكثر شغلة يعني كانت حاضرة على الأقل في الممرات قبل ما نسجل، أنه الناس الأهالي على الأقل بدأوا يسألوني يا أخي شو مع الزوم. يعني إحنا مرينا عدة فترات طوارئ بالسنوات الأخيرة من كورونا لحروبات متتالية، وكل مرة كان يعني هذا الشفت أو هذه النقلة للتعلم عن بعد كان يصير فيها ما بين بالحالة الحسنة نوع من المتاعب وبالحالات السيئة مصايب، يعني بين داخل الدار وداخل العلاقة بين المعلمين والمدارس ميمعة كبيرة. هذا مكان لنسأل كيف الموضوع هذا بين من وجهة نظرك.
7: يمكن حتى حسينا أنه في جهوزية في كل المجالات، يعني شوف قدي أخذت معنا وقت عبين ما تعودنا على الإنترنت، وبتعرف أنه التطورات وكل هاي الأمور، فكان فيه كثير صعوبة سواء عند معلمين سواء عند الأهل سواء عند الطلاب. وفي كثير الطلاب اللي احنا فقدناهن عبر الزوم، يعني احنا كان المعلم يفكر أنه الطالب معه بالزوم ولكن كان يكون الطالب خامل غير مشارك. فإذا حتى لو توفرت الأجهزة وتوفر الزوم، ولكن هذا لا يعني الوصول للمتعلم للطالب نفسه. حتى الطالب انه كان يقدر انه يتعلم، فكان هو بحاجه لدافعيه، كان بحاجه لتنظيم ذاتي، بحاجه لدعم، بحاجه لامان نفسي، بحاجه لانتماء، علاقه. واللي كنا نقول انه طالب اختفى بيبدا اختفاء هن تدريجي، اللي ببطل فوتي على الزوم
6: او بيبدا بالاول بكاميرا مسكره
7: بالضبط. فهذه عمليا اختفاء المشاركه، اختفاء انه الغياب الكامل لحد ما نصل للغياب كامل. السؤال كان ينسال انه ليش احنا قاعدين نصل لهي المرحله، فمن الطالب كان غير متفرغ شعوريا، وكل التخبطات والوضع اللي الغير مألوف، الوضع الغير طبيعي، فكمان هاي الاثر النفسي اللي يعني مرق الطلاب وأثر عليهم. فكان في عنا عدة تحديات. الزوم من جهة، توفير الآليات كزوم اللي مش كل البيوت كان عندها الأفراد عدد عائلات
6: بنية تحتية، كمان في كثير من البلدات بتصعب الموضوع
7: بالضبط، فما كان في جهوزية كافية في كل المجالات. فمن هنا زادت التحديات، زادت الصعوبات، زادت الشكاوى من الأهالي إنه إحنا ما ملحقين شو نعمل مع أولادنا، ما عارفين شو عم نعمل مع أولادنا. فكانت عن جد اللي كانت فترة صعبة. بالفترة الثانية بعد الكورونا الحار العرب يعني كانت يعني نسبيا أهون شوي، ولكن بعدنا لا ما زلنا نفتقر لتواجد كل الآليات على أساس أنه نكون جاهزين.
6: بشعورك يعني سلك التربية والتعليم مهيأ فقط للحضور الوجاهي، للصف اللي فيه له شكل معين، فيه له حضور معين، فيه له يعني علاقة بالعينين ما بين المعلم والطالب، ويمكن أقل بالجانب يعني اللي هو عبر الشاشات وعبر الزوم ومشتقاته؟
7: التفاعل بكفيك. يعني أنا بحكيك الصبح مثلا بواحد تسعة أول أيلول، تعرف هيك الفرحة أنك تشوف الأولاد لأواعي المدرسة، شنطة المدرسة بزبط مع الاكتظاظات المرورية وكل هاي الأمور، ولكن الفرحة بين الأولاد، الفرحة بين اللي معلمين،
6: بين الأهل، بين الأهل
7: الأهل طايرين التشوق عن جد. يعني ما كنا قعدنا شهرين ومرات بقول لك الأولاد لا بدنا نظلنا معطلين، صدق وآمن هيك تحضير الشنطة، الحمل الشنطة، يلتقوا مع أصحابهم، أكيد بفرق مليون في المية ما عن من اللقاءات عبر الشاشات.
6: هذا يمكن التفاعل اللي بنحكي عنه ما بين المعلم والطالب هو نقيض له، وكأنه هذا وجود الشاشة اللي هي بتكون موجودة في النص، وهذا تحدي يعني يمكن الأهل بكثير حالات بيسمعوا فيه هذه الرسائل المتناقضة. يعني من جهة بنقول لهم يا جماعة بعدوا الأولاد عن الشاشات، قللوا من تواجدهم على الشاشة، وانت حضرتك يعني ذكرتي سابقا موضوع يعني الفحوى والمحتوى اللي هو موجود، ولكن بالمقابل الطالب بحاجة انه يعني يطور مهاراته الرقمية، يطور مهاراته بهذا المحل. كيف عن جد باعتقادك ممكن الأهل يعني يقوموا باستخدام رقمي مفيد بمقابل كل هذه المخاطر اللي نسمع عنها؟
7: الثورة التكنولوجية عن جد إحنا عايشين في تطور سريع، تطور اللي كل يوم اللي إحنا عم نصحى على تطور جديد وآلية جديدة. بحكيك بتعطي مثال مثلا للطلاب ابتدائية اللي عن المضامين اللي عم بحتوها، بل أنا تعددت المسميات ولكن اللعبة نفس اللعبة، الفكرة نفس الفكرة. طلاب اللي وجود هنا قبال الشاشات اللي لساعات طويلة فإحنا هون بقول بيجي دور الأهل. إحنا مظبوط إحنا بنقول لا بدنا التطور وبدنا التكنولوجيا وبدنا هاي، ولكن في دور الأهل اللي ولا يمكن ولا دوم ولا معلم ولا أي شخص ممكن يأخذ دور الأهل. الأهل إحنا بنتفهم إنه إحنا اليوم عايشين في تحديات كمان إنه كتوفير احتياجات عائلية، ولكن هذا ما بيقول إنه إحنا نترك الأولاد. الأولاد عم تقعد ساعات طويلة، الأولاد عم تتعرض. اليوم إحنا عم نسمع عن التنمر، اليوم إحنا كنا نسمع عن مصطلح التوحد، اليوم صار فيه التوحد اللي بتعرف الموضوع التوحد بكل إشكالياته، اليوم في توحد الشاشات. فالطالب لمن هو بيصير خامل، لمن هو مقابل شاشة، مقابل أشخاص اللي هو ما بيعرفهم، ما على دراية فيهم، فشوف قديش الأعراض واللي عدا عن التأثير الصحة والنفسي والجسدي والحركة اللي قلت الحركة والأكل الزائد، السمن الزائدة، عدا عن عدم ملاقات إنه الوقت الفعال، العلاقات الاجتماعية تقريبا اختفت. فكل هذا إيش؟ فتأثير التكنولوجيا كمان دور. إحنا ما ضد، ولكن إذا بيجي دورك كأهل إنك إحنا نهتم بأولادنا، نعرف شو عم بحضره، مع مين عم بيحكوا، لأي ساعات هن قاعدين عبر هاي الشاشات. يعني إحنا ما بنقول الولد ما يستعمل الشاشات، ما بنقول ما يتطور،
6: هي شبه معركة خاسرة. يعني الأهل اللي بيروح بهذا الاتجاه باتجاه نوع عن ما المنع الكلي، يعني بتخيل ان هذه معركة عن جد صعبة جدا يعني. ولكن اذا انا بتطلع اكثر في الجانب اللي يمكن يكون بنطلع عليه كايجابي او تطوير، يعني مثلا الطالب يطور من لغة الانجليزية من خلال تطبيقات، او الطالب ممكن عمليا اذا طريقة تدريس من احد المعلمين تكون صعبة عليه فممكن من خلال الانترنت انه ينكشف على معلمين اخرين لنفس الموضوع. يعني في العديد من الآليات اللي أنا بتهيأ لي أنه في إمكانية للطالب، طبعا بحسب الجيل وبحسب القدرات الموجودة عنده، أنه يستفيد من الإنترنت.
7: كمان دور الاستفادة موجودة، عشان هيك أنا قلت من الأساس أنه السؤال أنه بعد ما أنت يكون ابنك قاعد، بطلنا اليوم نسأل سؤال قديش أنت قاعد وقت، على كنا زمان نحدد نص ساعة وفترة زمنية ولازم الحاسوب يكون قبال الأهل بالمطبخ مع الأم. اليوم إحنا صرنا نقول مع مين عم تحكي. يعني حتى إذا بتكون ابنك قاعد، تعال هيك بتعرف هاي عنصر المفاجأة، تعال حده بعنصر المفاجأة، شوفوا كيف راح يتصرف. هل اللي أنت جيت حده وهو ماسك البليفون اللي له أو قاعد قبال اليوم هاي الألعاب الببجي وكل هاي الأمور اللي عن جد أثرها السلبي كثير، وكثير ولاد عم تتعرض لها من كعنف، من كلمات نابية، من سلوكيات اللي هي بالمرة مش مقبولة. تعال انت حد ابنك، تعال قول هيك، اعطيه عنصر المفاجأة، شوفوا كيف رح يتصرف.

0: هل راح يخاف وراح يفوت بعنصر الرهبة ولا راح يتصرف كعادي؟ عمليا إذا تصرف كعادي وإنه تقبل وجوده عمليا هو يعني عم مش عامل إشي اللي هو خايف منه. ولكن اليوم عم نسمع بحكيك أنا عن مسميات لألعاب طلاب وصلت لحالة انتحار، ناس اللي وصلت إنها تأذي نفسهن، ساعات السهر الطويلة وكله قاعد ينعكس إيش الأولاد تيجي متأخرة على المدارس، مش عم بتقوم بواجباتها كيف لازم. فإحنا يا أهل استثمارنا بأولادنا هذا هو أحسن استثمار.
1: ويمكن موضوع الوعي الرقمي بشكل عام كمان عند الأهل كمان عند الطلاب هو جدا ضروري بهذا المحل، اللي هو موجود كمان على مستوى المدارس كمان على مستوى الأهل. لأنه صراحة يعني كمان هذه الألعاب في لبعض الأمثلة اللي يمكن أقل يعني في انكشاف إلها وفي أقل حضور إلها، بس في لها كمان يعني أحيانا بتكون أبعاد كمان إيجابية على الطالب نفسه كمان من خلال قدرات تفكير. يعني حتى هذه الألعاب اللي فيها طبعا خطورة ممكن يكون فيها جوانب متعلقة في تطوير مهارات تواصل ومهارات مبادرة عند الطالب وأمور من هالنوع. السؤال هل أنا اليوم كمعلم كهيئة تدريسية في عندي القدرة على رفع هذا الوعي عند الطلاب عند الأهالي، ولا أنه هذا الشيء بقول خلص هذه معركة موجودة وكيف ما السيل بيمشي بنمشي معه؟
0: لا أكيد في بالمدارس، يعني بحكي كعملي كمستشارة مدرسة اللي عندنا في برامج وقائية، البرامج الوقائية اللي بتشتغل بشكل فردي مع الطلاب في برامج صفية، إضافة لبرامج اللي هي إرشاد وتوجيه للأهالي طبعا، وفي خطة مدروسة على مدار السنة اللي احنا بنحكي فيها عن التطورات وعن التكنولوجيا وعن الاستعمال الآمن والسليم. ودائما زي ما تقول الأبواب مفتوحة ودائما كل القنوات مفتوحة لطلابنا، انه يعرفوا دائما في اذن صاغي في المدرسة اللي انتوا بتقدروا تتوجهوا، ودائما اللي يكون على قرب وعلى بكل الامور اللي عم بتصير بالحيثيات مع الطالب. فمش من فراغ اجا في عندك بقول لك ان يوم الانترنت الآمن وكل هاي، ولكن اشي لا يتوقف على يوم واحد، الإشي سيرورة وعلى مدار فترات طويلة وسنة كاملة. فإحنا البدنيات وإحنا ما بدنا، إحنا بدنا طفل فعلا يكون يعرف بالتكنولوجيا ولكن ما يفقد قدرته على التفكير بدونها. بدنا طفل حكيت عن التعلم، فعلا بدنا طفل يتعلم لغات ثانية وينفتح على العالم، لكن بدنياته يحمل العربية، لغة العربية لغته باعتزاز، لأنها هي الذاكرة والهوية وهي الانتماء. بدنا طالب اللي عنده صعوبة التعلم ولكن حتى لو عنده هاي الصعوبة ما يشوفها كعائق قدامه. وبدنا معلم اللي يستخدم أذكى الأدوات لكن يعرف أنه التربية ما بتختصر في أداة. فالطفل ممكن ينسى التطبيق أو المنصة أو التكنولوجيا اللي استخدمها في يوم، ولكن ما راح ينسى اللي مين، المعلم أو الإنسان أو الشخص اللي شافه اللي ساعده اللي آمن بقدراته، وإنه دائما راح يكون واقف سند ودعم ليله.
1: رائع جدا، وبتخيل يمكن هذه أكثر طريقة كان ممكن نلخص فيها كل هذه العلاقة والتكامل اللي إحنا بنسعى له، اللي هو ما بين أيضا المدرسة والطالب والأهل والشاشة عمليا بهذا المكان. وبتخيل أنه يعني معرفة كبيرة جدا وخبرة طويلة جدا موجودة عند حضرتك دكتور منال في هذا المحل وهذا الوقت. يعني أيضا أنه نشكرك على يعني على تواجدك معنا، وأيضا يعني على هذا الكم الكبير من الأبحاث اللي يعني حضرتك مسؤولة عنه في هذه السنوات الأخيرة، وفي يعني تخصص جدا مطلوب في مجتمعنا خاصة مع كل ثنائية اللغة وكل التحديات اللي موجودة معنا في هذا المكان زيادة كمان في هذه الفترة. فيعني جزيل الشكر لك دكتور منال محمد سرحان على هذا الكم من المعرفة وعلى هذا القدر يعني من المشاركة معنا، جزيل الشكر لك.
0: الله يسعدك، شكرا كثير. بحب أختم بنفس الكلمة اللي بديت فيها، أنا بديت بجملة إنه الإنسان والطفل. فإحنا منعيش في زمن سريع جدا، كل يوم أداة جديدة، كل يوم قدرة جديدة للذكاء الاصطناعي، بس ما بهمنا في هذا السياق كله إنه إحنا مش نسأل لوين بدنا نصل بالتكنولوجيا ولكن نسأل لوين الإنسان رح يصل معها. فإحنا ما بدنا طفل يعرف بس بالتكنولوجيا ويفقد قدرته على التفكير، بدنا طفل اللي يكون يستخدم هاي الأدوات بالطريقة الصح، وبدنا إنه يفتح تكون التكنولوجيا تكون هي آلية وما تكون الهدف. هدفنا والغاية اللي إلنا هي أولادنا، إنه نسعى معهن على تحقيق أهدافهم بحيث إنه يتطوروا في بيئة آمنة ونستثمر فيهن أحسن استثمار، لأنه فعلا أولادنا هن أحسن استثمار،
1: أغلى استثمار وأحسن استثمار في الدنيا. فجزيل الشكر أيضا كمان لكم كل الطواقم أيضا اللي فاعلة على هذا الاستثمار. وجزيل الشكر كمان مرة لك دكتور منال محمد.

سبحان الباحث والمحاضر في مجالات التربية التكنولوجيا والابتكار في التعليم. ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: iPlace Mac Trade-In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق بين مركبتين في بلدة الشبري. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل الشاب إلى المركز الطبي بورية لتلقي العلاج، إلى جانب مصاب آخر بجروح طفيفة. شيعت جماهير غفيرة في كفر قرع طفلة سهام سعيد إبراهيم أبو فول البالغة من العمر 7 أعوام، والتي توفيت متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها إثر تعرضها للدهس بجرار زراعي يوم أمس. في حديث لراديو الناس قال مدير مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قرع علاء خطيب إن عائلة الطفلة تعيش صدمة كبيرة جراء الحادث، مشيرا إلى أنها لم تمض في المدرسة سوى 3 أيام، ما لم يتح لطاقمها التعرف إليها بشكل كفن.
1: يوم حزين جدا بظن مع كل الوسط العربي مش بس كفر قرع. حادث أليم مفاجعة كبيرة. تعرف كان بالليل متأخر الخبر لحد ما تأكدنا إنها هي بنتنا اللي أصيبت، لأنه بتعرف بالأول كان الخبر إنه في طفلة أصيبت، لكن ما تأكدنا مين هي أو تكون نفس العائلة أو أخت. يمكن للساعة 10:30 هيك تتأكد الخبر. تبنا على أساس بكرة نعمل للطاقم جلسة استشارية تحضير ليوم الأحد. كل الطواقم حتى بالمدارس كفر قرع شدوا على ايدينا وحكونا بدين يساعدوا ويمدوا يد العون.
0: قدمت نيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي بتهم أمنية على خلفية الاشتباه بتشغيله من قبل جهات استخبارات أجنبية. وبحسب التفاصيل التي سمحت المحكمة بنشرها، كشف التحقيق عن ضلوع المتهم في نشاط للتأثير الأجنبي ضد إسرائيل، فيما طلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خلية مكونة من 5 فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين، قال إنها خططت لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الجيش عثر خلال تفتيش منازل المعتقلين على بندقية ووسائل قتالية أخرى. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز شباك مقتل قائد سرية في قوات النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس في غارة بخان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب الجيش قاد القيادي الهجوم في 7 أكتوبر، وشارك خلال الحرب في احتجاز محتجزين إسرائيليين في رفح، وعمل مؤخرا على تدريب عناصر في حماس وإعادة بناء قدرات الحركة. أعلنت اللجنة الدولية للصليب

عادت السيادة اللبنانية مشددا على استمرار العمل من أجل دولة لا يكون فيها السلاح إلا بيد القوى الشرعية. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس خيارات عدة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية نافية اتخاذ قرار بنشر قوات أو معدات عسكرية حتى الآن. وقالت الرئاسة أن أي مساهمة في مضيق هرمز يجب ألا تؤثر على جاهزية القوات الكورية الجنوبية لمواجهة التهديدات الأمنية، مؤكدة أن الخيارات لا تزال قيد الدراسة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملحوظ، وتبقى الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
9: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2-316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
10: نحن مطبخين يوم أتم سوكلين كاريرا.
11: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
12: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
13: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
14: الشنطة
15: موجودة،
14: المقلمة
15: موجودة،
14: المي
15: موجودة،
14: الزوادة
15: فيها عمك؟
14: أكيد فيها عمك.
15: هيك تمام، لأني بحبها.
16: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
15: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
17: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
18: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3500

0: 999 شيكل عند إرجاع الماك القديم. آي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: لم تتوقف النقاشات الفكرية التربوية حول الطرق التعليمية وحول المدرسة ودورها الموجود والمفقود فيها. من الأسئلة المطروحة ضمن هذه النقاشات على سبيل المثال: لأي مدى من المفيد وضع التلميذ في المركز؟ وماذا يعني ذلك؟ هل نستمر في اعتماد الامتحانات بشكلها المألوف؟ هل هناك مكان لما يعرف بالضرب التأديبي؟ هل تكلست المدارس العربية أم تجددت بما يكفي؟ أم أن وزارة المعارف مؤسسة محافظة لا يتغير فيها شيء جوهري عدا الوجوه والكتب التعليمية؟ عن كل ذلك وغيرها من الأسئلة الكثيرة نستضيف اليوم الدكتور كمال حسن موعد، الباحث في الفكر التربوي من مدينة عرابة البطوف. معه نتجول بين عرابة وحيفا والقدس ويافا والقاهرة وبغداد ولندن وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولد الباحث الدكتور كمال حسن موعد في عرابة البطوف وتتلمذ في مدارسها حتى نهاية الصف الثاني عشر. أنهى دراسة تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، عاد منها ليعمل في المدرسة الثانوية التي تتلمذ فيها في عرابي. وفي مرحلة متأخرة التحق موعد بجامعة تل أبيب وأنهى دراسة الماجستير الدكتوراه في الفلسفة التربوية. بين العلم والعمل كان دكتور موعد قد انتخب مديراً لمدرسة البطوف لأربع سنوات، ومنها انتقل للعمل محاضراً في كلية سخنين الأكاديمية وفي الجامعة المفتوحة. أصدر دكتور كمال موعد عدة دراسات في الفكر التربوي، مثلما أصدر كتاباً بالعبرية من خلال مركز أبحاث جامعة بئر السبع عن العلامة الفلسطيني في التربية الراحل خليل السكاكيني. صدر له آخر مقال علمي بعنوان كفاح القرويين الفلسطينيين من أجل التعليم في فترة الانتداب البريطاني، تحديات، عراقيل وإنجازات، وقد نشر في العدد الأخير من مجلة الحصاد. شارك ويشارك دكتور موعد في مؤتمرات محلية ودولية في مجال اختصاصه، وما زال يعمل محاضراً باحثاً في الجامعة المفتوحة.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الدكتور كمال موعد ابن مدينة عرابة البطوف، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ وديع.
0: شو جايبنا معك من عرابة البطوف؟ من البطوف هسا وإحنا في ذروة موسم البطيخ والشمام، شو ما في؟
3: البطوف يعني يشكو من سياسات معينة لتجفيفه ولإخراجه من الخدمة. يعني بعد ما كان بيعيش في البطوف آلاف الفلاحين والفلاحات والناس يعني بتاكل خيرات من البطوف، اليوم يعني يشكو من الجفاف ومن الفقر ومن
0: البطوف. تغير دكتور؟
3: تغير
0: كمال ولا كمان احنا تغيرنا؟
3: طبعا احنا تغيرنا، لانه انا بشوف انه يعني بمكان معين احنا تخلينا عن البطوف،
0: عن الفلاحة، زراعة
3: الفلاحة، عن التواجد في البطوف. يعني اليوم الناس اللي بتواجدوا بالبطوف يا أستاذ وديع هن الشباب اللي بيحبوا يروحوا يسهروا وكيفوا،
0: عرائش اللي فيها
3: عرائش نعم
0: اللي تنار بالليل بالطاقة الشمسية،
3: تنار بالليل بالطاقة الشمسية. يعني العائلة بتتوجه، الرجل زوجته أطفاله بيسهروا بتسلوا بيقضوا وقت
0: ظاهري وسط الانتشار.
3: طبعا طبعا، ولكن مش لهدف الفلاحة والمعيشة من وراء البطوف زي ما كان أيام والدي وجدي ووالدك وجدك.
0: فلاحين مع وقف التنفيذ،
3: مع وقف التنفيذ
0: فلاحين. نعم. حبر
3: نعم.
0: على ورق
3: نعم، يعني أكثر تسلي.
0: أنت فلاح بالنهار ولا بالليل هناك، ولا لا بالليل ولا بالنهار؟

0: لا انا الي ارض في البطوف لكن للاسف مش عم بتواجد فيها.
1: لا بتروح لا بالليل ولا بالنهار؟
0: لا بالليل ولا بالنهار لظروف عملي. جربت مره مرتين سنه سنتين لكن ما قدرت.
1: بس بطفولتك كنت تشارك من هذا العالم؟
0: طبعا طبعا.
1: احنا يوم ما كانت الارض مصدر دخل لكثير من العائلات.
0: طبعا يعني معظم عائلات عرابي وسخنين وكل حوض البطوف كانوا يعيشوا من وراء البطوف.
1: شو كنت تزرعوا
0: الان؟ انا يا سيدي يا استاذ وديع انا من عائله فلاحين أبا عن جد، ولنا بيت في البطوف، بيت يعني مبني من البطون، بيت على سفوح يعني البطوف، وطفولتي كانت في البطوف. كل شيء يعني ممتع بهذيك المرحلة كان في البطوف.
1: والدك كان متفرغ للزراعة والفلاح؟
0: والدي كان متفرغ جدا.
1: طب انطينا موجز اخباري عنه، اسمه الكامل.
0: والدي هو المرحوم طبعا حسن محمد الموعد ابو عمر، ووالدتي الحجة ام عمر الله يرحمهن.
1: واسمها الكامل؟
0: اسمها نجمة عبد الغني الموعد،
1: كمان من عائلة موعد.
0: نعم نعم. وعلى فكرة عائلة موعد عرابي ما في علاقة عرابي بينها وبين عائلة موعد صفوري.
1: أخذت السؤال من لساني.
0: نعم أنا متوقع أنك بدك تسألني عشان هيك أعطيتك الجواب قبل ما تسأل.
1: وعائلة مباركة الأولاد؟
0: عائلة طبعا مباركة الأولاد. إحنا 11 أخ وأخت
1: ما شاء الله.
0: يعني توفى قسم إلى رحمة الله وبقي من بقي.
1: هاي سنة الحياة. وأنت كديش؟ نعم. عندك أولاد الله يحميهم خليه.
0: أنا عندي 3 أولاد.
1: تخيل الفارق بين 11 و3.
0: نعم هذا يعني شوف سؤالك ممتاز، ملاحظتك بمحلها. هذا يشير إلى التغيير الجوهري اللي حصل على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل،
1: كمان من هاي الناحية.
0: كمان من هاي الناحية. من مجتمع فلاح بحاجة لأيدي عاملة إلى مجتمع وظائف ومجتمع تجارة ومجتمع تعليم،
1: مجتمع عماليين ومجتمع برجوازي
0: طبعا ما في حاجة لأيدي عاملة،
1: واللي هم مجتمع استهلاكي والقائمة طويلة. يا ريت ظلت التغيرات فقط على زيادة طبيعية وتراجع عن الخلف، يا ريت.
0: فيعني كان في عائلات مثلا في عرابي أو عندكم في كفر كنا أو في كل البلاد العربية، عائلات اللي فيها 20 ولد وبنت أو أكثر
1: ما شاء الله. هذا كمان كان أنت فرصة للزراعة، أنه أهل البيت يعتمدوا على إيديهن في الزراعة. طيب ما كنت ليش وكنت تزرع بس؟
0: يعني كل شيء،
1: مع أنه سؤالها الطبيعي، بس يمكن في جيل اللي كل شيء بحب يسمع من جديد أو يعني لازم يسمع من جديد.
0: نعم يعني زراعة البطيخ، الشمام، السمسم، الدخان، البصل، الشمندر،
1: المكاثي،
0: البندورة. المقاثي كانت شمام وكان بطيخ.
1: شمندر السكر كان موجود في البطوف في ذيك الفترة؟
0: طبعا كان موجود.
1: مصنع السكر في العفولي؟
0: طبيعي
1: كان.
0: طبيعي كان موجود. وإحنا يعني والدي كان يزرع شمندر.
1: أصعب أنواع الزراعة في هذيك الأيام؟
0: صعبة، كل الفلاحة صعبة، كل الزراعة صعبة.
1: دكتور كمال موعد، أنت يعني ضيف عزيز علينا، سنتحدث عن اختصاصك وعملك كمحاضر جامعي ولك دراسات في مجال الفلسفة التربوية لآخره، بس يعني البدايات دائما أمر مهم. لما بتقول إن اشتغلت في طفولتي في الزراعة، يعني أنت كنت في صف؟
0: يعني أنا ولدت ووجدت نفسي في البطوف،
1: بين البطيخة والشمامة.
0: بين البطيخة والشمامة يعني لحد يعني لحد صف ثالث أو حتى رابع كنت أذهب إلى المدرسة وأعود إلى بيتنا في البطوف وليس في عرابي. يعني من المدرسة إلى البطوف ومن البطوف إلى المدرسة
1: بالمواسم
0: لحد صف طبعا لحد صف ثالث رابع أعتقد هيك. أكيد يعني علاقتي بالبطوف علاقة قديمة جدا ومتينة جدا.
1: الدكتور شريف كنعني والدكتور حاتم كنعني كانوا ضيوف، أو كان على الأقل الدكتور حاتم كنعني الدكتور شريف كنعني استمعت منه أنا طبعا. نعم نعم. كل التحيات. نعم. والسلامات. كان عايش في هيئتي هو زوجته طبعا، وهي كمان سيدة أجنبية.
0: صحيح.
1: قصته قصة مدهشة وملهمة.
0: صحيح.
1: كان يظل يقول حتى في راديو الناس في خارج الضوء بقول كنت أنا آجي سني ورا سني ورا سني في المواسم، مواسم التين، مواسم البطيخ، مواسم الشمام، هذه الفواكه لا تجدها في العالم بهذا المذاق.
0: أبدا أبدا. دكتور حاتم ودكتور شريف أصدقائي، وهنالك يعني جلسات وزيارات بيني وبينهم، وأوجه لهم كل التحية والمحبة.
1: تخيل انت شو التين والصبر له مفعول، والبطيخ في البطوف في حماية الهوية، وهذا الرابط الوجداني ما وراء البحر آلاف الأميال إن لم يكن أكثر. صحيح. يستطيع أن يربطك في المكان اللي انت ولدت فيه واللي انت
0: صحيح فيه. ولكن هاي الصفة أستاذ وديع
1: طبعا هاي واحد من كل يعني
0: أخذ بالانقراض يعني الرابط بين المكان والشخص أخذ بالإضمحلال،
1: صار الإنسان كوسموبوليتيك، انتماءه كوني
0: طبيعي. في انسلاخ معين بين الجيل الموجود اليوم وبين الماضي تبع الأباء والأجداد.
1: طبعا بخلاف رواية وقصة دكتور البروفيسور شريف كنعاني والبروفيسور حاتم كنعاني، هذان الشقيقان الأستاذان، أنت لم تتغرب، أنت تدفع الرابط البطوف على الأقل حتى نهاية الصف الثاني عشر.
0: أبدا صحيح،
1: لا رحت على بلدية الثانوي في الناصري ولا ما وراء البحر.
0: لا أبدا، الجيل القديم كان مضطر للسفر إلى الناصري أو عكا أو كفر يسيف، هذول الثلاث أماكن. ليش؟ لأنه لم يكن في عرابي أكثر من صف سادس، ولذلك من أنهى السادس وكان عنده أهل داعمين ماديا بالأساس كان يذهب إما إلى كفر يسيف أو إلى عكا أو إلى الناصري، والأغلبية ذهبت وأكملت تعليمها في الناصري.
1: أنت الأحوال المادية حالت دون ذهابك إلى هناك كيف في عرابي؟
0: لم تكن حاجة، لأنه كان في مدرسة ثانوية في عرابي أقيمت في سنة 77 1977.
1: يعني أنت من الفوز الأول؟
0: الفوز ثاني. الثالث أنا بالفوج الثالث. فما كان في حاجة لا إلي ولا لغيري أنه نسافر إلى خارج عرابي للدراسة. أكملت ثانوية في عرابي ومباشرة إلى جامعة حيفا لدراسة تاريخ الشرق الأوسط والعلوم السياسية.
1: جميل.
0: أنهيت في عام 1989 وفورا بدأت العمل كمدرس لمادة التاريخ في ثانوية عرابي.
1: عدت إلى المدرسة اللي كنت فيها طالب.
0: عدت إلى المدرسة اللي تعلمت فيها.
1: الأستاذ كمال صار.
0: أصبحت الأستاذ كمال، نعم صحيح. وكان لي شرف إنه أزامل أساتذتي.
1: جميل. تجربة حلوة.
0: اللي علموني طبعاً. وأحببتهم الحقيقة وهم أيضا أحبوني بصدق يعني أقوله، واحترموني جدا، وأنا ما زلت حتى اليوم يعني أكن لهم كل الاحترام والتقدير.
1: علمت كم سنة؟
0: أنا قضيت في سلك التعليم المدرسي، لأن أنا أميز بين سلك التعليم المدرسي والتعليم الأكاديمي. في سلك التعليم المدرسي بين تعليم إعدادي وثانوي وبين إدارة 30 سنة.
1: ما شاء الله.
0: كلها في عرابي.
1: رصيد غني.
0: نعم.
1: وعرابي يعني محظوظة فيك.
0: كلها في عرابي. علمت في ثانويتين وفي إعداديتين. وأنهيت مسيرتي كمدير لإعدادية البطوف في عرابي اللي أنا كنت أعلم فيها يعني. كنت مدير لهذه المدرسة لعدد قليل جدا من السنوات، وهذا يعني غير دارج في مجتمعنا،
1: غير مألوف،
0: غير مألوف.
1: بقعد المدير على كرسي الإدارة 4000 سنة.
0: لا أنا قعدت 4 سنوات.
1: ليش؟ طيب
0: لأنه عندما كنت مدير كنت في نفس الوقت أعمل الجامعة المفتوحة وفي الكلية الأكاديمية سخنين، فكان يعني الأمر ثقيل، وقررت أن أتنازل عن
1: جزء من الحمولة،
0: عن جزء من الحمولة. فقلت قلت في نفسي 30 سنة في المدارس يكفي، أريد أن أتابع مسيرتي الأكاديمية اللي أحبها كثيرا جدا.
1: كانوا ينادوك، ينادوا مدرستك يقولوا لك مدرسة كمال الناس، زي ما كانوا عندنا يقولوا يعني باسم المدير؟
0: لا أبدا، لا أنا حتى كنت أرفض يعني أن يقال إنه هذا المعلم يعلم عند فلان أو عند فلان، يعني من المدراء، يعني الأستاذ فلان يعلم عند الأستاذ كمال. لا أبدا، هذا خطأ، يعني المدير والمعلم كلاهما في قارب واحد في مدرسة اللي هي تابعة للمجتمع.
1: اللي شائع مختلف، سموا الناس في المدارس باسم المدير
0: يعني
1: جديد لما صار في تسميات. صار في يعني صار تجديد
0: أحيانا، صحيح تسمع أنه هذا المعلم يعلم عند هذا المدير، لكن أنا شخصيا لا أقبل هذا الكلام وأرفض رفض قاطع. بعتقد أنه كل مدير يجب أن يرفض.
1: في فترتك كانوا كل مديري المدارس في عرابة البطوف من الرجال؟
0: لا كان في
1: لما أنت كنت مدير.
0: نعم كان
1: لما كنت طالب كانوا كلهم مديرين،
0: كانوا كلهم مدراء. نعم اليوم الأغلبية منهم مديرات.
1: قديش تقريبا بتقدر عدد مدارس عرابة البطوف؟
0: في عنا 13 مدرسة.
1: قديش بتقدر منهم النساء مديرات؟
0: 4.
1: يعني مش
0: 4 مديرات.
1: أقلية بعدهم.
0: أقلية، نعم صحيح، لكن الشيء آخذ بالتغيير يعني.
1: في بلدات عربية مثل يعني أم الفحم، قبل كم يوم كان عندنا رئيس بلدية الطيبة بقول إنه 70% 24 مدرسة 70% من إدارات المدارس نساء.
0: صحيح، شوف في ظاهرة اللي هي باللغة العربية.
1: وكفر كان أيضا وين أنا ساكن أغلبية كبيرة للنساء.
0: في ظاهرة في جهاز التعليم اليوم، الجهاز التعليم العربي في إسرائيل اللي بنسميها باللغة العبرية يعني فيمينيزاتسي.
1: نسوانة المدارس.
0: نسوانة المدارس. وزارة المعارف أستاذ وديع، بصراحة يعني أستنتج، يعني هذا ليس مبني على معلومات دقيقة ولكنه استنتاج من أرض الواقع،
1: إنه في سياسات وراء الموضوع،
0: إنه تفضل يعني.

0: الحسابات والدوافع.
1: الحسابات والدوافع لدى الوزارة إنه المديرة ممكن أن يعني تكون أقرب إلى الطالب وأقرب إلى المعلمة، لأنه معظم طواقم التدريس أصبحت معلمات، فالمديرة أقرب إلى المعلمات من أن يكون مدير. ربما هذا
0: يأتي بثماره على النتاج العملية السيرورة التربوية التعليمية.
1: أنا لا أظن أبدا. إذا كان مديرة أو مدير، الموضوع يتعلق بمدى الجدية والالتزام والمهنية والحرفية
0: فقط.
1: أما كون مدير،
0: ما في قيمة إضافية لكون اللي ذكرته للكفاءات إذا كان مدير بدل مدير، بحكم أنه هي أقرب للمعلمات اللي هن اليوم أغلبية الطاقم، أقرب للطلاب، هي أم.
1: صحيح. لكن مع ذلك، مع كل اللي تفضلت فيه، أعتقد أنه بالنهاية الأمر ما يحكم نجاح أو عدم نجاح المدرسة هو العلاقة الجيدة بين المدير أو مديرة مع الأهل، مع الطلاب، مع المعلمين. لا علاقة للجنس بهذا الموضوع.
0: عليك أكثر، جبنا مدير ومديري بذات الكفاءات اللي بتحكي عنها البيداغوجية التربوية الإدارية
1: بهذه الحالة
0: الفلسفية اللي بتتعلق في موضوع إدارة المؤسسات اللي بدك إياه، المرأة مقابل الرجل بذات الكفاءات اللي ذكرتها أنت الآن، ما إلها قيمة إضافية ولو محدودة على الرجل، كونها أم، كونها أقرب للمعلمات اللي هن أغلبية الطاقم التعليمي.
1: سؤالك جميل. إذا كنت تتحدث عن مدرسة ابتدائية وأجيال مبكر، يعني قد يكون هذا الكلام صحيح، لكن كلما كبرت الأجيال تصعب المهمة على المديرة. يعني مثلا خذ مدرسة ثانوية، تختلف المعايير كلها.
0: الرجل ممكن يصير له قيمة إضافية أكثر من ناحية
1: الجوز طبعا، لأنه أنت لا تتحدث عن أطفال صغار اللي يحتاجون إلى قرب يعني كبير مع المديرة أو مع المعلمة، تحكي عن شباب يعني. ومجتمعنا
0: أنه لا زال المدرسة بحاجة إلى ضبط، إلى رجل صاحب قوة صلاحية شخصية كاريزماتية اللي يفرض بشخصيته جزء من النظام في المدرسة.
1: أعتقد إنه هذا الكلام
0: يعني بدأ ما في حلول ثانية لهذا الموضوع في المرحلة الثانوية، لمدير اللي ممكن يأمن الجو النظامي الهادف التربوي في داخل المدرسة بأسلوب أخرى، غير أنه الرجل ببث قوة وسلطة وإلى آخره.
1: شوف أستاذ وديع، لا توجد قواعد حديدية هنا في هذا الموضوع. يعني ممكن يكون مدير في مدرسة ثانوية
0: فاشل ومدير ناجح
1: لا يؤدي واجبه كما يجب، ومديرة تؤدي واجبها على أتم وجه. لا توجد
0: ليش
1: قواعد.
0: ليش عليك أنا طبعا فيك، لأنه يعني إحنا نستبق الحديث معك في هذا العدد من خارج دكتور كمال حسن موعد، لأنه أنت يعني لك دراسات في موضوع الفلسفة التربوية. لابد أنك أنت جاي من الحقل، كنت معلم وكنت طالب وكنت مدير وإلى آخره. من هذا الباب بسألك، لو سألتك طبعا ممكن يكون السؤال شوي مش محق، بس بدي أسأله رغم عدم وجود إمكانيات لقياس ذلك، ولكن بالكم أو بالكيف خلينا نقول بنظرتك تجربتك، جودة المديرين والمديرات المعلمين والمعلمات في المدارس العربية بين امبارح واليوم؟
1: اليوم المستوى المعرفي والمساحة المعرفية عند المعلمين أكبر وأوسع. يعني قديما مؤسسات تأهيل المعلمين كانت متواضعة جدا جدا، وبالتالي المخزون المعرفي لدى المعلم كان أقل بكثير. اليوم المعلم يأتي من كليات أكاديمية، يأتي من جامعات، مساحة المعرفة أكبر، المخزون المعرفي أكبر، الأبحاث أوسع في مجال التربية والتعليم.
0: كافي هذا
1: غير كافي. أنا أتحدث الآن عن المخزون المعرفي،
0: موضوع الإخلاص، موضوع
1: الآن هنا تدخل
0: الوسائل البيداغوجية التربوية،
1: هنا تدخل معايير أخرى. فأنت تستطيع أن تجد معلم قديم لنقل أفضل من معلم اليوم في مسألة البيداغوجيا وفي مسألة الالتزام وفي مسألة العطاء وفي مسائل من هذا القبيل، لكن في مسألة المعرفة وكمية المعرفة والتحكم بالمادة والتحكم بالمعرفة اللي بيعلمها اللي بنسميه الديسيبلينا، يعني الموضوع اللي بيعلمه، اعتقد انه
0: المنهاج
1: بشكل عام المعلم اليوم، يعني انت ساعدني باللغة العربية لانه انا لا اوافق على كلمة افضل، انا اقول اقدر.
0: حلو،
1: مش افضل. هاي افضل قد تاخذ معاني هنا وهناك، وانا لا احبذها. معلم اليوم معرفيا اقدر في البيداغوجيا وفي الموضوع،
0: ومع ذلك هناك شعور عام بأنه في تراجع بالمحصول.
1: صحيح.
0: من حيث التربية ومن حيث التحصيل العلمي والشهادات، ولا هذا كمان فيه عدم دقة،
1: وهذا من الظلم أن نحمل كل هذا الملف على عاتق المعلمين.
0: برافو عليك.
1: ظلم يعني هناك تداخل في الموضوع والموضوع مركب جدا. وأنا كشخص قضيت 30 سنة في هذا المجال أرفض تحميل المعلم المسؤولية.
0: صحيح. طيب خلينا نقفل هذا الملف قبل ما نطلع فاصل. أنا بديت

0: الحديث كلياته على قصة نسوة جهاز التربية والتعليم من حيث الإدارات وتشغيل طواقم المعلمين والمربين والمربيات. إذا كان ما في قيمة إضافية من الناحية التربوية البداغوجية الإدارية للسيدة مقابل الرجل، لماذا وضعت وزارة المعرفة إذن هذه السياسات؟
1: لا أنا لا أقول أنه لا توجد قيمة إضافية، يعني أنا خلينا نأخذ الموضوع بشكل مبدئي، مهنة التعليم مفتوحة للرجال والنساء.
0: بس أنت بتقول بحق دكتور كمال، أنت بتقول بحق إنه في سياسات خلف ظاهرة تعيين عدد كبير من مديري المدارس من إدارات المدارس من النساء، هذه لابد إنه تنم عن سياسة عن سلم أولويات، هاي معنى السياسة لدى الوزارة. شو الكونسبت، شو المفهوم، شو
1: المفهوم
0: وراء القرار؟
1: نعم، المفهوم كما ذكرنا إنه الوزارة تعتقد بإنه المعلمة أو المديرة أقرب إلى المهنة من المعلم، أو أقرب إلى الطالب من المعلم، أو أقرب إلى الطالبة من المعلم، ولذلك يفضلون تحويل المهنة من مهنة ذكورية إلى مهنة.
0: وأنت طبعا بتقول بتحفظ النشاط.
1: نعم أنا لا أعتقد أنه هذا الموضوع أثبت نفسه، لكن يعني نقطة إضافية بعد سماحك.
0: بس لسيدي هذا أمر مبارك لما كانت المرأة
1: طبعا أولا. ليش طبعا
0: نحكي على موضوع المدرسة.
1: لا طبعا وجود المرأة في المدرسة هذا شيء مبارك طبيعي، لكن ليس كما اعتقدت الوزارة أنه هذا هو الحل السحري لكل مشاكل المدارس. نعم. أنا هذه النقطة يعني هي بالتحديد ما أقوله، لكن هناك بعد آخر يعني أرجو أن أوضحه. الآن في السنوات الأخيرة لا ترى الشباب يرغبون في الذهاب إلى مهنة التعليم، وأصبح في نقص،
0: ولذلك هذا تحصيل حاصل،
1: ولذلك تحصيل حاصل
0: مش بس سياسات،
1: ولذلك تحصيل حاصل، هذه نقطة مهمة جدا. يعني
0: ليش برأيك الشباب بروح على مهن ثانية؟
1: أيضا هنا عدة أسباب. يعني قد يكون المرتب يعني عامل مهم جدا، قد يكون المهنة متعبة بالنسبة له أن يعمل في مهن أخرى مربح أكثر ومريح أكثر، هذه اعتبارات يعني. واليوم سوق العمل تنوع، يعني قديما عندما بدأنا نحن مثلا
0: ما كان في فرص،
1: سوق العمل ما كان في فرص متاحة ومفتوحة. اليوم سوق العمل مفتوح أكثر، والشاب يستطيع أن يسافر وأن يذهب وأن يعمل في مجالات أخرى.
0: جميل، فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك الدكتور كمال حسن موعد ابن مدينة عرابة البطوف.
2: الله يحميلك إياها صارت صبية،
3: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها،
2: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: اللب يكب القشر وعيد
1: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة

0: ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلي وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
4: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
8: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء، وضيفنا العزيز اليوم الدكتور كمال حسن موعد ابن مدينة عرابة البطوف. أهلا وسهلا مرحبتين يا دكتور كمال.
9: بكم أستاذ وديع.
8: كنا قد توقفنا بين الماضي والحاضر، بين الجد والمزح قبل الفاصل في موضوع المدرسة، ظاهرة نسونة الإدارة في المدارس العربية، هذه الظاهرة المباركة على انتخاب النساء من ذوي الكفاءات طبعا في رأس الهرم الإداري.
9: نعم.
8: ومكلهن بمناسبة السنة الدراسية، كل عام وانتم بخير المعلمين والمعلمات. طبعا هذا صحيح. باسمي وباسمك وباسم راديو الناس وباسم كل جمهور راديو الناس.
9: صحيح، سنة موفق ان شاء الله.
8: هذول جنود مجهولين، احنا كل مستقبلنا بما فينا كله على الميزان بايد المعلمين والمعلمات والمدارس، بالاضافه طبعا للاهل والمجتمع، بس احنا للتاكيد على هذا الدور المقدس المحترم الكبير.
9: نعم.
8: لهذا الجمهور الغالي اللي اسمه جمهور المعلمين والمعلمات.
9: صحيح، وانا يعني اضيف الى ما تفضلت به، انا اقدر عمل الطواقم المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات، وانا يعني ارفض التوجهات التي تحمل المعلمين والمعلمات والمديرين والمدرات مسؤولية بعض الإخفاقات في جهاز التعليم العربي هنا وهناك. هذا ليس من مسؤولية الطواقم المدرسية وحدها، هنا نتحدث عن مجتمع متكامل، يعني هنالك الأهل وهنالك الوزارة وهنالك السلطات المحلية العربية، كل في مكانه وكل يتحمل مسؤوليته. الموضوع ليس فقط مدير أو مديرة ومعلمين أو معلمات.
8: كنا قبل الفاصل أيضا كنا أنك أنت عملت في سلك التربية والتعليم 30 سنة، كنت مدير لأربع سنة، وكنت في ذات المدرسة اللي تعلمت فيها أصبحت فيها أستاذ في عرابة البطوف. شو كنا اسمها مدرسة البطوف؟
9: المدرسة التي كنت مديرا لها هي إعدادية البطوف.
8: إعدادية البطوف.
9: نعم.
8: وبعد الثانوية طبعا بتيجي الجامعة، المرحلة الجامعية.
9: نعم.
8: مثل ما أنه الشتوية بعد الصيفية، مع أنه قاعد بتختلط الأمور.
9: نعم.
8: رحت على جامعة حيفا، درست تاريخ. نعم. الشرق الأوسط.
9: صحيح.
8: أنهيت اللقب الأول.
9: صحيح.
8: بدأت تتعلم ثم ذهبت إلى جامعة تل أبيب.
9: نعم. شوف، يعني مثل ما يعني يحصل مع كل شاب، وأنت أيضا تخرجت من جامعة وتعرف تماما أنه الشاب العربي عندما ينهي اللقب الأول فورا يبحث عن مكان عمل ويبدأ بالحياة،
8: دي على النار بكل حياة أمي.
9: بالضبط، بده يحط على النار. ولكن أنا دائما كان عندي

0: عندي شغف بالألقاب العليا، دائما كنت أرغب في أن أستمر في التعليم إلى اللقب الثاني والثالث، هذا كان حلمي.
1: كان في عندك قدوة بهذا الحلم؟
0: نعم، كان في بعض الأشخاص اللي كانوا معنا في الجامعة وكنت يعني أنظر إليهم وأقول يعني يا ريت أنا أصل وأصير زي.
1: بتذكر حدا منهم؟ ولا ما بدك تظلم حدا؟
0: لا ما بدي أحكي لأنه ممكن أظلم حدا.
1: طيب توشوشني بعد البرنامج.
0: بوشوشك بعدين. فلذلك أنهيت اللقب الأول وبدأت مباشرة في مسيرة التعليم في العمل، ثم بناء بيت، ثم زواج وأولاد وكذا، لكن لم أتخلى يوم من الأيام يا أستاذ وديع
1: حلم
0: التعليم القديم، حلم القديم اللي هو الحصول على اللقب الثالث. وعدت إلى هذا الحلم في عام 2008، ذهبت إلى جامعة تل أبيب بعد ما قطعت شوط طويل.
1: شو متأخر رحت؟
0: طبعا بعد ما قطعت شوط طويل في التعليم وفي الحياة.
1: هذا بكل المثل بعد ما شاب راع الكتاب.
0: تماما تماما بالضبط. واخترت جامعة تل أبيب لأنه هي الجامعة الوحيدة في إسرائيل اللي أولا أنا أحب هذه الجامعة جدا جدا جدا، يعني تشعر أنك موجود في كامبوس جامعي حقيقي. لكن السبب الآخر أنه أنا أحببت موضوع فلسفة التربية، وهذا الموضوع لم أجد إلا في جامعة تل أبيب، ولذلك أنا ذهبت إلى هناك وأنهيت الحمد لله يعني بفترة زمنية قياسية، 3.5 سنوات كنت أنهيت مرحلة الدكتوراه وبدأت أنشر يعني مقالات ودراسات.
1: ما شاء الله بسرعة البرق.
0: 3.5 سنوات
1: ماجستير ودكتوراه.
0: لا الماجستير كان موجود. الماجستير كان موجود.
1: أنا أتحدث عن جامعة تل أبيب.
0: في جامعة تل أبيب نعم ماجستير ودكتوراه. لكن الدكتوراه ثلاث سنوات ونص.
1: معقول.
0: صحيح. واللقب الثاني كان لمدة 2.
1: شو الأطروحة كانت لما بتقول فلسفة التربية؟
0: نعم الأطروحة كانت يعني فلسفة خليل السكاكيني التربوية.
1: ما شاء الله تنطينا موجز لمن لا يعلم عن
0: طبعًا.
1: خليل السكاكيني الله يرحمه وسهل عليه، علم من أعلام التربية والفلسفة التربوية مش في فلسطين، في العالم العربي.
0: العالم العربي طبعًا.
1: وشارك في وضع مناهج تعليم في العراق وفي مناهج الدول العربية.
0: صحيح.
1: طبعا هو من الطالبية الأصل يعني، بس بديش أنا بحكي كثير أضرب البريك.
0: أوكي. يعني
1: انطينا موجز عنه لخليل.
0: نعم. القصة بدأت عندما يعني بدأت أفكر بموضوع أكتب فيه البحث، فاستشرت بروفيسور في جامعة تل أبيب أحترمه جدا اسمه عامي أيلون. عامي أيلون هو يعني مستشرق ومختص في الثقافة الفلسطينية وكتب الكثير يعني. قال لي عندكم كنز اسمه خليل السكاكيني ولم يكتب عنه أحد.
1: يا لطيف.
0: اذهب واكتب عنه.
1: شو هذا تصريح صادم هذا.
0: طبعا.
1: وقعني الكرسي.
0: طبعا قال لي يعني أنتم لديكم كنز كبير جدا جدا اسمه خليل السكاكيني، اكتب عنه الدكتوراه وتوكل. وهكذا حصل فعلا. وكانت مشكلة أنه ما في مصادر يعني لم يكتب كثيرا عنه. وجدت كتاب لشخص من الناصرة اسمه يوسف حداد عن خليل السكاكيني، وكتاب أصدرته ابنة خليل السكاكيني اسمها هالة.
1: طبعا.
0: هكذا أنا يا دنيا، ترجم إلى اللغة العبرية بعنوان كازي أنيرا بوتاي، ترجمه جيدون شيلو. تقريبا هذا كل الموجود عن خليل السكاكيني. يعني الموضوع كان عبارة
1: بالإضافة لنتاجاته طبعا.
0: بالإضافة لنتاجاته.
1: بس بما يتعلق بالسيرة الذاتية.
0: بالسيرة الذاتية التربوية يعني أنا أريد أن أحدد، أنا كتبت عن السيرة التربوية لخليل السكاكيني. خليل السكاكيني كان متنوع الأعمال والنشاطات، يعني هو كان يكتب في الصحافة أستاذ وديع وأنت صحفي مخضرم
1: طبعًا.
0: كان يكتب في الصحافة
1: طبعًا. إنه خليل السكاكيني كان يكتب مش إن أنا مخضرم.
0: أنت طبعًا مخضرم، أنت أنت قدير.
1: اللي يقول علي مخضرم.
0: لا هذه لك تحسب لك. المهم إنه خليل السكاكيني كان خبير في اللغة العربية، في الأدب العربي، له إنتاجات في الأدب العربي وله إنتاجات في اللغة العربية، كتب في صحف في مصر وكتب في صحف في لبنان وكتب في صحف في فلسطين. فمن هنا بدأت مشوارنا يعني مع هذا الرجل الذي ظلم كثيرا
1: في الذاكرة الوطنية الجمعية.
0: في الذاكرة الوطنية الجمعية، ولم يكن وحده من ظلم،
1: ولا كمان في الأبحاث.
0: في الأبحاث طبعا. أنا يعني أقول لك شيء في هذا الموضوع، هنالك شخصيات كانت في فلسطين قبل النكبة، شخصيات كانت يعني ما يعرف اليوم باسم سيليبرتي، يعني شخصيات لها وزنها ولها قيمتها ولها وجودها
1: وازن.
0: وإنتاجها وازن جدا. يعني تأخذ شخص مثل أحمد سامح الغالدي، كان شخص يعني رائع جدا وله كلمة في

0: فلسطين كلها حتى النكبة عام 48. عندما جئت لكتابة دراسة عن أحمد سامح الخالدي تقريبا لم أجد شيء عنه ما عدا بعض الأشياء التي كتبتها زوجته عنبرة سلام الخالدي.
1: عنبرة اسمها؟
0: عنبرة نعم.
1: اسم تركي.
0: عنبرة سلام الخالدي هي من أسرة سلام اللبنانية ما يعني ما غيرها. وبعض الأشياء القليل يعني اللي لا يمكن أن تستند إليها في كتابة بحث أكاديمي. ولذلك في الحالتين يعني في حالة أحمد سامح الخالدي وفي حالة سكاكيني أنت مضطر إلى أن تقضي أشهر داخل الأرشيفات وتبحث عن مستندات
1: ابنه. طيب وثائق. ابنه المؤرخ المعروف الراحل وليد الخالدي اللي رحل عنه.
0: نعم نعم هو ابنه البكر.
1: ما كتب عنه ويغطي هذا الفراغ هاي الفجأة؟
0: كتب أشياء يعني هنا وهناك. وأنا على فكرة تواصلت مع المرحوم وليد الخالدي.
1: بعثت رسالة؟
0: نعم تواصلت معه في سنة 2014 وقلت له أني أريد أن أكتب دراسة عن والدك أحمد سامح الخالدي. طبعا انبسط كثير وهنالك مراسلات يعني بيني وبينه ما زالت لدي المراسلات وبخط يده ولا يتعاطى مع البريد الإلكتروني. لديه عدد من السكرتيرات فأنت كنت ترسل إليه وهو يكتب وتقوم السكرتيرة بعمل نعم. المسح وإرسال الرسالة وإلى آخره. وليد الخالدي يعني سر كثيرا عندما علم بأنه أنا أريد أن أكتب عن والده وكتب لي أنه أنت أول باحث فلسطيني ينوي كتابة بحث عن والدي.
1: هذا كلام
0: وهذا شيء مؤسف جدا جدا.
1: يندرج ضمن كلمتك المهمة أنه في أعلام فلسطينية قبل النكبة بالأساس
0: نعم.
1: غمطت في الذاكرة الجمعية الفلسطينية صحيح. والعربية والعالمية
0: صحيح.
1: بقوا جنود مجهولين رغم إسهاماتهم في مجالات وميادين
0: صحيح.
1: والاختصاص المختلفة
0: صحيح.
1: طيب قبل ما يعني نكمل عن الخالدي ما بدك نحكي كمان كلمتين عن السكاكيني؟
0: نعم نعم
1: ولا بنرجع لهن بدك تحكي؟
0: لا ما في مشكلة بنحكي عن السكاكيني بعد ما حكينا انه في عدد من المفكرين الفلسطينيين اللي النكبة غطت عليهم. واحد من هؤلاء كان خليل السكاكيني ابن مدينة القدس
1: الشطر الغربي من مدينة القدس.
0: هو بالأصل يعني عائلته كانت في قلب المدينة القديمة. خرج من المدينة القديمة عندما بنى بيته في القطمون
1: والطالبية
0: والبقعة 37 وسكن في القطمون حتى النكبة وحتى أن ترك وهاجر إلى مصر في نيسان 48. لم يسكن إلا في القدس القديمة داخل القدس القديمة أو في بيته الجديد في القطمون اللي هو البيت لحد الآن يستخدم لمنظمة فيتسو العالمية
1: من المفارقة
0: في القطمون.
1: طبعا للتذكير نعم. دكتور كمال أنت يعني سيدي العارفين خرجت هاي الطبقة البرجوازية من مدينة القدس من الأسوار إلى الخارج إلى أحياء خارج الأسوار مثل الشيخ جراح ووادي الجوز ولكن كمان إلى الشطر الغربي القطمون والطالبية البقعة الفوق البقعة التحتية الحي الألمانية الحي اليونانية
0: طبعاً.
1: المصرارة عدد من الأحياء صحيح. اللي هي بالشطر الغربي وللأسف أنه صدر البيت وصدرت محتوياته ومكتبته أيضا وكتب صدر موجودة صحيح. في الجامعة العبرية في القدس. بنته هالة حاولت وحتى من محاولة من خلال دعاوى قضائية أنها تستعيد الكتب ولكن للأسف دون جدوى. أنا شفت الموجودات هناك. حياة أبو الأمين الله يرحمه سأل عليه حنة أبو حنة شفت أنا واحدة من الكتب اللي موجودة هناك كتاب مهدى من خليل السكاكيني لحنة أبو حنة بخط اليد هناك مصادرة موجودة في مخازن ما يعرف بالمكتب الوطني العام في الجامعة العبرية في القدس. خليل السكاكيني بماذا تميز الآن لذيك الوقت؟ أنا بدي أفشك معك بدقوقيا وتربويا هو وضع فلسفة تربوية جديدة مقارنة مع كان مألوف في المدرسة الفلسطينية.
0: نعم صحيح. لكن بالنسبة لهذا الموضوع اسمح لي أستاذ وديع أنا يعني في الكتاب اللي صدر لي في مركز أبحاث جامعة بن غوريون عن السيرة التربوية لخليل السكاكيني وضعت كل هذه المعلومات التي تفضلت فيها عن كتبه عن مكتبته عن ابنته هالة عن محاولة استعادة الكتب إلى آخره. أيضا تحدثت عنه في مقال صدر لي مؤخرا في دار نشر في مجلة أكاديمية يعني في باريس وهذا مقال جديد يعني نشر قبل أقل من شهرين. تحدثت فيه عن سرقة ومصادرة الكتب والمكتبات الفلسطينية في المدن الفلسطينية في عام 48.
1: صدر كتاب بهذا الموضوع
0: ومنها صدر كتاب قديم في 2008 أعتقد.
1: صحيح.
0: جيش عميت.
1: أيوة.
0: باحث اسمه جيش عميت.
1: صحيح.
0: لكن لم يغطي كل جوانب موضوع سرقة الكتب ومصادرتها اللي وصل لحوالي 75,000 كتاب سرقت من المكتبات الفلسطينية في القدس معظمها، ثم يافا، ثم حيفا. ومن بين هذه المكتبات الرائعة كانت مكتبة خليل سكيني ومكتبة إسعاف النشاشيبي أديب العربية.
1: صحيح.
0: طبعا
1: كان كمان له يعني سيرة تراجيدية للأسف، فصول من المآسي، مش بس أنه النكبة أتت عليه على بيته وتم تهجيره وسرقت بيته وسرقت محتوياته ومكتبته، أنه كمان فجع برحيل مبكر لابنه.
0: هو فجع مرتين يعني، فجع عندما توفيت زوجته سلطانة مبكرا يعني قبل دخولهن إلى البيت الجديد في القطمون بأسابيع، توفيت نتيجة لمرض السرطان في المستشفى الألماني في القدس.
1: صحيح.
0: هذا كان في عام 37، وفجع بوفاة ابنه الوحيد ساري.
1: ظلت بناته الثنتين دمية وهالة،
0: ولم يبقى على قيد الحياة خليل السكيني بعد وفاة ابنه إلا شهرين، يعني توفي بعد وفاة ابنه بشهرين.
1: حزن.
0: من ضمن الأسباب كانت الحزن الكبير على ابنه الوحيد
1: ساري. صحيح. واستمر طبعا ابنتاه دمية وهالة في المشوار.
0: نعم صحيح، وبقوا في القدس بدون يعني زواج ولا حياة عائلية حتى.
1: طيب لما بنقول انه هو وضع فلسفة تربوية جديدة،
0: صحيح،
1: من جملة ما سمعته انا انه مثلا قضية انه يوضع الولد في المركز بدل المعلم.
0: صحيح.
1: الاهتمام بالحقل التربوي التعليمي في الميدان، الرحلات، التعرف على الوطن، هاي نعم. موتيفات بيداغوجية تربوية اللي خلي سكيني سلط الضوء عليها مبكرا في ثلاثينيات القرن الماضي.
0: لا قبل خلي سكيني بدأ يعلم في مدارس القدس عندما كان في جيل 15 سنة. هو سبق عصره، أنا كتبت هذا الكلام في الكتاب، سبق عصره تربويا وأنتج فكر تربوي لم يكن إلا في أوروبا حتى يعني دون أن يطلع على هذا
1: الفكر الأوروبي.
0: على سبيل المثال في عام 1908 أو في عام 1909 آسف، كانت البلاد ما زالت تحت الحكم العثماني. أسس مدرسة في القدس اسمها المدرسة الوطنية الدستورية، وكانت تقوم على مبادئ جديدة كليا وغريبة وهوجم عليها ولكنه لم يأبه. المدرسة لم يكن فيها امتحانات، ولم يكن فيها وظائف، ولم يكن فيها تسجيل حضور وغياب للطلاب أبدا.
1: شو هي رؤية ليبرالية؟
0: رؤية ليبرالية حتى في الغرب لم تكن موجودة. مدرسة بدون امتحانات، مدرسة بدون وظائف، ومدرسة بدون تسجيل حضور وغياب، مدرسة فيها عدد من الطلاب مجلس طلاب يشارك في إدارة المدرسة، تمام؟ مدرسة تخرج إلى الطبيعة، يعني المواضيع العلمية لا تدرس داخل المدرسة أبدا. كان كل صف يخرج إلى الحقل، إلى الطبيعة، إلى الغابات، إلى الأحراش في محيط القدس.
1: هاي يا دكتور كمال حسن موعد المدرسة في القدس.
0: هاي كانت في القدس المدرسة الدستورية، كانت مقابلة لباب العمود، موقعها كان موجود.
1: هاي من أفكاره. في
0: هاي من أفكاره. طبعا كان له شريك في هذه المدارس ولم يكن وحده، مثلا منهن المربي المهم جدا عادل جبر. وعادل جبر اللي كان يعني لمعلوماتك وأنت مرة أخرى كصحفي، عندما أقام الإنجليز أول دار إذاعة في القدس كان التفكير أن يكون خليل السكيني هو مدير دار الإذاعة.
1: حلو.
0: لكنه لم يقبل بسبب جملة افتتاحية كان يجب أن تفتتح فيها هذه المحطة، وهي هنا إذاعة فلسطين باللغة العربية ومقابلها باللغة العبرية، فهو رفض أن تكون باللغة العبرية جملة افتتاحية.
1: وهي جملة كبيرة خطيرة.
0: وهي جملة خطيرة طبعا. أصلا هو استقال، يعني اسمح لي أتقدم إلى سنة 1920، استقال من إدارة أول كلية لإعداد المعلمين العرب في فلسطين، استقال في تموز 1920 احتجاج على وصول أول مندوب سامي بريطاني إلى فلسطين،
1: هاربرت سامويل،
0: وهو الصهيوني هاربرت سامويل. فوضع خليل السكيني مفاتيح الكلية واستقال. الرجل كان صاحب مواقف وطنية
1: ومبدأ
0: واضح.
1: بالإضافة لذلك وأنا يعني
0: بالإضافة لموضوع ما يميز يعني فكره التربوي، احترام الطالب، وضعه في المركز بمعنى احترامه. كان دائما ينبه ممنوع إذلال الطالب، ممنوع توبيخه. أنت تستطيع أن تعاقبه ولكن بطرق تربوية. ولك أن تتخيل يا أستاذ وديع، نحن نتحدث عن قبل أكثر من 100 عام عندما كان الضرب المبرح شيء مطلوب مش بس مألوف مطلوب في لدينا وحتى في بريطانيا. يعني إذا بتنظر إلى وثائق الحكم الإنجليزي عندنا في فلسطين Department of Education دائرة التعليم بتشوف إنه كان في منشورات تصدرها دائرة التعليم للمعلمين عن الضرب في المدارس، إذا فعل الطالب كذا أضربه.

0: كذا عصا، إذا فعل كذا أضربه كذا عصا.
1: في دراسات اليوم ودعوات في بريطانيا تدعو إلى العودة لهذه الفترة.
0: ولدينا أيضا في دعوات
1: الصفع بالتربية بالصفعة يعني.
0: نعم.
1: الضرب الخفيف مسموح.
0: نعم نعم.
1: مطلوب.
0: وسموه يعني غلفوه تحت غلاف الضرب التأديبي أو الضرب التربوي. حلو. ولكنه عقاب بالضرب.
1: أنت لا تؤمن فيه؟
0: ففي فلسطين طبعا أنا لا أؤمن فيه. طبيعي.
1: كملنا كمان.
0: في فلسطين كان الضرب يعني مطلوب، ويأتي مربي مثل خليل سكين
1: يعوم ضد التيار
0: ويقول ممنوع منع تام. شيء آخر مثلا، خليل سكيني أول من دعا إلى تعليم البنت، إلى فتح مدارس لتعليم البنات. هذا شيء لم يكن مألوف، يعني الآباء عندما سمعوا هذه الدعوة منه يعني اشتاطوا غضبا.
1: هذه أرضية اجتماعية.
0: كيف نرسل بناتنا إلى التعليم؟ هذا شيء غير مقبول لدينا. وهو كتب عن هذا الموضوع في يومياته،
1: بسريكة بقصص وغرام،
0: وعلى فكرة يعني
1: رسائل حب.
0: أيوة. من يحب أن يقرأ أكثر عن هذا الموضوع في 8 كتب اللي هي يوميات خليل سكيني، صدرت في مؤسسة دراسات فلسطينية وفي جريدة الأيام في رام الله. المحرر كان أكرم مسلم إذا كنت تعرفه.
1: طبعا
0: طبعا. فهو أصدر 8 كتب، والحمد لله أنا كنت أول باحث يستخدم هذه المجموعة من اليوميات.
1: استفدت منها في التعرف
0: طبعاً
1: على شخصيته.
0: يعني هي العدد الأخير 8 صدر بال2010، وأنا بدأت كتابة البحث في 2010.
1: وكتبت طبعا أنت بالإضافة للأطروحة كتاب بن أدام أمير سيها إيل بيوغرافيا حنوخيتش الخليل السكاكيني بالعبرية.
0: صحيح.
1: اخترت اللغة العبرية على أساس أنه أنت الأطروحة كانت باللغة
0: نعم
1: العبرية.
0: نعم نعم صحيح.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل فحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن طبخين يوم أتم سوقين كاريرا.
4: الله يحملك إياه، صار شاب
5: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
4: فيش أحلى منه تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
9: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري، DVM، جامعة القدس.

0: أوديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة إثر حادث طرق أثناء قيادته دراجة نارية في مدينة نتانيا، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين مركبتين في بلدة شبلي، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل الشاب إلى المركز الطبي بورية لتلقي العلاج إلى جانب مصاب آخر بجروح طفيفة. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي بتهم أمنية على خلفية الاشتباه بتشغيله من قبل جهات استخبارات أجنبية. بحسب التفاصيل التي سمحت المحكمة بنشرها، كشف التحقيق عن ضلوع المتهم في نشاط للتأثير الأجنبي ضد إسرائيل، فيما طلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خلية مكونة من 5 فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين، قال إنها خططت لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الجيش، عثر خلال تفتيش منازل المعتقلين على بندقية ووسائل قتالية أخرى. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل قائد سرية في قوات النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس في غارة بخان يونس جنوب قطاع غزة. بحسب الجيش، قاد القيادي الهجوم في 7 أكتوبر وشارك خلال الحرب في احتجاز محتجزين إسرائيليين في رفح، وعمل مؤخرا على تدريب عناصر في حماس وإعادة بناء قدرات الحركة. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في إعادة 4 محتجزين لبنانيين من إسرائيل إلى بيروت بعد إعادة محتجز آخر في وقت سابق، وأكدت اللجنة أن دورها اقتصر على الجانب الإنساني وأنها عملت وسيطا محايدا بين إسرائيل ولبنان لإتمام عملية نقل المحتجزين. من جهته، شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهما في الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل، وأكد عون مواصلة تنفيذ خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية، مشددا على استمرار العمل من أجل دولة لا يكون فيها السلاح إلا بيد القوى الشرعية. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بوجود تهديد، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار القانون الدولي. أضاف أن على واشنطن قبول الواقع ودفع ثمن ما وصفه بعدوانها والانسحاب من المنطقة، محملا سياساتها مسؤولية الأزمات التي تواجه قواتها هناك. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس خيارات عدة لدعم الحرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية نافية اتخاذ قرار بنشر قوات أو معدات عسكرية حتى الآن. وقالت الرئاسة أن أي مساهمة في مضيق هرمز يجب ألا تؤثر على جاهزية القوات الكورية الجنوبية لمواجهة التهديدات الأمنية، مؤكدة أن الخيارات لا تزال قيد الدراسة. أحوال الطقس.

في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 FM. سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: تذاكر سفر، غربه ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعه القدس ابو ديس الاولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري، بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
5: الزواد عليكو والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط

0: نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
2: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
1: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
3: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: التسجيل للجامعة العربية الامريكية في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم كملت.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء، مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: خد حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: الله يحمي لك إياها، صارت صبية،
7: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها،
6: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
7: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني،
10: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
9: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
11: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
9: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: 50.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة أثر حادث طرق أثناء قيادة دراجة نارية في مدينة نتانيا. وأفاد طواقم الإسعاف أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق بين مركبتين في بلدة الشبلي. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل الشاب إلى المركز الطبي بورية لتلقي العلاج، إلى جانب مصاب آخر بجروح طفيفة. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي بتهم من أمنية على خلفية الاشتباه بتشغيله من قبل جهات استخبارات أجنبية. وبحسب التفاصيل التي سمحت المحكمة بنشرها، كشف التحقيق عن ضلوع المتهم في نشاط للتأثير الأجنبي ضد إسرائيل، فيما طلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خلية مكونة من 5 فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين، قال إنها خططت لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الجيش، عثر خلال تفتيش منازل المعتقلين على بندقية ووسائل قتالية أخرى. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في إعادة 4 محتجزين لبنانيين من إسرائيل إلى بيروت بعد إعادة محتجز آخر في وقت سابق. أكدت اللجنة أن دورها اقتصر على الجانب الإنساني، وأنها عملت وسيطا محايدا بين إسرائيل ولبنان لإتمام عملية نقل المحتجزين. من جهته، شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهما في الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل. وأكد عون مواصلة تنفيذ خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية، مشددا على استمرار العمل من أجل دولة لا يكون فيها السلاح إلا بيد القوى الشرعية. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران تقترب من استكمال فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدا أنها لن تسمح للولايات المتحدة بأخذ زمام المبادرة وستنفذ عمليات استباقية عند رصد أي تهديد. وأضاف أن على واشنطن تحمل تبعات هجماتها والانسحاب من المنطقة، محذرا من أن إيران سترد على إسرائيل بسرعة وقوة أكبر من السابق في حال شاركت إسرائيل في الهجمات أو استهدفت إيران. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس خيارات عدة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية نافية اتخاذ قرار بنشر قوات أو معدات عسكرية حتى الآن. وقالت الرئاسة أن أي مساهمة في مضيق هرمز يجب ألا تؤثر على جاهزية القوات الكورية الجنوبية لمواجهة التهديدات الأمنية، مؤكدة أن الخيارات لا تزال قيد الدراسة. أعلنت أوكرانيا تضرر مقر جهاز الأمن في كييف جراء الهجوم الجوي الروسي الذي استهدف العاصمة وأسفر عن إصابة 5 أشخاص. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن طائرة مسيرة استهدفت مباشرة مكتب رئيس جهاز الأمن، مضيفا أنه أوعز بالرد على الهجوم بصورة مماثلة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملحوظ وتبقى الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار. ختام النشرة، في أمان الله.

0: بالصفوف.
1: وكمان زاوية ولاد بلدنا، فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
2: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
0: الله ده الله،
2: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
6: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
1: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
0: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
2: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
0: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو.

في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد، تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال، تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع، هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: خذ حبة فصفصها، كل اللبّي كب القشرة وعيد. خذ حبة فصفصها، كل اللبّي كب القشرة وعيد.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ نشتري اربع منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026 اتصلوا الآن 04-999 4888

0: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: iPlace Mac Trade-In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن فتخين يوم عدم سوغلين كاريرا.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
5: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
9: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدي.
11: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 3 كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها، من بينها بنك تتهمه واشنطن بالتعامل مع طهران. وبالتزامن أصدرت الوزارة ترخيصا عاما يسمح بإنهاء المعاملات القائمة مع الكيانات المشمولة بالعقوبات. أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط باتجاه صدور قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وبحسب دبلوماسيين يهدف القرار إلى إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية اتهام طهران بانتهاك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران تقترب من استكمال فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدا أنها لن تسمح للولايات المتحدة بأخذ زمام المبادرة وستنفذ عمليات استباقية عند رصد أي تهديد. أضاف أن على واشنطن تحمل تبعات هجماتها والانسحاب من المنطقة، محذرا من أن إيران سترد على إسرائيل بسرعة وقوة أكبر من السابق في حال شاركت إسرائيل في الهجمات أو استهدفت إيران. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس خيارات عدة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية نافية اتخاذ قرار بنشر قوات أو معدات عسكرية حتى الآن. وقالت الرئاسة أن أي مساهمة في مضيق هرمز يجب ألا تؤثر على جاهزية القوات الكورية الجنوبية لمواجهة التهديدات الأمنية، مؤكدة أن الخيارات لا تزال قيد الدراسة. أعلنت أوكرانيا تضرر مقر جهاز الأمن في كييف جراء الهجوم الجوي الروسي الذي استهدف العاصمة وأسفر عن إصابة 5 أشخاص. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن طائرة مسيرة استهدفت مباشرة مكتب رئيس جهاز الأمن، مضيفا أنه أوعز بالرد على الهجوم بصورة ممثلة. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في إعادة 4 محتجزين لبنانيين من إسرائيل إلى بيروت بعد إعادة محتجز آخر في وقت سابق. وأكدت اللجنة أن دورها اقتصر على الجانب الإنساني وأنها عملت وسيطا محايدا بين إسرائيل ولبنان لإتمام عملية نقل المحتجزين. من جهته شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهما في الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل. وأكد عون مواصلة تنفيذ خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية، مشددا على استمرار العمل من أجل دولة لا يكون فيها السلاح إلا بيد القوى الشرعية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خلية مكونة من 5 فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين، قال إنها خططت لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وبحسب الجيش عثر خلال تفتيش منازل المعتقلين على بندقية ووسائل قتالية أخرى. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللدلة إحدى اتهام ضد مواطن إسرائيلي بتهم أمنية على خلفية الاشتباه بتشغيله من قبل جهات استخبارات أجنبية. بحسب التفاصيل التي سمحت المحكمة بنشرها، كشف التحقيق عن ضلوع المتهم في نشاط للتأثير الأجنبي ضد إسرائيل، فيما طلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملحوظ وتبقى الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو كملت فرحتكو.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
8: الزواد عليكو والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما. خلال فترة النشاط نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيله وتفحصي اطفالك عند طبيب الاطفال، تلاقي كل الاخصائيين اللي ممكن تحتاجي الهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطوره مثل الالترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، احنا ملتزمين بصحتك.

التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
4: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
5: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
4: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
8: خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
10: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن جعفر فرح انسحابه من المكان الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لانتخابات الكنيست على خلفية الادعاءات التي أثيرت بحقه مؤخرا والتي سبق أن نفاها. قالت الجبهة أن فرح اتخذ القرار بالتنسيق مع قيادة الحزب.

الجبهة بهدف منع انعكاس القضية على القائمة المشتركة وحملتها الانتخابية. ومن المقرر أن تجتمع هيئات الجبهة والحزب الشيوعي غدا لانتخاب مرشح جديد للمكان الثاني. أبلغ المجلس الإقليمي للجليل الأعلى سكانه بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ خلال الساعات المقبلة سلسلة غارات في لبنان، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات قد يسمع في مناطق واسعة شمالية البلاد. وأكد المجلس عدم إجراء أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية للسكان. اعتبرت السفارة الأمريكية في لبنان إفراج إسرائيل عن عدد من المحتجزين اللبنانيين في إطار المسار الثلاثي تطورا إيجابيا، ودعت لبنان وإسرائيل إلى مواصلة التقدم في هذا الملف قبل الجولة المقبلة من المفاوضات. من جانبها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شكر السفير الأمريكي على الجهود التي ساهمت في الإفراج عن المحتجزين، وشدد على ضرورة استكمال العمل لإطلاق سراح من تبقى منهم في إسرائيل وفق التفاهمات القائمة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 3 كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها، من بينها بنك تتهمه واشنطن بالتعامل مع طهران. وبالتزامن أصدرت الوزارة ترخيصا عاما يسمح بإنهاء المعاملات القائمة مع الكيانات المشمولة بالعقوبات. أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط باتجاه صدور قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وبحسب الدبلوماسيين يهدف القرار إلى إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية اتهام طهران بانتهاك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران تقترب من استكمال فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدا أنها لن تسمح للولايات المتحدة بأخذ زمام المبادرة وستنفذ عمليات استباقية عند رصد أي تهديد. وأضاف أن على واشنطن تحمل تبعات هجماتها والانسحاب من المنطقة، محذرا من أن إيران سترد على إسرائيل بسرعة وقوة أكبر من السابق في حال شاركت إسرائيل في الهجمات أو استهدفت إيران. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس خيارات عدة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، من بينها إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية نافية اتخاذ قرار بنشر قوات أو معدات عسكرية حتى الآن. وقالت الرئاسة أن أي مساهمة في مضيق هرمز يجب ألا تؤثر على جاهزية القوات الكورية الجنوبية لمواجهة التهديدات الأمنية، مؤكدة أن الخيارات لا تزال قيد الدراسة. أعلنت أوكرانيا تضرر مقر جهاز الأمن في كييف جراء الهجوم الجوي الروسي الذي استهدف العاصمة وأسفر عن إصابة 5 أشخاص. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن طائرة مسيرة استهدفت مباشرة مكتب رئيس جهاز الأمن، مضيفا أنه أوعز بالرد على الهجوم بصورة مماثلة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملحوظ وتبقى الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار. ختام النشرة، في أمان الله.

والغنوة الحلوة.

0: الله يحميلك اياهن، كبروا بسرعه.
1: خلي لك اولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بهدوا ولا دقيقه.
0: فش احلى منا تشوفوا اولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
1: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
2: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن جعفر فرح انسحابه من المكان الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لانتخابات الكنيسة على خلفية الادعاءات التي أثيرت بحقه مؤخرا والتي سبق أن نفاها. قالت الجبهة إن فرح اتخذ القرار بالتنسيق مع قيادات الحزب والجبهة بهدف منع انعكاس القضية على القائمة المشتركة وحملتها الانتخابية. ومن المقرر أن تجتمع هيئات الجبهة والحزب الشيوعي غدا لانتخاب مرشح جديد للمكان الثاني. أبلغ المجلس الأقليمي للجليل الأعلى سكانه بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ خلال الساعات المقبلة سلسلة غارات في لبنان، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات قد يسمع في مناطق واسعة شمالية البلاد. وأكد المجلس عدم إجراء أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية للسكان. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام لبنان.

إسرائيلية بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة رومان في الجنوب اللبناني. اعتبرت السفارة الأمريكية في لبنان إفراج إسرائيل عن عدد من المحتجزين اللبنانيين في إطار المسار الثلاثي تطورا إيجابيا، ودعت لبنان وإسرائيل إلى مواصلة التقدم في هذا الملف قبل الجولة المقبلة من المفاوضات. من جانبها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شكر السفير الأمريكي على الجهود التي ساهمت في الإفراج عن المحتجزين، وشدد على ضرورة استكمال العمل لإطلاق سراح من تبقى منهم في إسرائيل وفق التفاهمات القائمة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 3 كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها، من بينها بنك تتهمه واشنطن بالتعامل مع طهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن واشنطن ماضية في عزل إيران اقتصاديا، معربا عن أمله في عدم الاضطرار إلى فرض عقوبات على بنوك إضافية، ومشيرا إلى أن ذلك يتوقف على سرعة وقف دعم النظام الإيراني. أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط باتجاه صدور قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وبحسب دبلوماسيين يهدف القرار إلى إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية اتهام طهران بانتهاك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران تقترب من استكمال فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدا أنها لن تسمح للولايات المتحدة بأخذ زمام المبادرة وستنفذ عمليات استباقية عند رصد أي تهديد. وأضاف أن على واشنطن تحمل تبعات هجماتها والانسحاب من المنطقة، محذرا من أن إيران سترد على إسرائيل بسرعة وقوة أكبر من السابق في حال شاركت إسرائيل في الهجمات أو استهدفت إيران. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر سيصلان إلى كييف يوم الأحد عقب زيارتهما إلى روسيا. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستضمن سلامة المجال الجوي الروسي خلال وجود المبعوثين في موسكو، داعيا روسيا إلى اتخاذ خطوة مماثلة خلال زيارتهما إلى كييف. أحوال الطقس. يكون طقس الليل معتدلا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملحوظ وتبقى الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع زميلي الياسمرجي. في أمان الله.

تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً، ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان، ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.

ولو مدفون بنص الصحراء بعيد عنا آلاف الكيلومترات، أو حتى علبة خشبية موجودة في قاع البحر بقلب سفينة غرقت من مئات السنين. الكنز مثل في حلقتنا اليوم موجود بين الأيادي، منقول بين الناس أجيال وراء أجيال، بتندر وبتغني أغنيات عشان ما تضيع بين الجوارير. نرجع نسمعها في كونسرت، وهي عبارة عن ألحان ونغمات وموسيقى وأغنيات، وزي ما قلت هيك حلقتنا اليوم كنوز ومجوهرات الموسيقى العربية موجودة بيناتنا. راح نزيح شوية الغبرة اللي عليها ونرجع نسمعها كمان من مغنيها الأصليين، أو حتى لما منزيح الغبرة منلاقي كمان أصوات جديدة بترجع بتغني نفس الأغاني بأجمل جودة. كونسرت الكاسيت معكم أنتم والمسجل معي أنا، تعالوا نبلش كونسرت من خلالكم أنتم مع أصل المغنى. مرحبا مرحبا، أنا الياس إبراهيم مرجية، برحب فيكم مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة، وانتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان موجودين فيه بتحبوا تتواجدوا فيه، تقدروا تحملوا تطبيق ناس وتسمعونا بجودة ممتازة. تعالوا بلشوا اختاروا معي مزاج كونسرت من خلال أصل المغنى، إن كان مغنيين من كلاسيكياتنا أو حتى مغنيين جداد حبوا يغنوا كلاسيكياتنا. كونسرت معكم على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا هو الرقم عشان تشاركوني كمان باختياراتكم، ابعتولي راح نتشارك مع بعض بأجمل الأغنيات. أما البداية من أغنية أنا بشكل شخصي كتير بحبها، كل من غناها غناها بإبداع، طاير يا هوى. هالأغنية عبارة عن كواليس وسيرورة من أول نغمة وحرف فيها، وحتى قبل حتى ما يفكروا بالأغنية بلشت كواليس من بيت فريد باشا زعلوك، واحد من أعيان دسوق اللي عمل حفل كبير بمناسبة فوزه بالانتخابات، وغنت فيها مين؟ كوكب الشرق أم كلثوم، ولأنه محمد رشدي اللي غنى طاير يا هوى أصله من نفس البلدة الدسوق، قدمه فريد باشا لكوكب الشرق وقالها الولد ده صوته حلو قوي عايزك تسمعين. فعلا غنى رشدي قدامها، وبعد ما خلص أم كلثوم أشادت بصوته، من هون الدرب بلش والقصة بلشت، سافر على مصر هيك كانوا يسموها القاهرة عشان يبلش يحتك بأهل الفن، وهيك نزل رشدي على القاهرة وتعرف على موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، واشتغل عنده في المكتب، وبيوم من الأيامات خلال عمله شاف ورقة مرمية بسلة المهملات بمكتب عبد الوهاب مكتوب عليها أغنية، أخذها ولحنها بنفسه وقدمها للإذاعة باسم سامع وساكت لي. نجح محمد رشدي وبدأت المسيرة، وبين صوت رشدي الشعبي وألحان بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة ولدت طاير يا هوى، عشان نطير فيها في بداية كونسرت مع مين؟ بصوت ماجد المهندس. تخيلوا لو مهندس يغني للطيران يصير مهندس طيران. ماجد المهندس محطتنا الأولى بغني محمد رشدي طاير يا هوى. الأغنية أكتر من انطلبت في كونسرت من خلالكم أنتم مستمعينا.

الوقت كمان بلشوا تبعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-55-77-399 رغباتكم مزاجكم كونسرت عشانكم.

0: طاير يا هوى طاير على المينا. ماجد المهندس بغني محمد رشدي الأغنية اللي منطير معها وكل ما نسمعها النغمات الأكثر من رائعة من بصمة لحن بليغ حمدي ولا أجمل من كلام محمد رشدي عن بليغ حمدي. رح نسمع بعد شوي كأنه هيك المحطات الأولى دائما لازم تكون في نغمات بتعلم هيك بالراس بتعلي المزاج كمان. ماجد المهندس بغني محمد رشدي وألحان بليغ حمدي
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وليش بقول بليغ حمدي احذروا؟ لأنه ثلاث ارباع عمره لمحمد رشدي كانت من حق بليغ حمدي. هيك هو حكم
2: بليغ عنده حب يكفي ما تعرفيش يكفي الدنيا بحالها وعنده رؤية للفنان بيحدد ملامحه. يعني بليغ من أول لقائي معاه وعمل لي بيتنا الصغير الأخضراني أبو الستار برتقاني وعمل لي نجات وعمل لي أشياء كتير متى أشوفك بعد كده وبعدين طب كانت عدوية وعمل لي بعد كده عرام لو مغرب صبابة وأفلام وأشياء كتيرة جدا حدد بطاقة الشخصية. يعني عمري تلات أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
0: هذا كان كلام محمد رشدي عن صديقه صديق عمره بليغ حمدي هالموسيقار كمان صديقهن الشاعر الكبير محمد حمزة اللي كمان هو كتب طاير يا هوى بس كمان كتب للشحرورة صباح واحدة من أجمل أغنياتها عاش أو غلبانة وكانت ضمن فيلم كانت أيام بطولة رشدي أباظة ونادية لطفي وصباح طبعا إخراج حلمي حليم اللي عرض بالعام 1970 والفيلم كان كأنه مساحة غنائية كاملة ما بين بليغ وصباح. ومن قلب ألبوم طلع أغاني للصبوحة مثل يانا يانا عاش أو غلبانة منها بتبلش رحلتنا كمان نغمات من بليغ حمدي. شو حكت صباح عن بليغ حمدي؟
3: حير أستاذ بليغ عاملي لحنين مش ممكن يموتوا يانا يانا زي العسل على طول بغنيهم على طول
0: بغنيهم وراح نسمعها عاش أو غلبانة مع الأوركسترا العربية الوطنية. راح نسمع الأغنية بأداء صوتي للصوت الجميل ريهام عبد الحكيم عاش أو غلبانة.

اغلبها بقولوا على الاصل دور ندور دائما ونبحبش مش على موضوع نغمات وكلمه حلوه وصوت حلو، لانه ورا كل اغنيه تنكتب من القلب نحس انه هذا موروث غنائي منقول لازم يضل

0: ريهام عبد الحكيم عاشقة وغلبانة
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: مكملين كمان مع أغاني نغماتها حلوة وكلماتها كمان بسيطة بتلامس هيك قلوبنا. تخيلوا هيك مجموعة قاعدين مع بعض بدندنوا حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة. غناها ولحنها سيد مكاوي بالعام 1975، كتب كلماتها علي الصهاجي. رح نرجع ونسمعها بصوت محمد شاهين اللي بغنيها بحرفية بمخمخة وسلطنة.

تحية لكل مين عم ببعتلنا على واتساب راديو الناس وبختار أغاني معي. أغنية حلوة رح نسمع بعد شوي بحسب طلبكو. حلف القمر طلبتوها بصوت آدم رح نسمع بعد شوي كمان. وسام الأمير رح يغني لنا أغنية من الموروث الغنائي المنقول.

0: محمد شاهين حلوين من يومنا والله. سيد مكاوي
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: هذه الأغنية إلى تاريخ يعني بضل بتذكرته على طول، لأنه هذه الأغنية من كلمات رفعت العاقل الشاعر اللي بيكتب بدوي، ومن ألحان الفنان المبدع زهير عيساوي. زهير جاب لي هالشريط وقال لي بدي سمعك هالغنية يا سيد دلال وإن شاء الله تعجبي. قلت له إن شاء الله أقدر يكون عندي وقت إني اطلع على هالشريط وأشوف شو فيه بقلبه من كتر ما كان عندي شغل. فيوم من الأيام قاعدة أنا وإختي سهرانين جاي من حفلاتي ومش جايني نوم، قالت لي يا أختي تعالي نسمع هالشريط. قلت لها يلا حطيه على الريكوردر خلينا نسمعه. فسمعناه، ولا أول ما فتحنا الشريط طلعت لقيت شو لهجة القصرة. شو هاي لهجة القصرة؟ أختي فتحت عينيها وقالت لي بتعرفي هذه الأغنية فورا بدك تروحي تحفظيها هلا وتروحي أول شيء أول فرصة تروحي على الإذاعة تسجليها.
0: هاي هي الفنانة دلال الشمالي صاحبة أغنية لهجة القصرك. هالأغنية من التراث الشامي المنقول لإلنا لأعراسنا لأفراحنا، بنسمعها كتير. كلمات الشاعر السوري رفعت العقل، أما الألحان للموسيقار السوري زهير العساوي اللي أهدى كاسيت للست دلال الفنانة دلال وعجقت حفلات كل يوم ليلة من الليالي بتقعدي وأختها أختها بتقنعها بقلت لها اسمع الشريط اسمع الكاسيت أنت شوف شو هالقصيدة شو هالأغنية.

فعلا على العود بغنيها العساوي زهير العساوي لحتى يسمعنا إياها. نرجع نسمعها بهذا اليوم بصوت وسام الأمير. كيفنا نسمع الأغنية بدون موال ميجنة وعتابة في البداية؟ وسام الأمير بسلطن على البياتي لحتى يغني لها جور قصرك وارجع بيت الشعر. سلطنوا معه.

وسام الأمير لهجر قصرك. لكم من طلب يسمع شفتك جفلة بعد شوي رح نسمع قصتها ونسمعها بصوت

كثير نسمعها بصوت سلطان الطرب جر وصوف، غناها بقرطاج بجرش، يعني هي جزء من حفلات جر وصوف والبلاي ليست اللي تعودنا نسمعه من سلطان الطرب.

0: هادو سامي الأمير لهجر قصر
1: وارجع بيت.
0: سمعنا قصتها من الفنان اللي غنتها دلال الشمالي.
1: بعد ما ذقت القمر وانسى مدينة،
0: يعني بتذكرنا كتير كمان بأغنية شفتك يا جفلي.
1: وانسى مدينة
0: شو قصتها وكواليسها، بس في كونسرت رح تلاقوها.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: الجبال جايبي حملة الحطب وجاي جدة، كان على البيدار مدرس الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر وصبية حلوة وهيك، غنى على الغني غنى على شفتك يا جفلي على البيدار طالعة، خدودك يا بي يا شمس الساطعة، سألتك يا بي ليش مفرعة، قالت عرقانة تشم الهواء، وميجو يا ابو الميجو يا ابو الميجانة، ومن حمرة خدك تصول وطحانة. جدي غنى لها الغني لأمي، وانشهرت بقى ناس تقول هاي الغني لأهل اللاتقي، ناس تقول هاي لغال هاي الغني تغنيت دير ماما. والله يرحمه جدي علي خضور بي والدته، هو الغنى الغني وراح التراث كل العمر لأهالي دير ماما. غنية جفلي،
0: غنية شفتك يا جفلي من دير ماما للمغني الشعبي علي خضور.

0: بعد ما كنا مع مروان خوري بغني شفتك يا جفلة
1: يا قبلك يا زين ولا بعدك
0: يا وليفة الزين المشهورة بصوت طبعا الياس كرم الحان زكي نصيف

0: مظنك تخون الأمانة. مروان خوري بنقولنا للفنان اللي منحبه كتير.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: فرط الرمان الأغنية من عام 1997، ألحان الفنان ماجد.

مرحلا بابن دارة الكرمل، صديقنا وحبيبنا. والحلو انه بوقت اللي كان اصدار الاغاني فنانين بلادنا كان شوي صعب، سجل الاغنية وانتشرت في العالم العربي كله حرفيا، غناها في الاردن، في مصر، كمان في الجاليات العربية في اوروبا، كندا. انتشار كان عالمي بوقت اللي كان فيه الانتشار كتير صعب. تحية للفنان ماهر حلبي.

على إيقاع شوبي كمان رح نسمع من ملحنة الأغنية ماجد المهندس على مودك أنت وبس. بعتولي كمان اختيارات على واتساب راديو الناس. شكرا للي بعتلي تحيات من كل بلداتنا وبلاد الاغتراب كمان. أهلا وسهلا فيكم.

0: هذا هو ماهر حلبي ابن دالة الكرمل الفنان اللي بنحبه، نبعث له كل التحيات. وعلى نفس إيقاع شوبي
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: مكملين
2: على مودك أسهر وتأنيق، على مودك أسهر وتأنيق، بس على مودك باقي

لكل من طلب يسمع حلف القمر بصوت آدم رح نسمع أجل وقت. ولو إنه وصلنا هيك تقريبا الآخر بس صدقوني رح تسمعوها وتنبسطوا فيها أنا وإنتو.

0: على مودك انت وبس من اجمل اغاني اللي سمعتها على ايقاع تشوبي، فيها نوع من الفرح والعنفوان هيك الحلو اللي بنسمعه، ارتجالي كمان. هادو ماجد المهندس، ومنه رح ننتقل سلطني من نوع تاني لما آدم بغني حلف القمر.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

على ألحان نور الملاح لجر صوف حلف القمر أو حلف القمر، اختاروا أي عنوان حابين تسمعوه. بنهي كمان حلقة من كونسرت، شكرا لكل من تابعني وسمعني على موجات راديو الناس، أتمنى أشوفكم دائما بخير مسلطنين. لكل من بيسأل ليش الموسيقى لغة، الموسيقى لغة لأنه بفهمها كل الناس بالنغمة بالحرف بالنوتة بالسمع. نشوفكم على خير أيام الأحد 4 وجمعة الساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء دائما استنوني واسمعوني، ابعتولي دائما على واتساب راديو الناس. سلامات.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عامك؟
0: أكيد فيها عامك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن بطخين يوم أتم ثقلين كاريرا.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
5: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
2: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
2: الزواد عليكم والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكم؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن طبخين يوم أتم ثقلين كاريرا.
4: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.